ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

Let the music play. Put your hands up.

0: موزيك فم في جيبس 88.2 89.2.
1: Not that funny. That's not.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.

0: صدق الله العظيم.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
2: الستة متاع صباح، إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل مرحبا بكم، طريق السلام عليكم إنو تسمعوا في موزايك فام. هذا موعد جديد، ويكاند جديد من شهر جويليا. صباح الخير ويكاند هو الموعد الأسبوعي اللي جدد معاكم كون نهار سبت وحد من 6 حتى لنص نهار نكونوا موجودين معاكم على امتداد 6 ساعات. رافقوا فيكم برشا حاجات تستنى فيكم، برشا معلومات، برشا أخبار، كل ما يهمكم، يهم صحتكم، يهم برامجكم، شنو تنجموا تعملوا، شنو البروغرامات زادة اللي تنجموا تعملوا لهم، يهم زادة المخططات متاعكم لنهاية الأسبوع. احنا نوفروا لكم المعلومات باش انتم تبرمجوا ان شاء الله يا ربي تعملوا جو وتعملوا كيف شحوي لكم في السخان بربي. كيفاش الأمور؟ ابعثونا مساجات على 23513000 على نمرو الواتساب. مرحبا بمساجاتكم، مرحبا زادة بالتعليقات متاعكم على مختلف البلاتفورم موزايك فام. فرحانين برشا ان نكونوا ونبدأ الصبحية معاكم. بعد شوية يكون عندكم موعد مع الميتيو، ناخذوا فكرة على توقعات الجوية، مازال درجة الحرارة في ارتفاع وإلا ليت نحكي فيه بعد شوية. عنا زادة موعد في ساعتنا الثانية مع دقيقة حظ سبور إكسبريس، ما تنسيوش. زادة عنا موعد زادة مع دي مينوت كرونو، الموعد الرياضي اليومي. هذا كل سنة فيكم أبغتيغ من ساعتنا الجاية، برشا أخبار، برشا جديد السنة فيكم. نحب صباح على كيف الكل، رفيق اللي رفقنا في الإخراج، صباح زادة على كريمة اللي بتكون في استقبال تليفوناتكم، لكيب ديجيتال الكل صباح عليهم. إن شاء الله يا ربي نهاركم فيه كل الخير، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله يا ربي صبحيتكم تبدا معانا من توا ما فيها كان الاخبار الباهيه، كان الضحكه الباهيه، كان التبسيمه، وكان ان شاء الله الكلمه الطيبه. توتسيت فيروز نبداو بها صبحيتنا يا دار.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على مجاي كفان.
1: 6:31 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. خليني أخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لنهاية الأسبوع. توتسيتي فان ميتيو.
0: ميتيو
1: اليوم السبت 11 جويلية حسب الميعاد الوطني للرصد الجوي، طقس مازال حار عامة، قليل السحب، ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر، لكن هذا باش يكون على مستوى المرتفعات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة لدرجات الحرارة فانها تكون مرتفعة، تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون في حدود 13 درجة بجهة الوطن القبلي، 33 درجة بجهة الوطن القبلي، بين 41 و 45 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي. بالنسبة للبحر فانه يكون شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات. بالنسبة لبقية السواحل فانه يكون متموج، وبالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، ضعيفة فمعتدلة لبقية الجهات. غدوة لحد 12 جويليا يتواصل الطقس سخون عامة صافي إلى قليل السحب، وتتواصل زيادة درجات الحرارة مرتفعة حتى بالنسبة للغدوة مع ظهور الشيلي. البحر يتواصل متموج إلى محليا مضطرب، وبالنسبة للريح غدوة تكون من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط، وتكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى شوية وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والمرتفعات تحديدا بعد الظهر.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادية الفوتي على موزايك اف ام.
1: 6:57 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم، كان توا التحقتوا بينا، إن شاء الله طريقة سلامة ليكم. كان مش نتبحروا اليوم سيسروا يحكم ربي، نحاولوا زادة نبعدوا على أوقات الذروة. هذا زادة التوصيات اللي جينا من عند المعهد الوطني للرصد الجوي، وحتى زادة من وزارة الصحة اللي قالت نحاولوا نبعدوا على الوقت بين 11 والأربعة متاع العشية. سيسروا يحكم، إن شاء الله تبحيرة بيه للناس الكل. سيسروا يحكم زادة من أشعة الشمس، وبعد شوية ناخذوا فكرة على توقعات الجوية من المعهد الوطني الرصد الجوي. نحكيه على كل ما يهم نهاية الأسبوع ودرجة الحرارة بالنسبة لنهاية الأسبوع. ما تنسوش زيدة ساعتنا الجاية الموعد يكون مع 10 مينوت خنو، الموعد الرياضي اليومي. نرجو نحكيه على كل ما يهم أخبار المونديال، مباريات اللي تلعبت البارح والمباريات زيدة اللي باش تلعب في نهاية الأسبوع. موعدنا يكون بعد دقيقتين من توا مع الأخبار مع زميلتنا خولة الكعبي. شوية خير نسمعوا لموني اللي غاروا مني.
0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنا الحوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الاولى في تونس. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى أن الحرارة تكون مرتفعة بصفة ملحوظة اليوم السبت وغدا الأحد، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وينتظر أن تشهد تراجعا نسبيا يومي الاثنين والثلاثاء، ثم تعود إلى الارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية 7 جويلية 9.1 مليون قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. الهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن حجز أكثر من 63 ألف لتر من المياه المعدنية المخزنة تحت أشعة الشمس ببن عروس في ظروف غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية. شركة نقل تونس تعلن توقيع عقد اقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي مع شركة صينية من أجل تعصير الخط الحديدي للضاحية الشمالية لتونس العاصمة تونس حلق الواد المرسى، مضيفة أن السرعة القصوى للعربات الجديدة تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، وهو ما سيمكن من تأمين سفرة كل 6 دقائق في أوقات الذروة وسفرة كل 12 دقيقة خارج أوقات الذروة. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده وإيران وافقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تصاعد الأعمال القتالية في الأيام الماضية، لكنه أعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في الشهر الماضي انتهى. وترامب يقول إنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لشن هجمات على إيران في حال أقدمت حكومة طهران على اغتياله أو الشروع في اغتياله، مضيفا أن هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع 1000 أخرى ستتبعها فورا في حال أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها الذي أطلقته في أنحاء متفرقة من العالم باغتيال رئيس الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات ترامب في يوم ساد فيه هدوء نسبي بعد أسبوع شهد تجدد الصراع بعدما تعرضت 3 ناقلات تجارية قطرية وسعودية لهجمات، مما دفع الولايات المتحدة إلى قصف مواقع إيرانية، وردت إيران بشن غارات على مواقع عسكرية أمريكية في دول الخليج. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستضيف يوم الاثنين القادم ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، منهم الرئيس الأوكراني، في اجتماع يهدف إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا. السلطات السورية تعلن أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرين وقعا في بداية الأسبوع في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادت إلى كشف مخبأ للمتفجرات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نادية في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 7:19 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من صباح الخير ويكاند، مازال موعدنا متواصل معاكم حتى النص النهار. وقعت ناخذ فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة لليوم وغدوة. توتي كي بوان ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليه، تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
1: الميتيو. الميتيو. المعلومة جينا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سليم بن ميلاد. سليم صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير نادية، وصباح الخير كيف مستمعي ذات مزيك.
1: إن شاء الله نهارك زين، وتحية ليك والعاملين الكل في المعهد الوطني للرصد الجوي. ونعرف قديش الفترة هذية الناس كل تبدأ تحب المعلومة على الطقس، وانتم الحقيقة كل مرة تقدمونا في مختلف النشرات مختلف زادة برامج مزيك فام تعطيونا فكرة على التوقعات الجوية، خاصة في ظل هالارتفاع متاع درجة الحرارة اللي قاعدة تعيش فيه بلادنا.
3: صحيح، نحن ديما موجودين نأمنوا معطيات الجوية لكافة المواطنين.
1: تفضل سيدي، يعطينا فكرة على مازلنا اليوم معنيين بارتفاع في درجة الحرارة وإلا لا، ونحكي وزيدة على حتى غدوة كيفاش باش تكون درجة الحرارة، مازلنا معنيين زيدة بشيلي ولا لا، هذا الكل تقدم هنا أنت.
3: اليوم نحن مازلنا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي مهيمن على مناطقنا، يسير في تيارات جنوبية صحراوية حارة خاصة من الطبقات العليا للجو نحو سطح الأرض. اليوم نحن تحت اليوم باش يكون طقس حار وقليل السحب، بينما السحب هذه تتكاتف خاصة بالمناطق الغربية وتوصل خلايا رعدية تكون محلية. بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار، هوني نذكر ولاية سليانة الكاف وشمال ولاية القصرين. بالنسبة للرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بخليجي تونس والحمامات والمرتفعات، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس محليا ثم خليج الحمامات. رجاء من أخوة البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، خاصة بما أنه البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب خاصة بمناطق الشمال وخليج الحمامات ومضطرب بقية السواحل. بينما الحرارة كما قلنا مازالت مرتفعة، تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بالجهة الوطن القبلي، وبين 41 و 45 درجة بقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 41 درجة كحرارة القصوى، وهي تجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 7 درجات.
1: كمان 7 درجات معناتها مش شوية مقارنة بالمعادلات العادية، ذولي 7 درجات مهمين.
3: أما مازلنا بعد على الرقم القياسي اللي هو 49 درجة سجلناها نهار 24 جويلية 2023. بالنسبة للغدوة كيف كيف مازال طقس حار، مازال طقس حار صافي لأقليل السحب. الحرارة غدوة بشتراوح بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، بين 41 و45 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور شيلي. غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 42 درجة كحرارة قصوى. إن شاء الله بداية نهار الاثنين فما انخفاض في درجة الحرارة، انخفاض خاصة يشمل المناطق الشرقية للبلاد. المناطق الغربية مازالت تبقى مرتفعة نسبيا في حدود 40 درجة بالمناطق الغربية. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا.
1: آمين. شكرا لك سليم بن ميلاد. بعد شوية باش يكون زادة عندنا موعد آخر معاك، خلينا نحكيو على البحورات نتاعنا وين نجمو نعومو، هل ممكن زادة أن نعومو كمان حتى درجة حرارة مرتفعة كما كنت تسمعوا، فما بعض المناطق اللي باش تكون فيها ريح قوية وحتى الأنشطة البحرية باش تكون غير ممكنة. تفاصيل تلقاهم في ميتيو دي بلاج في ساعتنا الجاية. ميتيو.
2: ميتيو. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
0: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادي الفورتي على موزايك اف ام.
1: 27 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، وقايت المواعيد الإخبارية وأهم زادة المباريات وكل مهم أخبار المونديال توتسيت في 10 مينوت كرونو.
2: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو.
1: صباح الخير اسكندر ابراهيم.
3: صباح الخير، مرحبا. هاك زين، شنو احوالك؟
1: الحمد لله تخدمها، شنو احوالك انت؟
3: والله الحمد لله،
1: تفرجت في الاطراح البارح الكل ظاهر.
3: اي هو طرح كي تفرج فيه ولي اطراح صحيح.
1: هو طرح برك البارح،
3: اي طرح، ما انت تحكي الطرح اللي قبل، انت تحكي الجزء طرح فيه مكان فما خاطر تو فكرت فينا طرح البارح وطرح وقت البارح، ما تفرجش في الاطراح. هاي صحيح صحيح، كلامك صحيح. والطرح تاع البارح كان بين اسبانيا وبلجيكا، والبارح كان
1: فرش شويه لما كملت
3: اسبانيا كانت ربحت في الاخر، ما كانت في الاخر وربحت وتعديت للدور القادم، والدور القادم لعبة ممتازة إن شاء الله، نشوفوا فيها برشا ماتشات ممتازة تاع الدور النصف النهائي أول وثاني، تنتعرفوا على الدور النصف النهائي الثاني بعد مقابلات اليوم والليلة، ثمانية ماتش ولا ساعتين
1: تاسير،
3: فما ماتش فوالا، فما النرويج وانجلترا وفما الارجنتين وسويسرا، في لعبوا ضد بعضهم الرابحين، كيما فرنسا بتلعب دومي فينال مع اسبانيا، اسبانيا ترشحت البارح
1: قلت لهم ترحيل، انتو كانت راح كيما قلت انت اسبانيا فرنسا حاجه محترمه برشا،
3: ان شاء الله ان شاء الله.
1: خلينا نحكي اسكندر على المسار واللي التو لانسي والحكم نتاع مقابله الارجنتين يظل قاعده في قلوبه،
3: اي فرنساوي هو الحكم هذاك، وشو فما حمله هي تاع غضب نقول واسعه اطلقتها الجماهير المصريه على الحكم الفرنسي هذا اللي زفر ماتش الاخر مع منتخب الارجنتين، واللي يشوف هو انه ظلمهم وخرجهم من الكومبيتيسيون وزفر برشا حاجات لفرنسا على حسابهم هما، ونحال بونت وبلانتي وغيره من كل الحكايات هذيك الكل. دونك شنو صار بالضبط؟ انت تعرف برك اللي صار ومهم شوي، كي يقول لك راهو حمله عملوها مصريين راهو تمشي بالملايين معني على وسائل التواصل الاجتماعي، بدا ولا الحمله غاديك، والهجومات كانت على الحسابات الشخصيه نتاع الحكم هذا في وسائل التواصل الاجتماعي في
1: فيسبوك، كل شيء قالوا تصوير جت وهذه هو
3: مشاو له حتى للاخر، معناه بخلاف هو اللي وصل للراجل سكر
1: الكونت نتاعو،
3: تعداو له لعائلته خواته اي وصلوا لجدته،
1: شفت ايش جدته
3: الله اعلم في بالها بيه زفر ما زفرش في بالها بالماتش في بال مشى ولا هي بيدها ما خلاه ولا انتو كا على المستوى التواصل الاجتماعي ضغط كبير برشا، وزاد كيف كيف وصلوا اكثر من وسائل التواصل الاجتماعي، وصلوا دبروا نمروه وهبطوا في اللي باج نتاعهم وتفرج انت معناها بالالاف يكلموا فيه وكل اللي عنا هو كل نمره قدامكم، واللي حب قل كلمة للسيد الحكم يتفضل يقول له افهم انتي بالنمبر تبارك الله متعلم صار والشي اللي عملوه ضغط كبير برشا، وكما كما قلت لك غضب كبير وحملة كبيرة على الحكم مذيري، تقريبا عنده 3 أيام الماتش أما حتى لطوه مازالوا ما نساوش المصريين اللي روحوا ديجا لمصر واحتفلوا بالمنتخب متاعهم، وفما شكون حتى فما مجمع إماراتي زاد هدي كرهب للملاعبية وفرحوا بالانترونور والستاف متاعوا زادهم حتى 2030 الكونترا، وفيكسا مازالوا ما نساوش الحكم مذيك اللي هما يشوفوا زادا ويعتبروا أنه ظلمهم وخرجهم الكوب دي موند.
1: بلح زيدا شفت فيديو فيها مجسم تاع الكوب دي موند تاع الكأس معناتها كأنهم على أساس ربحوها هما، معناتها هكا كبير على الأخر المجسم هذي ترى معناتها على أساس رنا احنا كأن ربحنا معناها هكا
3: هما جبر ربي ما كان كملوا ربحوا هما ممكن رنا في كرة أرضية أخرى معناها في كوكب
1: فك علينا اسكندرية خلنا نمشيو ليبيا ليبيا نحكيو على عقوبة لأحباء الأرجنتين
3: مش بعيد على مصر، احنا نمشيو لليبيا ونقعدو نحكيو ديما في نفس الإطار، نحكيو على الماتش نتاع الأرجنتين والمنتخب المصري، هي وسائل إعلامية ليبية ومصرية هما زوز وسائل إعلامية مختلفة، قالوا أنه القوات الأمنية الليبية ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص خرجوا للشارع في مدينة أجدابيا في ليبيا بعد مقابلة المنتخب الأرجنتيني ومنتخب مصر، خرجوا للإحتفال بتأهل الأرجنتين أمام مصر في ثمن النهائي الأخير من المونديال، هما تقريبا 9 أفراد والتسعة أفراد هذوما تم إيقافهم وقالوا لهم معليش كيكا تحتفلوا، اعتبروا أنفسهم من أحباء منتخب الأرجنتين يحبوا ميسي وأصحابه، قالوا ذاك علاش احنا احتفلنا بالفوز تاع الأرجنتين الأكثر أقل، لكن في الأخر القوات الأمنية يشوفوا أنه هذا استفزاز خاطر صارت مشاهدات وشوية هكا عارك مع الجالية المصرية الموجودة غاديكا، دونك اعتبروها استفزاز واعتبروها زاد خلق لنوع من الفوضى يستاهلوا عليه العقوبه، وقفوهم في المركز وكي وقفوهم في نوع من العقوبه الفوريه احنا نقولوا قصوا لهم شعوراتهم، حجموا لهم زيرو، وهكا التصويره تنجم تشوف انه تسعه شادينهم وفي قسم التحريات العامه محجمينهم زيرو مصورينهم، دونك عقوبه فوريه بعد الخروج للشارع للاحتفال بالمنتخب الارجنتيني في ليبيا.
1: واو واو
3: ثم روا عنا حتى موجود حتى في رقم في منتخبات بلادهم بيدهم نعرف بلاصه ولا علينا ينجموا عادي يخرجوا يحتفلوا بالمنتخب منتخب بلادهم بيدهم يفرحوا له كي يخسروا يخرجوا حد ما شد حد وحد ما حجم حد.
1: نحكي على اسم تراند برشا اسكندر في المونديال هذي
3: اللي هو معناها تقول البيرو شو مدخلهم في النرويج بار اكزومبل شيء بعيد على بعضه. كل واحد كل منتخب في قاره وكل واحد عنده معناها حياته اولوياته خصائصه وغيره به، هو حسب دفتر الحاله المدنيه في البيرو يقول لك اليوم فما اسم ولا توندونس في الفتره ذي متاع المونديال. نحكيه على هالاند. هالاند ولا اسم توندونس غاديك المولود جديد غاديك في البيرو يسميه هالاند. دونك تقريبا نحكيه على ملاعبي يعدي في مونديال ممتاز برفي حتى لتوا هالاند خلى

0: فرونتير على ولده ولا بلوتو من النرويج على ولده بون حاجه اخرى.
1: نمشيو لكولومبيا ونحكيو على تخوفات من اعاده ماساه 94.
0: فريد ما قاعدين نمشيو جغرافيا بشوي بشوي من ليبيا نمشيو لمصر
1: من
0: بيرو من بيرو هناك بحذاها مش بعيده كولومبيا منظمين دونك في كولومبيا فما حادثه نتاع عام 94 الناس تتذكرها في المونديال تاع امريكا وقتها والحادثه وقتها فما المدافع اسكوبار اللي مركز ضد مرميه في مقابله الولايات المتحده الامريكيه المدافع الكولومبي كروح الكولومبيا في سهريه من السهريات مروح من كما نقولوا احنا من ملهى ليلي ضربوا وقتلوه بالفرد ضربوه بالرصاصه قتلوه دونك المأساة هذيك وقتها صد كبير وكان صدمه معنا اللاعب نتاع كوره تعاقبوا على خاطر مركز ضد مرميه وقت الحق معنا العالم كله حكى عليه الموضوع وممكن حتى تو مازالوا كي تقول اسكوبار 94 تتذكر الحادثه ديريكتوم ديجا كلا التصويره نتاع البونت وقت قالوا امريكا ويحتفلوا بالبونت وهذا بالذات اللي كان سبب في وفاه واحد من الملاعبيه بسبب طلقه ناري. اليوم فما تخوفات في كولومبيا من اعاده نفس السيناريو مع كامباس الملاعبي المره هذه اللي ضيع فرصه التاهل. كان عنده فرصه انه يمركي هدف التاهل امام سويسرا في مقابله كولومبيا في الدور الثمن النهائي جاته فرصه في اللحظات الاخيره من الحصه الاضافيه الثانيه ما كان ماركيه بيتيرا وقت تعديت كولومبيا دونك فما تهديدات اليوم وصلت للملاعبي ووصلت للعائله نتاع الملاعبي والمره هذه الاتحاد نتاع الكره اخذها بكل جديه. اول حاجه ما خليش الملاعب يروح مع الوفد الرسمي نتاع كولومبيا ما روحش لبلاده والله اعلم وين حتى كي تقول تلوج يقول لك موجود خارج كولومبيا معناها ما با يحبوا يعرفوا ولا يقولوا ديستيناسيون نتاعو في وين. وزاد كيف عملوا بيان رسمي وشديد اللهجه زاده في استنكار للتهديدات هذه ويقولوا راه ما نحبوش نشوفوا حاجه اخرى تذكرنا بعام 94 ويطلبوا مباشره من الدوله غاديكا في السلطات في كولومبيا انهم يحميوا الملاعبي وعائلته في الفتره هذه خاصه انه الامور تقعد راهي مجرد كره قدم وكهبونت وتدخل بونت وما تدخلش ما تطلبش الامور انك معناها تقتل ملاعبي على خاطر بيرفورمانس في ماتش تاع كوره وكاو.
1: شكرا لك اسكندر.
0: شكرا بارك الله فيك
1: يعطيك الصحه هذه ان شاء الله يكون معك 8 في سبور اكسبريس وتنجموا دايور تعدوا تفرجوا في 10 مينوت كرونو تلقاوها على الباج سبور باي موزايك اف ام.
2: 10 مينوت كرونو اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.

0: الجود 47 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل طريق السلام عليكم وما تسمعوا فينا شوي خلال الموعد يكون مع الأخبار وسبوع إكسبريس خليكم تتصيد مع فاطمة في دقيقة حظ
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
0: صباح الأخبار الإيجابية إن شاء الله تكونوا بخير اليوم 11 جويليا مازالت احتفالات برج السرطان متواصلة ومازالوا زيد الأبراج المائية في طليعة الحظ المزيان نهاية الرهو الحماس الطاقة هوني نحكيه مع برج الحمل فما فرصة جديدة في الخدمة السنة فيكم لكن عاطفيا حاول ما تبنيش توقعات كبيرة من أول لقاء وخلي الثقة تكبر بالتدريج أي ثور خليك صريح مع الحبيب وما ترددش في التعبير على مشاعرك أي الجوزين حبك تركز على خطط المهنية هوني نحكيو على استثماراتك المستقبلية وانت يا سرطان رد بالك لا تتسرع في بعض القرارات حتى لو كان العرض هذا كان مغري شوية الأسد خليك صادق مع الحبيب حتى مهنيا حبك تدقق في كل التفاصيل قبل أي خطوة ناوي عليها العذراء هو فما صحيح الإرهاق الذهني واضح ما فما عليش وقيت تبديل جو تعرف انو صيفي خرجة صغيرة مع الأصحاب تعطيك أحسن مود انت يا برج الميزان هي نصيحة نحبك تركز على حاجة واحدة وتكملها التشتت راهو باش يضيع برشا فرص القوس فلوس داخلة وإلا فرصة صغيرة تتحل الضحكة راهي حاضرة بقوة في صفحية نهار اليوم وحتى برج الجدي هي صحيح مسؤوليتك برشا أما انت راك قادر عليهم خطوة ثابتة خير من 10 متسرعين عاطفيا الاستقرار يزيد ادلوا فما أفكارك هي أفكارك مختلفة اليوم تنجم تبرز حاول تكمل حاجة بديتها وفي الحب راهو عندك مفيش أحلوة يا دلو ونكملوا نحن مع برج الحوت راهو نهار به للتفكير التخطيط راهو كلمة طيبة من شخص مقرب باش تفرحك برشا
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
0: We'll be right back.

0: شعر السنتانا ماريا 57 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. طريقة سلام عليكم وإنو تسمعوا فينا. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من صباح الخير ويكاند, ومعادنا مازال متواصل معاكم حتى النص نهار الثمانية, وموعد الأخبار مع خولة الكعبي, وكيف كيف الموعد يكون توتشيت أبخي مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس. موعدنا مازال متواصل معاكم على موزايكا فام, ما تبدوش فريكانس. مرحبا بكم, نهاركم زين. صباح الخير ويكاند.
1: شو كالصف وشو السيركولاسيون, واحد مخلط عمل الغطسة كان مسايي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة, وما خليكش تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز, تصريحات المهرجانات, ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سيرتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك, علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية. تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي, وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجامعة الوطنية لمربي النحل تدعو إلى تشديد الرقابة على العسل المورد وتعزيز حماية المنتوج المحلي, محذرة من تداعيات ترويج كميات هامة من العسل المستورد في السوق التونسية على صحة المستهلكين وعلى ديمومة قطاع تربية النحل الذي يمثل أحد المكونات الأساسية للمنظومة الفلاحية. والجامعة تعتبر أن انتشار العسل المورد في الأسواق المحلية أثر سلبا على صغار مربي النحل الذين يواجهون صعوبات متزايدة في ترويج إنتاجهم, لا سيما لدى محلات صنع المرطبات والحلويات, وهو ما انعكس على مردودية نشاطهم وهدد استمرارية العديد من المستغلات المختصة في إنتاج العسل. ويبلغ الإنتاج الوطني من العسل في تونس خلال المواسم العادية ما بين 2100 و2400 طن سنويا, ويضم القطاع حوالي 16 ألف نحال يشرفون على ما يقارب مليون خلية نحل موزعة على مختلف جهات البلاد. وتعد ولاية القيروان من أبرز مناطق إنتاج العسل في تونس, إذ تضم نحو 50 ألف خلية نحل إلى جانب مناطق جبال الشمال الغربي وخاصة ولاية الكاف, وكذلك الوسط الغربي وأساسا القصرين بمنطقة جبل الشعامبي التي تشتهر بإنتاج أصناف مميزة من العسل. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يؤكد أن المقاولة المشرفة على إنجاز جسر على واد مجردة على الطريق المحلية في منطقة الحلفاوي بمعتمدية البطان بمنوبة تواجه صعوبات أثرت على سير الإنجاز في الأجل.
4: صحيح احنا عندنا تقريبا في الجمهورية التونسية 25 جسر قاعد ينجز حاليا, مش طرقات يعني جسور وحدم, منهم الجسر على مستوى واد مجردة حلفاوي لهذايا, معناتها بالنسبة لنا قاعد يقدم. المقاولة المشرفة على المشروع هذايا عندها صعوبات, ما ننكروش انه عندها صعوبات, احنا امهلناها الحقيقة معناتها باش نقعد في اطار الصفقة, امهلناها معناتها بعض الاسابيع, وراهو معناتها هي تعهدت انه باش ترجع بنسق ارفع, واذا كان معناتها مش باش توفق باش يوصل معناتها لرفع النسق نتاع الاشغال, الاداره راهي مش تاخذ الاجراءات الزجريه اللازمه وفسخ الصفقه. والحقيقه احنا حشتنا بالمشروع الاكيد انه برشا ناس تستنى فيه, نحنا كيف نستناو فيه باش يقع استغلاله. اذا كان المقاوله ما قدرتش راهو مش نحاولوا معناتها نمشيو نشوفوا اجراءات اخرى قانونيه.
3: الاحتلال الصهيوني يعتبر أن اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى في غزة والمحتجز منذ ديسمبر 2024 قانوني, وينفي تقارير أفادت بأنه يعاني من حالة صحية خطيرة. يشار إلى أن أبو صفية قد كان يعاني من حالة صحية متردية جدا مع فقدان متكرر للوعي بسبب التعذيب, وفق ما نقله محاميه في آخر زيارة أجراها للقاء منوبه. الولايات المتحدة تعلن عن تخفيف كبير في قيود التصدير المفروضة على دولة الإمارات، ما يزيل الحواجز أمام مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعدات عسكرية إلى الدولة الخليجية الحليفة. المفوضية الأوروبية توجه اتهامات إلى شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتكنولوجيا من خلال خصائص تسبب الإدمان، وتطالب ميتا بإجراء تعديلات على ميزات مثل التشغيل التلقائي للمحتوى والتمرير اللانهائي، محذرة من أنها قد تواجه غرامات إذا لم تمتثل. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك.
8: سبور اكسبريس.
9: صباح النور، مرحبا بكم. في إطار مواصلة تطوير منظومة العمل في الترجي الرياضي التونسي، إدارة الفريق أعلنت على الصفحة الرسمية نتاعها عن تركيبة اللجان اللي تم أحداثها، وهي 7 لجان نحكيو عليهم ونسميهم: لجنة الحوكمة والعملية، لجنة الأكاديميات، لجنة البيانات والتحول الرقمي، لجنة الرعاية والشراكات، لجنة تطوير الأعمال، لجنة البنية التحتية والمنشآت، ولجنة الاتصال والإعلام. نذكروا قبل بيامات الترجي أعلن على تركيبة اللجنة الطبية متاعه واللجنة الفنية في الفريق، وكما قلنا الموجودة التركيبة متاع اللجان هذه على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي. نهار الثلاثاء الجاي 14 جويلية والموعد اللي حددته لجنة الاستئناف للنظر في عقوبة توغاي وشواد وزملعبية عقبتهم الرابطة. نذكر 12 شهر لمدافع على ترجي أمين توغاي وثلاثة ماتشوات لمدافع أو مهاجم النادي الإفريقي فراس شواد. النجم الرياضي الساحلي أعلن انتقال المهاجم الحسن دياو لنادي المدينة الليبي. حسب المعلومات المتوفرة عنه فإنه قيمة الصفقة وصلت ل 400,000 دينار في كاسة النجم الرياضي الساحلي. مستقبل مرسى تعاقد رسميا مع متوسط ميدان إيبواري اسمه ليهي أوغيال لمدة 3 مواسم. نحكيو على المونديال اليوم، نتعرفوا على الزوز متأهلين للدور نصف النهائي الثاني بعد ما تعرفنا على فيش متاع الدور نصف النهائي الأول بتأهل إسبانيا البارح أمام المنتخب البلجيكي في ربع النهائي. إسبانيا ربحت 2-1 أمام بلجيكا، الهدف متاع الانتصار تمركز 88 هدف ثاني الميرينو. دونك نحكيو هنا على تأهل منتخب إسبانيا الإسباني لمواجهة منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي. فيش كبيرة بين إسبانيا وفرنسا في الدور نصف النهائي الأول من المونديال، في انتظار نتعرفوا كما قلنا اليوم على الافيش الثاني. ايش عندنا اليوم في البروجرام في الدور ربع النهائي؟ عندنا زوز مقابلات، مقابله 10 متاع الليل ومقابله 9 متاع الصباح. 10 متاع الليل في ميامي نورفيج مع لانجلتير، انجلترا مع النرويج. 10 كليمون توربان الفرنسي هو الحكم. الرابح ولا المتاهل مش يلعب ضد الرابح والمتاهل من المقابله الاخيره من الربع النهائي اللي تلعب 9 متاع الصباح بين الارجنتين وسويسرا في كانساس سيتي المدينه لعبنا فيها في المونديال. هذا مقابلتنا الأخيرة أمام المنتخب الهولندي. دونك الأرجنتين سويسرا 9 متاع الصباح، التحكيم جواو بينيرو من البرتغال. دونك نذكر نورفيج انجلترا 10، الأرجنتين سويسرا 9 متاع الصباح، والزوز اللي يتأهلوا في زوز مقابلات هذوما يلعبوا ضد بعضهم في الدور نصف النهائي الثاني من مونديال 2026. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروات والفي بوام وزي كفام بوانات. نخليكم مع نادية وبقيت لكيف في صباح الخير ويكاند.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك.
8: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفوتي على

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل يوم سبت وحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: فانا 36 دقيقة ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. خلينا ناخذ فكرة، نجم نعوم اليوم من النجم بحر، هل انه الانشطة البحرية ممكنة والا لا؟ هذا الكل نعرفوه توت سيت في الميتيو دي بلاج.
0: ميتيو دي بلاج.
1: هو صحيح درجة حرارة مرتفعة في تونس العاصمة، باش نوصلوا حتى 41 درجة كأقصى درجة بتسجلوها اليوم، ونجموا نوصلوا حتى 45 درجة في بعض الولايات، لكن هل هذا يعني أن النجم نعوموا في مختلف الشواطئ اليوم وإلا لا؟ إذا باش يجاوبنا عليه سليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سليم مرحبا مرة أخرى، نهارك زين.
2: صباح الخير نادية، وصباح الخير كيف مستمعين ذات مزيك.
1: مرحبا بك مرة أخرى. قبيلة حكينا وعطينا لمحة على التوقعات الجوية على درجة الحرارة كيفاش باش تكون، لكن ما بين النقاط اللي قلتها من قبيلة قلت أنه فما بعض التوصيات للبحارة في علاقة بالأنشطة البحرية لأنه فما بعض الرياح، لكن خلي الناس اللي تسمع فينا زادة وين ينجموا يعوموا اليوم، أنهم شطوط اللي ممكن السباحة فيها.
2: صحيح، نحن أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس محليا وخلي الحمامات، هوني نجم ندخل البحارة آخر الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة. بالنسبة لليوم حالة البحر باش نبداوها من منطقة سيرات وسواحل الشمال الغربي، وين تكون الريح معتدلة فتدريجيا قوية نسبيا، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب. نمشيو لبنزرة وخليج تونس، الريح باش تكون قوية نسبيا، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب. نواصلوا القليبة وخليج الحمامات، الريح باش تكون قوية نسبيا فقوية، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب إلى شديد الاضطراب. نتعدوا المستير ومنطقة الشابة، وين تكون الريح معتدلة فقوية نسبيا، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب. نوفاو بصفاقس وخليج قابس، وين تكون الريح معتدلة فقوية نسبيا، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب. بالنسبة للغدوة البحر باش يكون قليل الاضطراب قبل مناطق الشمال، وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. ما ديما نقولوا اتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ وعدم المجازفة، ونرجو السلامة للجميع.
1: شكرا لك سليم، يعطيك صحة. سليم الميلاد عطانا لمحة اليوم على البحورات اللي نجموا نعموا فيهم، وهكا ديما بيان سور ننتبهوا للإشارات ودراب متاع الحماية المدنية، هذاك هو الانديكاتور زادة اللي يخلينا نجموا نعموا ولا لا، وإن شاء الله يا ربي تعموا كان في أفضل الظروف وسيسروا يحكم ربي مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة نهاية الأسبوع هذا.
0: ميتيو دي بلاج. صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 43 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، طريقة سليمة للجميع. الموعد بعد شوية يكون مع الركاب، ناخذ فكرة على أهم الأحداث اللي فلتوهم طيلة الأسبوع ذي، نذكركم بأهم زيدة الأخبار. ما تنسيوش زيدة بعد شوية الموعد يكون مع أول صندوق عجب، ذيك عليش نذكركم إنكم تنجموا تخليوا أصواتكم على 71-113-013 باش توصل أي مساج للناس اللي تحبهم، اللي تنجم توصل زيدة مساج قلقتك، حاجة تنجم تخلينا صوتك، فما حاجة عجبتك تنجم تخلينا صوتك، كان عندك أي ملاحظة أي نقد أي حاجة مرحبا بانتقاداتكم، مرحبا بصواتكم اللي نفرحوا برشا اللي نسمعهم في زوز مواعيد في صباح الخير ويكاند. وبيان سور زادة صندوق عجب موجود على ذمتكم طيلة الأسبوع، الموعد يكون مع 9 و10 دقائق مع أول صندوق. ما تنساوش زادة موعدنا يكون زادة في ساعتنا الجاية، نبدأ زادة في برشا معلومات نقدموا لكم ساعتنا الجاية، الموعد يكون فيها زادة مع أولاد البلاد باش نكتشفوا اليوم المنطقة والجهة الساحلية اللي باش يكونوا موجودين فيها وش نجموا نعملوا فيها. على موعد زيدا مع دقيقة حظ، ما تنسيوش زيدا موعد سيونس يونيك في ساعتنا الجاية، هو الموعد اللي نكتشفوا فيه كل مرة خدمة مهنة من مهن نصيف. مرحبا بشهاداتكم، ونذكركم اللي 23513 هو المنومر متاع الواتساب اللي موجود على ذمتكم، تنجموا تبعثونا مساجات، نجموا تخليونا تصاور، تنجموا تبعثونا منين موجودين. ودايوغ نحب نشكر اللي تفاعلوا معنا الكل على رقم الواتساب من 6 متاع صباح، مشكورين اللي يبعث لنا من ألمانيا، اللي يبعث لنا من تونس، اللي يبعث تصاور، اللي قاعد يصبح علينا مرحبا بكم الكل. جوست خليوا الاسم نتاعكم دوغينا ما مش نجموا نقراو الاسم، خد ساعات نقاو النمرو من غير اسم، دونك تحطونا الاسم هكاك نجموا نسلموا عليكم بالواحد. وشكرا لكم على تفاعلكم معنا، موعدنا مازال متواصل حتى نص النهار. في صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند.
0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: تدلل تدلل. الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول، جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
3: تدلل
4: جيان
5: ايام دللنا.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.

0: فدي أمراد وحياتك عندي. وصلنا للثمانية وواحد وخمسين دقيقة. طريق السلامة للجميع. كيف لتو أي خبر في الجمعة هذه اللي تعديت الموعد أسبوعيا يكون مع لغيكاب دولا سمان.
1: ريكاب دولا سمان ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: خلي نبدأ بأهم الأخبار. نذكركم بأهم الأخبار وخلي نعطيه معلومة مهمة وبعض النصائح اللي جينا من عند الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. استنى شوية لنيوفا وقت الذروة. ذي المعلومة اللي تقدمها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وقت الذروة هوني الحديث على بين الحديث متاع الصباح والأربعة متاع العشية. دونك نحاولوا قدر الإمكان إن ما نستخدموش الأجهزة الكهربائية الكهرومنزلية. هوني نحكيه على الأجهزة اللي تستهلك برشا ضوء كيف ما ماكينة الصابون كيف ما الاسبيراتور كيف ما السيشوار كيف ما الآلة متاع الحديد معناتها اللي نحدو بها ما قيتهاش الكلمة كيف شو اسمها الحديد فوالا الحديد كيما الحديد الفور زيدة وماذا بينا نأجلوا الاستعمال بعد وقت الذروة هذية ماذا بينا نحاولوا نبعدوا عليه باش هكاكا معناها فيت معناها الانقطاعات اللي تنجم تكون ولا انه يسوتين الضوء ولا غيره. دونك من المهم نستنيو شوية ونأجلو حتى ليزاكتيفيتي هذوما اللي باش نعملوهم في الدار متاع قضية ولا حاجة نحاولو نوخرو على الأقل ونبعدو على وقت الذروة واللي يبداو الكليماتيزور الكل يخدمو فيه. خلينا نحكيوا على الأشغال متاع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. فما اجتماع لجنة قيادة المشروع متاع حماية هضبة سيدي بوسعيد اللي كان تم تخصيص ونهار الأربعاء بيشرف وزير التجهيز والإسكان سلاح الزويري اللي عرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة واللي متمثلة في التشخيص متاع وضعية هضبة سيدي بوسعيد. وتذكروا وسط العام قديش حكينا على الوضعية متاع الهضبة. تم تقديم زادة مقترحات متاع مكتب دراسات متعلقة دخلت العاجلة وبرنامج الأشغال الميدانية المستوجبة. الوزير كان أكد زيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق في الأشغال هذية أبختيغ من شهر أوت 2026 كما زيد دعا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات باش يتم التسريع في تنفيذه. هذا لحماية المنطقة كان من المخاطر متاع الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز. نذكروا زادة أنه انعقاد اللجنة هذية جاء بعد صدور مقرر رئيس الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 26 واللي وقتها كان متعلق بتكليف وزارة التجهيز والإسكان أنها تقوم بالمتابعة متاع إنجاز دراسات وأشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية وهذا في إطار برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت. خلينا نختم بالخبر هذايا اللي يهم سلامتكم ويهم صحتكم. زيدا دعوه جينا من عند الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه والوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر. نهار الاربعاء كانت دعات الى اتخاذ جمله من التدابير الصحيه والوقائيه وهذا لضمان سلامه الماكله اللي ناكلوها الاغذيه الماكولات وحفظها حمايه من التسممات الغذائيه. ونعرفوا انه في الفتره الاخيره وفي ظل زيدا ارتفاع درجات الحراره وفي ظل زيدا انه يتم تنظيم برشا مناسبات عائلية في فصل الصيف فإنه التسممات الغذائية عددها يرتفع. الهيئة كانت أكدت في فيديو قامت بنشره على موقع الفيسبوك كانت على الصفحة الرسمية بلتو فيسبوك اللي الفيديو شفنا من خلاله جملة من التوصيات لضمان السلامة الصحية المأكولات الوقاية من التسممات الغذائية في الوسط العائلي والتذكير بضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة كما غسل اليدين لمدة 20 ثانية قبل ما ناكله بعد استخدام زادة أي حاجة نستعملوها. دونك ديما نغسل يدينا غسل الخضروات والغلال قبل الاستهلاك متاحة وبنساوش زادة غسل أواني الطبخ بالكدي بعد استخدامها والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار اللي هي حاجة برشا يمكن يغفلوا عليها. كما زادة دعات الهيئة إلى استعمال مياه نظيفة في الطبخ الانتباه إلى التواريخ الصلوحية في علب المواد الغذائية المعلبة نبعدوا على المواد المعروضة تحت أشعة الشمس نطيبوا الماكلة بالكدي خاصة اللحوم البيضاء ومشتقاتها اللحوم الحمراء والأسماك وتسخين المأكولات لمدة 15 دقيقة على الأقل والحفاظ على بقاء المأكولات بعد طبخها في درجة حرارة مناسبة ترشيد حفظها زادة داخل الثلاجة وخاصة أن نفرقوا في حفظ المأكولات دونك المطبوخة والطازجة ديما نبعدوهم بلتو على بعضهم كيف زادة مع وقت اللي نتعاملوا مع المواد الغذائية فإنه نصحت الهيئة باستخدام ألواح متاع تقطيع ولا أدوات مختلفة بالنسبة المواد الغذائية تكون النية والمطبوخة، ونتجنبوا أي تلامس ينجم يصير بين المواد الغذائية النية والمطبوخة وإلا الجاهزة للأكل، بشكل كيكا نمنعوا انتقال الكائنات الدقيقة اللي تنجم زيادة تخلينا كيكا نتخلصوا من النفايات بانتظام وبطريقة صحية. هذه اللي تأكد عليه الهيئة إن شاء الله لضمانها كيكا السيف متاعنا إن شاء الله بخير، ونبعدوا خاصة على التسممات الغذائية.
1: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفوتي على موزيك فام.
0: ساعتنا الجاية الموعد يكون فيها مع أصواتكم في صندوق عجب، ما تنسيوش تخليو لنا الرسائل نتاعكم، كلامكم، مساجاتكم على 71 113 013. ما تنسيوش زيد الموعد يكون بعد شوية مع الأخبار مع خولة الكعبي، وهذا شنو يستنى فيكم بعد شوية. صباح زي العسل
2: زي العسل على قلبي هوا،
0: ما تبدلوش الفريكانس، خليكم في الاستماع لينا. تحية ليكم ومرحبا زيدا بمساجاتكم على واتساب موزيك فام 23 513 ألف. مرحبا بالناس الكل، نهاركم زين.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: معلم الجوتروف هذا
2: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
1: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
2: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي إس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه، دور الباكو، أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
4: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
5: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى أن الطقس يكون اليوم حارا وقليل السحب بأغلب الجهات، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. والمعهد ينبه إلى أن درجات الحرارة ستصل يوم الغد الأحد إلى 46 درجة بكل من توزر والقيروان وجندوبة، 45 درجة بباجة وسيد بوزيد وقبلي، 44 درجة بمنوبة وبن عروس، 43 درجة بأريانا، و42 درجة بتونس. الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية السابع من جويلية الجاري نحو 9.1 ملايين قنطار حسب ديوان الحبوب. وولاية باجة تتصدر ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة ب 2 مليون قنطار، تلتها ولاية الكاف ثم ولاية بنزرت ثم ولاية سليانة. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول انتداب مباشر بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية لتعزيز الرصيد البشري للمؤسسة الأمنية من بين الكفاءات الحاصلة على مؤهلات علمية عليا. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران بإبادتها كليا إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام التفاوض مع تمسكه بانتهاء الهدنة، وسط تأكيد طهران أنها أوفت بالتزاماتها وأنها لن تستسلم. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتوجه إلى سلطنة عمان اليوم لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. الجزائر ومالي تعلنان بشكل منفصل عن إعادة فتح مجاليهما الجويين أمام طائرات البلدين، في مؤشر على انحسار الأزمة بعد أكثر من سنة على التوتر عقب إسقاط مسيرة للجيش المالي في أواخر مارس. السلطات المصرية ترفض أمس السماح لسفينة الرحلات السياحية سكارلت ليدي بالرسو في أحد موانئ الإسكندرية، عندما كانت تحمل نحو 2000 راكب على متنها ينتمون لما يعرف بمجتمع الميم، مما أجبر المنظمين على تغيير مسار الرحلة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد. يذكر أن السلطات التركية كانت قد رفضت أيضا في وقت سابق استقبال السفينة القادمة من أثينا، مبررة ذلك بسلوك الركاب المخالف لقيم المجتمع في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 36 عاما رغم المحاولات الدبلوماسية. نهاية الموجز، قدمت لكم خول الكعبي. المشوار يتواصل مع نادية في صباح الخير ويكاند.
5: الأولى في تونس.
0: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت وحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 9:12 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك. أنتوا التحقتوا بينا، إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة، إن شاء الله ربي يعينكم. كان تخدموا زادة اليوم السبت، إن شاء الله ربي يعين زادة الناس اللي تسمع فينا، الكل اللي تخدم اليوم في درجة حرارة مرتفعة، إن شاء الله يا ربي زينة، وإن شاء الله ربي معاكم وربي يخفف إن شاء الله على الناس الكل. الموعد كالعادة مع أصواتكم في أول مواعيد صندوق عجب، ومرحبا زادة بتعليقاتكم، مرحبا بمساجاتكم، مرحبا بأي حاجة تحبوا تبارتاجيوها مع موزايك في صندوق عجب على 71 113 013.
0: صندوق عجب.
2: بربي أنا مواطنة من العليات المحمدية، ولاية المحمدية بن عروس. بربي يا ناس، يا عالم يا عالم يا عالم، بربي في السخانة هذية واحد يخدم على روحه، ربي هو اللي يعلم به، يروح باش يتوضى ويصلي وينظف حالته ويدوش، لأن القوة الماء مقصود.
3: حبيت نوصل صوت الطلبة موقع التسجيل الماجستير بجامعة كرتاج، معطل منا عنده 3 أيام، واليوم آخر أجل للتسجيل. برشا طلبة ما نجموش يقدموا مطالبهم بسبب مشكل تقني مش من عندهم، تعملهم زي نحبهم يمدوا شوية في الموقع هذا، يزيدوه شوية مهيرين ولا 3 أيام باش نجموا الناس الكل نسجلوا فيه.
4: بارك الله فيكم موزايك، على المكالمات نتاعي اللي كلمتكم عليهم، هم نفضوهم، جاءوا جماعة الترافو هنا يقولوا لنا في الحفر في كياس الغرابي نزبو زلفة. يعطيكم الصحة وبارك الله فيك موزايك.
5: والله نحب نحكي على سلوك ولا عند برشة ويف. أنا أحب أقول لهم تزميرة بتاع الكهرباء، مش تزميرة كل سلطارة، مش أنا خاطر أنت واقف الفروج ومحترم القانون ما أنت شيء، أنا زمر عليك، دي حاجة أخرى، دي كأخرى ولا في صوف ولا في حكاية أخرى، أنا ما زمر عليك سيد باش تفيق إذا أنت أسرح، إذا أنت رقد ولا مش على ساقيك مثلا، تولينا ما هذا تزمروا على بعضنا، ولينا كل واحد زمر عليك رجع عليك، رجع عليك بيده ورجع عليك بكلام جارح. بربي شبيكم بحكي وليت عندي صغار والكبار وليت.
6: بالله بنحب نحكي على الحيوانات الكتاف ساكن وكيف ليه، بالله يعطوهم شوية ماء، الدنيا سخونة الأيامات هذه، الجمعة هذه الكل راهي سخونة برد، بالله يرحمهم يرحم والديك ويرحمكم ربي، والله يسخطهم ساكن، والله يعلم بهم كل ربي لو.
0: صندوق عجب.

0: invité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: يلا جو سيف السني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشة كدويت أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيف السني حافلة كدويت ملا. يلا جو
3: عندك أورانج.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.

0: الفرونت لاينز نتاع الدفاع على المتوسط وعلى المدينه نتاع بنزرت ككل في القرن 16. في نفس الوقت هذاك وين تبنيوا الابراج العثمانيين نتاعنا اللي هو البرج الوسطاني البرج الوطاني وبرج لازاريت اللي كانوا ابراج مراقبه وكيف كيف قاعده عسكريه. وبالنسبه لبرج لازاريت الاسباني كان حتى يكون كحجر صحي دونك العباد اللي كانوا يجيو معناها من البحر يهبطوا في بورتو فارينا تعديوا معناها بمده نتاع حجر صحي باش متاكدوا ما عندهمش امراض وانه هما صحتهم لاباس باش ينجموا يخرجوا للبلاد. اليوم هو قاعد كبلاصه استوريك قاعدين بينشر نحاول نحافظوا عليها. موجودة الجردة متاعنا متاع القشلة تنجم تقعد تعمل قهوة. الجو ياسر كالم قاعدة كالم الجو ياسر مزينة دونك تنجم تقعد تعمل قهوة متاعك بون كيف بينشر تنجم تعمل دورة تتعدى حتى البارتي الدخلانية متاع الميناء وولا هذه الحاجة تنجم تعملها في القشلة. كيف كيف الأبراج عندك اليوم الأكسيت تنجم تدخل تعمل دورة تلقى أنجيد اللي نجم يحكي لك أكثر معناها على الهيستوري متاع البلاصة. بالنسبة للبحر عندك أكثر من شوية تنجموا تمشيوا لسيدي علي المكي اللي هو اليوجوال اتراكتيف بليس معناها في غار الملح. اما زيدا راهو تنجموا نمشيوا كيف كيف البحر البر اللي هو تلقاه جنرالي اقل شويه معناها فيها عبيده ما كيف كيف اتس ذا سيم بيتش والفايب فيه ياسر محلاها. كيف كيف نجموا نمشيوا للبونتا وما يصير معناها ما ننساو واحده من الموست اتراكتيف بحورات اللي هو كوكو بيتش عندنا. كيف كيف بالنسبه للصباح عندك الاوبشن انك تعمل في ديج معناها مقابل البحيرة نجم تقعد مقابل البحيرة عندك الفيو زينة كيف كيف قريبة برشا للبحر دونك في السنية متاعك وانت ماشي للشط نجم تقف تفتح متاعك بعد كي تكمل الدي. انا كيف كيف رستوران اخذ نجم تعمل فيه في ديج بجنب البرج قاعدة زينة قريبة ياسر للبرج كيف كيف الفيو ياسر تحفونا والحوت متاع الشادي فما ان تكنيك يشيحوا به معناها الحوت هذية وتصير معناها خطر هو ليمتد لسيزون واحدة اكاهو نجموا يقعدوا ياكلوها على عام كامل فما فاسون تخديشانيل معناها يشيحوا به الحوت هذية تصير معناها سكاج كل دار معناها في غار الملح برشا او عندها شادي شيح اللي هي سبيسيفيسيتي متاع المنطقة متاعنا هذية كيف كيف زادا موجود فيها شوية راس جبال شوية راس راس دونك اتس مور اوريجينال ثينك. اما البراكتس مازلنا محافظين عليه لتوا معناها في غار الملح واللي هي واحدة من الحاجات اللي تميز معناها البلاصة هذي as food معناها culture. تاكل كيما السردينة تنجم تحطو لها زيت تنجم كيف كيف زادا طيب بها مع الحاجة مي بيان سور ديما وي هاف تو باي اتنشن للملح خاطر هي ديجا مالحة والفاسون تاع التشيح نتاعها نستعملو فيها الملح. دونك انت كيفاش تحب تستعملها في برشا حاجات تحطها في سلاطة تاكلها هكيكا دونك فوالا الكرياتيفيتي از اب تو يو. بون اللي نجم نقولو انه غير الملح ينجمو برشا عباد يقولو انه هي خذات شهرة توا مي نو المدينة هذيا ماهيش وليدة اليوم بل هي واحدة من اقدم معناها المدن الساحلية في تونس. كيف ما قلت لكم بكري كانت معروفة باسم بورتو فارينا وكان عندها مكانة ياسر كبيرة واستراتيجية معناها في المتوسط تعديت علينا حضارات برشا من الفينيقيين للرومان للعرب الاندلسيين للعثمانيين وبيانشور كل حضارة عديت خليت البصمة متاعها معناها في المعمار وفي الفلاحة متاعنا في التخديشان في الماكلة. البلاصة هذية not just معناها خرجة للبحر بل اللي راك الفاليو متاحة أكبر برشا من أكية سواء هستوركلي وإلا في القوة متاع الفلاحة متاعنا. الثلاثية المزيانة معناها اللي ما تقهيش البلايس الكل اللي هي البحر البحيرة وجبل دونك ناتوري ياسر محلية هونية فما lots of activities معناها اللي تنجم تعمل منهم for someone اللي يوست يحب يجي يقعد يرتاح ويعمل أمبون.
1: ولاد البلاد
2: حب نشكر برشا الحقيقة اللي تعديوا معانا الكل في ولاد البلاد على خاطر قاعدين يعطيوا فينا في أسرار متاع الولايات متاعهم متاع الجهات متاعهم. بالحق سي افيك بوكو جينيروزيتي اللي قاعد يصير في الفقرة هذية واللي يبرتجيوها معانا كل مرة أبناء واحدة من الولايات الساحلية في تونس. مشكورين جدا ميرسي بوكو لينا نشكرها على التفاعل معانا وعلى المعلومات اللي قدمتها للمستمعين. شنو تنجموا تعملوا في غار الملح كان ما خلطوش تنجموا تعادوا تتفرجوا على الروبريك تلقاها كاملة على الباج اوفيشيال موزايك اف ام. وانتم زادة اللي تسمعوا فينا تنجموا كنكم من غار الملح كنكم من المنطقة هذيك تنجموا تخليوا لنا لي كومونتير نتاع المقترحات نتاعكم شنو الحاجات اللي ما حكيناش عليهم. مرحبا بتعليقاتكم مرحبا زادة بمساجاتكم على 23 513 000. هذا عمرو دياب بابا توتسي تصبح الخير ويكاند مرحبا بكم.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا، توانسة وين ما كانوا، مع أمينة بندوة، ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل، ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
2: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
1: صباح الخير ويكاند

0: الحمدلله ريانا جيزي 9:56 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. طريقة سلام عليكم كان ماشيين تبحروا سيسروا ريحكم في الطريق. إن شاء الله تخلطوا سلامات. إن شاء الله نهيت أسبوع مريحة ليكم وين ويوصل لكم صوت موزايكا فام. بعد شوية ساعتنا الجاية عنا برشة مواعيد مهمة تستنى فيكم. عنا رونديفو مع سيونس اونيك اللي هي الفقرة الجديدة اللي نحكيو فيها على الخدم نتاع السيف. دونك أنت زادة كنت تخدم خدمة في السيف مرحبا بيك، والمساجات نتاعك على 23500 و13000 على واتساب. تخلينا اسمك لقبك نمروك والخدمة نتاعك شنو باش تكون حاضر معنا انت والشهادة نتاعك والاكسبيريونس نتاعك. بعد شوية زاد الموعد يكون مع أميرة العسكري في نوتري بلس، نحكيو على كل مهم صحتكم. اليوم باش نحكيو على الماكلة، كيفاش نحافظوا على الماكلة كي نمشيو للبحر، شنو أفضل طريقة لحفظ الماكلة، هذا الكل نحكيو فيه بعد شوية. وما نساوش زاد الموعد مع كرياسيون تونيزيان شوية خزيدة بعد الأخبار. هذا شنو يستنى فيكم.
1: رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي
0: العشرة موعد الأخبار مع خولة الكعبي، وهكا ندخلوا في ساعتنا لقبل الأخرى من صباح الخير ويكاند. مرحبا بكم
2: صباح الخير ويكاند.
3: شك الصف وشو السيركولاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان مسايي ولا يعوم في الشيح.
4: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة. وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية،
2: تبع الموجة
4: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزيك فام.
5: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي، بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بينا على 70-131-800.
6: يلا جو
7: يلا جو سيف السنة حافل حكايات،
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
7: فيش تستنى، خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
9: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي PS5 وأكثر من هكا كرهبة تستنى فيه. دور الباكو، أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في ربحالباكو.com.
10: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
11: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
12: Mazzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
13: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
14: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
15: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب سويقة تتمكن من القبض على صاحب وكالة أسفار بالعاصمة إثر تورطه في قضية تحيل استهدفت عددا من المواطنين الراغبين في السفر والعمل بالخارج. وتفيد تفاصيل الواقعة بأن المتهم تعمد إيقاع ضحاياه عبر إيهامهم بقدرته على تأمين تأشيرة سفر وعقود عمل في دول الخليج، واعدا إياهم بتوفير ظروف إقامة مريحة وملائمة فور وصولهم. وبناء على هذه الوعود الزائفة، تمكن المشتبه به من سلب الحرفاء مبالغ مالية هامة تفاوتت قيمتها بحسب الخدمات الموعودة. عدد المقاطع الراجعة بالملكية الخاصة للدولة والمسوغة حاليا يقدر ب 91 مقطعا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، من بينها 19 مقطعا مخصصا للمشاريع العمومية، وفق ممثلي وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. والمساحة الجملية للمقاطع المستغلة لفائدة المشاريع العمومية تبلغ حوالي 144 هكتار، فيما بلغت مداخيل كيرا واستغلال المقاطع خلال سنة 2025 نحو 14 مليون دينار، مشيرين إلى أن معلومة كيراء بعض المقاطع يتراوح سنويا بين مليار ومليار ونصف من المليمات. وممثلو وزارة التجهيز والإسكان يؤكدون خلال الجلسة أن هذا القطاع يواجه عددا من الإشكاليات والصعوبات التي أثرت على مردوديته، من أبرزها تعطل إجراءات إسناد وتجديد رخص الاستغلال، وهو ما انعكس على نسق تزويد السوق بالمواد الإنشائية، إلى جانب محدودية عدد المقاطع النشطة مقارنة بالطلب المتزايد. دوليا، وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 17 إيرانيا بينهم امرأة وإصابة 115 آخرين في الهجمات الأمريكية يومي 8 و9 من جويلية. صحيفة نيويورك تايمز تؤكد أن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وردود الفعل الأمريكية تسببت في انخفاض حاد في حركة الملاحة مقارنة بالمستويات التي سجلت عقب هدنة شهر جوان الماضي. مكتب المدعي العام في أنقرة يقول إن الإدعاء التركي أمر باحتجاز 36 شخصا من بينهم رئيس بلدية منطقة في أنقرة تديرها المعارضة الرئيسية، في إطار تحقيق في اتهامات تتعلق بالرشوة والتلاعب في العطاءات. رجل كاد أن يسحب خارج طائرة تابعة لشركة رايانير الإيرلندية بعد أن تحطمت إحدى نوافذها في الجو خلال رحلة متجهة إلى ألمانيا، حيث قام ركاب آخرون بالإمساك به وسحبه مجددا إلى داخل المقصورة. ووسائل أعلام يونانية توضح أن الحادث وقع فوق أجواء مقدونيا الشمالية، وأن نافذة الطائرة تحطمت بسبب قطعة حطام انفصلت عن أحد محركات الطائرة وهي من نوع بوينغ. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نيديا في صباح الخير ويكاند.
6: الأولى في تونس.
16: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نيديا الفورتي على موزايك FM.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية، إن شاء الله تكونوا بخير. لليوم 11 جويليا، مازالت احتفالات برج السرطان متواصلة، ومازالوا زاد الأبراج المائية في طليعة الحظ المزيان. نهاية الرهو الحماس، الطاقة هوني نحكيه مع برج الحمل، فما فرصة جديدة في الخدمة السنة فيكم. لكن عاطفيا حاول ما تبنيش توقعات كبيرة من أول لقاء، وخلي الثقة تكبر بالتدريج. إيه الثور، خليك صريح مع الحبيب وما ترددش في التعبير على مشاعرك. إيه الجوزين، حبك تركز على خطط المهنية، هوني نحكيه على استثماراتك المستقبلية. وانت يا سرطان، رد بالك لا تتسرع في بعض القرارات حتى لو كان العرض هذا كان مغري شوية. الأسد، خليك صادق مع الحبيب حتى مهنيا، حبك تدقق في كل التفاصيل قبل أي خطوة ناوي عليها. العذراء، هو فما صحيح الإرهاق الذهني واضح، ما فما عليش وقيت تبديل جو، تعرف انه صيفي، خرجة صغيرة مع الأصحاب تعطيك أحسن مود. انت يا برج الميزان، هي نصيحة نحبك تركز على حاجة واحدة وتكملها، التشتت راهو باش يضيع برشا فرص. القوس، فلوس داخلة وإلا فرصة صغيرة تتحل، الضحكة راهي حاضرة بقوة في صبحية نهار اليوم. وحتى برج الجدي، هي صحيح مسؤوليتك برشا، أما انت راك قادر عليهم، خطوة ثابتة خير من 10 متسرعين. عاطفيا الاستقرار يزيد. الدلو، فما أفكارك، هي أفكارك مختلفة اليوم تنجم تبرز، حاول تكمل حاجة بديتها. وفي الحب راهو عندك مفيش أحلوة يا دلو. ونكملوا نحن مع برج الحوت، راهو نهار به للتفكير التخطيط، راهو كلمة طيبة من شخص مقرب باش تفرحك برشا.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. موزايك فام، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
3: يلا جو، صيف سنة حفلة في الحمامات،
4: وسنة باش تزيد تحفل أكثر، خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت، على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج. يلا جو،
5: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين. عندك أورانج.
1: صباح الخير ويكاند.

0: العشرة 15 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك, نهاركم زين الناس الكل. طريقة سلمة ليكم وين ما تسمعوا في موزايك فام, وسلم عليكم برشا زيدا كنتابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. كالعادة نسلم عليكم زيدا كنتسمعوا فينا خارج تونس, ومرحبا زيدا بتعليقاتكم مساجاتكم وتفاعلكم معنا على الرقم واتساب موزايك فام 23 25 نسيت 25 قديش عاودت لي 125 23 13000. فوالا عاودتوا برشا مرات اللي نسيتوا, هذه هي. شكرا لكم على تفاعلكم على الرقم 23 513 13000. ميرسي بوكو على مساجاتكم اللي قاعدين يجيو من 6 نتاع الصباح. نذكركم هذه الموعد هذه هو موعد الفقره اللي تهم الخدم نتاع السيف. كانك انت اللي تسمع فينا تقرا وسط العام وتخدم في السيف, ولا تخدم كان خدمه هذه في السيف, مرحبا بيك, مرحبا بالحكايه نتاعك, مرحبا الاكسبيريانس نتاعك. نجم تخلينا اسمك ورقمك على النومرو نتاع الواتساب موزايك فام 23 513 13000, وتحكي لنا زيدا شويه على الخدمه نتاعك. كيما اليوم فرحانين برشا اللي باش نسمعوا التجربه نتاع معاذ بن خضر. معاذ بن خضر اللي موجود في تطاوين, داير نسلم عليه برشا وعلى اللي يسمعوا فينا في تطاوين الكل. هو مدرب سباحه نتاع صغار واختار الخدمه هذيا يخدمها في السيف باش يعاون روحه وباش يخوض التجربه نتاع العمل على بكري. نسمع بعض.
1: Science unique. Science unique. حكاية السيف حكاية مش عادية.
2: أنا معاذ خضر, ولاية تطاوين, ونخدم في بسين البلدي كأنترنر. بديت الخدمة بعد ما ترنيت 3 سنوات, بديت نترنى من شهر فبراير 9 ولا 10 سنة. ترنى وصلت معناها يمكن نجم نقول واحد من أحسن اللي ترنوا في تطاوين. وجيت هذا الكوتش متاعي بدو كل واحد أنا مشي يخدم على روح. جيت جمعيتي ناقصة وجيت روحي معناها بعد الباك نجحت واحد وجيت روحي مستحق فلوس معناها ما خسرت شيء. معناها كان خدمت في ولد أنترنر, بديت رني في الأول, بديت رني في التسين الصغير معناها صغيرة صغيرة خلاص, تقدمت بالشاب شوية وهني وليت أنترنير متاع ليزيليت غادي في التطاوين. بديت الحق عمري 17 عام, في أول ما وصلت 17 بديت نخدم, ونخدم فيها الحق كان في الصيف خاطر في الوسط العام نقرأ معناها واحد, أنا نقرأ في السيميكس التطاوين كيف نجحت الباك العام حق نحول معناها مصروف معناها واو فاكلتي واحد ونستحق مصروف. قلت خلنا الجارح قصيت السيف اللي فات, قلت مع شراجة ما هني بديتها فرصة. والله الحق كانت من أحسن تجارب اللي عملتها, تعلمت مسؤولية, تعلمت ديسبلين, وبالأخص يعني ريني معناها في برية صغار معناها مسؤولية كبيرة, بالأخص معناها بالأخص عمان معناها كان جميل أي واحد يعني معناها مسؤول. حق علمتني باشا مسؤولية ديسبلين ونظام, وليت حتى نعمل لهم في معناها دريلات معناها نحضر فيهم زي خدمة صحيحة معناها ما يصغروهاش العباد يقولوا راه خدمة صيف واحد حق متاع ربي راه تعب ومستحق الحق. أول ما بديت كانت حاجة صعبة ياسر, ما كنتش من العبادة كالصبورة ياسر, أما بعتدي بشي بشي الحق بديت نتعلم في السيشن تعامل, وليت حتى اللي خافوا من مية زدويت بشي بشوي ومعناها وزيد هم بلقوني نيم معناها مش بعيد ياسر على العمر نتاعهم, كله يتجاوبوا معايا أسهل ويجوني نيه حتى معناها حتى كبدوا يتنوا في جروبات أخرى يجوا يحكوا معايا نيه معناها خطر يحشوا من البروفات الكوتشوات الأخرين الكبار وحق هم سهلت عليهم وانا سهلت لي خطر مش صعيب ياسر التعامل, أما الصبر شوي وشي بشوي هم حتى هم بدوا يجاوبوا معنا. أنا الحق واحد يخدم صفيف أنا أنصح بها, كانت من أحسن التجارب والحق تعلم برش حاجات وزيدت تجربة تسهل ياسر حاجات معناها حتى في السي في نتاعك قبل بعتالي كي تخدم والخاصة في المجال نتاعك معناها انت مثلا اني نحب نولي مثلا كوتش سبور مستقبلا تقعد لي في السي في اللي قبل رينيت وزيد كأي خدمة راهي تقعد لك مصروفك معناها في جامعة بتسهل على عائلتك وواحد انا مش سهل باش تقري طفل في جامعة اي انسجع حق ما خسرت شيء والله.
1: سيونس اونيك سيونس اونيك حكاية الصيف حكاية

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفوتي على موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم الناس الكل، على سلامتكم، شكرا لكم على استماعكم لنا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم زيدا على مساجاتكم اللي قاعدين يغلطونا على رقم واتساب موزايك اف ام. الخمسة يوميا الموعد يكون على 23513000، هو الرقم اللي موجود على ذمتكم باش توصلونا المساجات نتاعكم، تعليقاتكم، المواضيع اللي تحبوا تحكيوا فيهم. وتنجموا يظلي بما انه توا درجات الحرارة قاعدة تمشي وترتفع، تنجموا انتوما تبعثونا من مختلف الولايات ولا حتى من مختلف البلدان اللي في العالم اللي قاعدين تسمعوا فينا، تبعثونا درجات الحرارة وهكي كان بعد يكون عنا موعد نعملوا الغيكاب متاع مساجاتكم الكل. مشكورين برشا، هذا الموعد اللي تستني وهكي ما كن هار سبت موعد لكرياتور توينسا ولكرياتريس توينسا يكونوا حاضرين معنا في كرياسيون تونيزيان.
0: كرياسيون تونيزيان كل هار سبت على موزايك فهم.
1: فرحانة برشا باستقبال رحمة نجاح ديزاينر برودوي وهي صاحبة المشروع رحمة نجاح ستوديو. رحمة صباح الفل، مرحبا.
2: صباح الخير نانتيا،
1: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله.
1: صباح لبس عليك.
2: الحمد لله،
1: فرحانين برشا اللي انت بحذينا اليوم.
2: حطينا فرحانة، صباح اللعب الكل يسمعوا فينا، ميرسي بور لانفيتاسيون زيدا.
1: شكرا لك رحمة. عجب. اليوم انت موجودة في كرياسيون تونيزيان على خاطرك الحقيقة الخدمة نتاعك مزيانة برشا، ودايوغ تم بعد نشوفوا فاش تتمثل الخدمة نتاعك. خلينا نبداو نحكيو على لو بروجي رحمة نجاح ستوديو، الماركة اللي بدات من عام 2014، وذكروا لي انت زيدا ديزاينر برودوي على باز، وعملت دي فورماسيون في برشا مجالات بما فيهم كيفاش تتعامل مع الجلد كماتيير بروميير.
2: En fait, le parcours c'était juste après mon master. تعلمت بسبب وقتها، donc j'ai fait un stage في la fabrication de chaussures. وقلت pourquoi pas نكمل فيه، خاطر انا وقت نتفكر le jour de mon master العباد عجبوهم اللي عملتهم معناها la collection.
1: وانت في الماستر خدمت على نفس الحاجه اللي هما سببت وسند.
2: وي افي دي زامي ا موا صوروا هبطوا لي برودوي، وقتها سيتي با هكا معناها ياسر معروفه الحكايه. دونك هبطوا سور مون كونت بريفي، تاغوني كيما فرحانين فيليسيتاسيون بور لو ماستر وكل. دونك سا بري ان سوكسي العباد لو فامو بري سيل فو بلي، بري سيل فو بلي. دونك جو مي سوي دي بوركوا با نو با لانسي اون مارك دو فابريكاسيون دو شوسور. دونك ليدي ايل ايتي توت سامبل، جو سوي بارتي دان بوزوان، لو بوزوان اللي ساقين الكل مامش كيف كيف كيما نعرفوا، واللي احنا ديما نصخايبو اللي المشكله مساقين اي با دو لا شوسور. Donc j'ai lancé la marque pour adapter la chaussure aux pieds et pas le contraire. Juste après mon master, j'ai fait une formation en stylisme modélisme. Elle m'a permis de m'apprendre déjà comment je change le modèle sur le قالب et باش نفهم chaque morphologie شنو تستحق.
1: كل سير كيفاش شنو الاحتياجات نتاعها باش تبدا مرتاحه.
2: Voilà. Okay. Donc l'idée de la marque c'est pas le prêt-à-chausser, c'est le semi-mesure. Elle هو يسمح لشاك كليونت اللي هي elle personnalise la paire selon ses envies et ses besoins. معناها انا je propose le modèle de base, après que j'ai بحثي نقيس les mensurations de son pied, نفهم le besoin réel نتاعها شنو. فما باش عباد يحبوا البلا، فما عباد يحبوا الكومبونسي، فما عباد يحبوا الطالون. كل مرأة وهي فاش مرتاحة معناها، ونشوف aussi avec elle les couleurs les matières qu'est-ce qu'elle préfère. فما عباد يمشيو أكثر pour le cuir lisse que le daim، يقول لك واسير. فما عباد يحبوا la couleur معناها uni sur la chaussure، فما عباد يحبوا plusieurs types de matières et de couleurs. Donc elle réellement je crée et je réalise un petit rêve, voilà un petit besoin pour chaque cliente. Elle est d'un pas satisfaite bien.
1: Ou le fait que la zéda يظهر لي المهم اللي انت ما تحتك يجي وكنتصور راك تحس باللي بوزون نتاعهم، على خاطر انت بيدك الفكره الكل وقت اللي بديت قلت لي ان نحس في روحي مانيش مرتاحه في سبابت اللي موجودين معناتها. دونك في الاخر نتصور راهو حتى التعامل مع لي كليونت اللي يجيو معناتها فينالمون عبد ينجم يفهم بالضبط شنو الاحتياجات نتاع السيق هذيك. دونك انت كيفاش تبدا الفكره، كيفاش يبدا البروسيس نتاع الموديل في مخك؟ اسكو كي تشوف الماتير تجيك الفكره، والا ساعات كي تشوف العبد هو اللي يعطيك لانسبيراسيون نتاع شنو تنجم تعمل له لو موديل؟ اون بلوس انت قلت لي تخرج في دي كوليكسيون، دونك ديجا عندك الافكار اللي انت نتاعك لي كوليكسيون، ومن بعد يظهر لي تحاول انك تخلي حسب معناها شنو تادابت حسب شنو يحب المستهلك.
2: Justement, هو انا جو بروبوز 4 كوليكسيون par an اللي هما كيما نعرف aussi في البيع شتاء خريف معناها. ومن بعد ان فيت لا كوليكسيون elle toi les varier وحدها comme c'est le semi mesure. Donc alhamdoulillah mes clientes elles sont très inspirantes. La hakika sarat il y a des combinaisons de couleurs et les mahamash fait mais réellement au fur et à mesure qu'on a bdeu nahki ou dji haja mziena finalement. دونك بور مو لا كوليكسيون ماهيش كان هي اللي نعملها خاطر من بعد يتبدلوا في غيا مزور دونك بور مو سي توجور يا دي نوفوتي بارابور او ماتيير او كل شيء مي لا كوليكسيون نحطها سور لي ريزو سوسيو اي سور لو سيت او اي جاتون لي كوموند معناها لي كوموند يجيو في غيا مزور من كل وحده شنو لو بوزوان تاعها ريال
1: داكور دونك اكثر يمكن شنو تحس في الصيف اكثر في الشتاء اكثر كيفاش تكون الامور
2: وهما سي دي بيريود جوستومون في الصيف سي نورمال كوم سي لي فيستيفيتي والكل دونك العباد ياخذوا اكثر حاجات وحنا مغرومين معناها البنات بالسبب دونك نحبوا معناها ناخذوا حاجات ديفيرسيفيه وعلى كيفنا معناها سي انكور ميو وفي الشتاء سي كيف كيف فما عندنا باغ اكزومبل بور لي بوت فما لي مولي لعلى فما لي مولي جويدين دونك سي بلوز اغريابل تو فير ان تروك اون سومي مزور يجي على قد قياسك خير كيما قبيله باغ اكزومبل انا مش قبيله كيما انا باغ اكزومبل دي بروبليم في الشتاء افيك لي بوتين ما نلقاش ما بوانتور غيال دونك هذوما الحاجات الكلهم راهم يسمحوا للمستهلك اللي هما يعملوا حاجات يبداو سورتو مرتاحين فيهم نون سولمون مزيانين مي اوسي مرتاحين اللي يخليهم يبداو معناها تري كونفورتابل
1: بالنسبه للي بوانتور اللي يمكن مش موجودين بكثره خلينا نقولوا معناها اللي يمكن ما همش موجودين كيما دي بوانتور سامحني نعرفوهم اللي موجودين تلقاهم برشا من غير ما نعطيو الرقم لكن فما تلقاهم موجودين ومتوفرين اكثر من دي بوانتور اخرين دونك اللي فيهم يمكن بعض الصعوبات خلينا نقول ان تيرم دو ديسپونيبيليتي كيفاش تعمم
2: احنا ان فيت اون بروبوز دي بوانتور من لي بتيت بوانتور حتى لي غراند بوانتور pour les grandes pointures généralement comme la génération internet ou le col معناها la consommation que ce soit les tailles ou les pointures ont changé معناها mais réellement les pointures standard يقعدوا ديما 40-41 اللي هي سي ان gros problème خاطر الساقين الكل كبروا معناها ما عادش كيما قبل et du coup on propose احنا حاجات اللي يجيو على قياسهم justement نخليها تختار لا semelle معناها نختاروا مع بعضنا شنو تحب et c'est difficile de trouver par exemple une grande pointure في les talons donc on adapte ça justement par exemple pour les occasions pour les mariages les fiançailles mais c'est difficile de trouver ah non on propose ça on garde le modèle ou ça va te le faire حاجات pour adapter le modèle سيقه ou on le fait
1: وشو اصعب حاجه انا يظل ما نعرفش كانكم موافقه نتصور انه الناس اللي تخدم في القطاع نتاع الاحذيه مكثرهم يظل رجال ما نعرفش كان موافقه ولا في الفكره هذه في تونس نحكي عن
2: هو سي فري هما المكثول معناها المكثوليه سي سي دي زوم مي ريالمون مو جي با تروفي دو ديفيكولتي خاطر معناها جي سو مادابتي تو سامبلومون فهمت اما ملو سيتي ديفيسيل سي فري او ديبي جي كومونسي جون زيدا وكل مي سيتي ان بو ديفيسيل مي ابري سي اون ادابتاسيون معناها او فور اي مزور تستانس كيفاش تتعامل وكل شيء
1: شو اصعب حاجه في البروسيس الكل في الطريقه والسنيه الكل باش توصل تخرج حاجه مقتنعه بها وثبات يكون مقتنعه بها الحريفه ولا انت اصعب حاجه في البروسيس كل
2: معناها اصعب حاجه سي دو تروفي ان فيت لي ماتيير نتاع شكل خاطر انا سا ماريف داشتي باغ اكزومبل اون بو دو كوير جوست بور اون كليونت ابري شنو باش نعمل بها دونك سي سا لا كيسيون موا جو نيم با لو غاسبياج ايفيدامون دونك نعمل بها لا بتيت ماروكينري مي اصعب حاجه ريالمون سي دو ساتيسفير توت لي كليونت سولون لور شوا Et oh, et j'aime bien alors ça c'est comme un challenge en fait. Enfin, ça a été une idée des couleurs elle est réellement indisponible pour l'instant en fait. Et j'essaie quand même de les satisfaire à tous les coups.
1: Donc هذيك هو يمكن التحدي
2: هذيك التحدي اكثر حاجه ونحبها معناها
1: حاجه محليها. Merci beaucoup رحمه شكرا لك. خلي الناس اللي تسمع فينا ياخذوا فكره وين ينجموا يلقاوك نحبوا ياخذوا فكره على الاسوام على لي موديل وكل دونك يدخلوا فما السيت نتاعك وفما لي كونت نتاعك خلينا نذكروا
2: فما لي كونت لو كونت Instagram et Facebook, Rahmanjer Studio. On a aussi un site rahmanjer.com. Et pour ceux qui veulent apprendre aussi à faire le stylisme et tout, je propose aussi des workshops, soit des privés, voilà, dans des concept stores.
1: Ok. Béhi Barsh. Et à tic saha, Rahmanjer, chokran li.
2: Merci beaucoup.
1: Fahani Barsh, bahdour kamana. Tanjmo d'ailleurs, tatarjou fait les modèles qu'on a n'a kio fihom. Tanjmo t'ekhdo fikra zeda akthra ala la marque Rahmanjer. Tanjmo zeda tamlo tala ala les plateformes li manjoudin ki ma zakratkom le site Rahmanjer, voilà, le compte انستغرام رحمه جايح استوديو مرحبا انتم زاده بتجاربكم ومرحبا بكم كي تحبوا تكونوا حاضرين معنا تنجموا زاده تشاركونا باللي بروبوزيسيون نتاعكم وتحكيوا لنا على المشاريع نتاعكم كانت هذه كرياسيون تونيزيان بالنسبه اليوم
0: كرياسيون تونيزيان كل السبت على موزايك اف ام الخير ويكاند كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك
3: تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تغربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
0: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: العشرة 39 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين مرة أخرى. مرحبا بكم كنت أول تحقتوا بينا زيدا، نتمنى لكم إن شاء الله طريقة سليمة ليكم، إن شاء الله تخلطوا الديستيناسيون وانتم سلمين سي سرويحكم بربي. نعرف درجة الحرارة ماشية وترتفع، كنا حكينا في الميتيو على درجة الحرارة اليوم في تونس العاصمة باش توصل حتى ال 41 درجة، حتى في الجنوب باش توصل حتى ال 45 درجة. سي سرويحكم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي باللطف علينا. موعدنا الأسبوعي مع كل مهم صحتنا، كل مهم الاستهلاك نتاعنا، كل مهم زيدا النظام الغذائي متاعنا، هذا الكل نحكيو فيه مع أميرة في نوتري بلوس.
0: نوتري بلوس صباح الخير ويكاند.
1: أميرة صباح الخير.
2: بونجور،
1: مهارك زين يا للا. شنحويلك أميرة؟
2: الحمد لله
1: تخي بيان. شكرا لك اللي حضرة معنا بكل نشاط جينا كما كل ويكاند. اليوم أميرة موضوع مهم باش نحكيو فيه على كيفاش نبعدو، خاصة قاعدين في الفترات هذية نعرفوا ديما مع ارتفاع درجة الحرارة وإلا مع الاحتفالات اللي تصير في الصيف، التسممات الغذائية تكثر وبارشا الناس يتقلقوا وتصير ليزانتوكسيكاسيون ويحسوا بقلق ويعديوا معناتها أيامات متقلقين. الوغ كو فما حاجات نجمو نتفاديوهم، دونك انت اليوم باش تعطينا كيفاش نجمو نتفاديوها.
2: هو مع السخانه، سورتو سخانه كيما سخانه اليوم، دونك التسمم الغذائي حاجه ماهيش صعيبه باش تصير. الحاجات اللي مسلسلين نعملوهم في العادي بطريقه عاديه وما يصير حتى شيء، اليوم بالدرجه الحراره هذيا

0: نجمو نتعرضوا للتسممات، نعرفوا اللي التسممات نجم تعطينا جوز تقلق جاغي سخانة وجيع، ولكن اللطف على الناس الكل في حالات تأدي معناتها للوفاة. دونك هوني التسممات حاجة خطيرة برشا. التسممات اليوم مربوطة بالماكلة في الدار، معناتها في الكوجينة متاعنا، مربوطة بالماكلة اللي نشريوها من البرة واللي فاست فود اللي يكثر في الوقت هذايا، مربوطة بالماكلة في البحر، ومربوطة حتى بقصان الضوء وقت اللي يقص الضوء، والفريجيدير ما
1: عادش
0: ما فيهش الكوران. دونك كيفاش نتصرفوا في الحاله هذيك؟ الوغ نبداو بالحاجه الاولى اذا باش نحكيو توا في الكوجينه نتاعنا. في الكوجينه نتاعنا ثم حاجات سامبل يلزمنا نردوا بالنا منهم. اول حاجه ليجيان، نحكيو عن نظافه تجينا ساعه قبل كل شيء، وبعديك نتعداو للادوات اللي نستعملوهم. دونك ثم حاجات سامبل ديما نقولوهم، ولكن توا ننتبهوا اكثر. اكزامبل الأدوات اللي نستعملوها مثلا للحم وإلا للدجاج ماهيش نفسها اللي نستعملوها للخضرة. نحاولوا قد ما نجموا ما نخلطوش الني
1: مع الطايب.
0: الماكلة بعد ما تشيب ما تقعدش 3-4 سوايع فوق الغاز، وبعد نحطوها في الفريجيدير، معناتها هي آمنة. الماكلة اللي ما عملت
1: بربي لحظة أمير على النقطة هذية، فما برشا في مخنا من بين العادات انه مثلا الماكلة مازلت طفيتين على الطنجرة، قديش وقت باش نجم دخلها الفريجيدير؟ خد ساعات يقول لك ليه خليها تبرد شويه، هذا في الشتاء ممكن، لكن في الصيف يظهر لي كان باش تفوت مثلا عرشنا سيغتان طون
0: ساعه
1: ماكسيموم.
0: معناتها تعرف سورتو الحاجات اللي فيهم الحليب ومشتقاته، اللي فيهم العظم واللي فيهم الحمات، من بينهم الدجاج والحم والحوت. دونك نحن العاده شنو تقول؟ معناتها تقول انه المات لازمها تبرد بالقدي وبعد ندخلوها الفريجيدير. في السخانه نتاع اليوم ما نفوتوش ساعة. سورتو هاك المرأة اللي ساعات تلقى مرأة جانغ مثلا تخدم تحضر ماكلتها وتخليها فوق الغاز تبرد
1: وترجع لها بعد،
0: سواء هي ولا صغارها باش ياكلوها مثلا طابت 8 باش ياكلوها نصف نهار. راه تنجم الماكلة لا تشم ريحة ولا تشوف حتى معناتها حاجة
1: حتى اللي هي
0: تقول اللي ثم معناتها تسمم في الماكلة وتتسمم. حاجة أخرى إنك تسخنها مش معناتها باش تقتل الميكروبات اللي موجودة، معناتها عملية التسخين متاع حاجة قراصة ما تكفيش باش تقتل الجراثيم اللي تتكون. خلي من الطاجين خاطر ذيك الكارثة، فما اللي خليوها في الفور وكأنه الفور هو مكان آمن
1: يحمي معني
0: باش يحمي الطاجين. لا ما بيان سور هو مكان اسخن من التمبيراتور العاديه، فيلزم الماكله ما تفوتش الساعه من زمان وبعد تتخبى ديريكتومون. محبذ ان نطيبوا كميات صغيره اللي هي حسب اللي
1: باش نستهلكوا،
0: والا اذا نطيبوا في كميات كبيره نقسموهم. حتى راهي الماكله مثلا باش تجبد تسخنها، لو فات انك جبدتها سخنتها وترجعتها تنجم مرتين ثلاثه راهي تنجم تكون تولي غير امنه. فاليوم نحكيو الماكله اللي ما تعطيناش معناتها لا حسيناها قراصة لا تبدل لونها لا حتى شيء، ولكن تنجم تعرضنا لتسممات كبيرة. ديما الكونجيلاتور هو أكثر مكان آمن. الفريجيدير حتى لو ريت كان يقص الضوء مثلا، نقوله الكونجيلاتور حتى كان يقص الضوء إذا خليناه مسكر وما حليناهوش ينجم يقعد حتى نهارين مستحفظ على الماكلة اللي فيه. الفريجيدير العادي ينجم يقعد حتى 4 سوايع، ولكن بشرط أنه ما نبدأوش
1: نحلو
0: ونسكره فيه. ففي حالات سورتو قصين الضوء معناتها ما نتفاجعوش ياسر، ولكن نحن والفريجيدير هوني راه معناتها فما ثلاجات مش
1: بيرفورمانت، معناتها ما نعملوش عليها برشا.
0: ومن هون زادا نركزوا حتى في التمبيراتور نتاع الفريجيدير نتاعنا، ساعات تبدا راهي ماهيش في التمبيراتور الامنه للماكله نتاعنا. اي سورتو نعلموا صغيراتنا ماهوش خزينه كيما يقولونا والدينا، معناتها الفريجيدير ما تحلوش وتسكروا وقت ما تحب. فما حاجات اخرين زادا مهمه برشا وقت اللي نبداو باش ناكلوا باش ناكلوا لبرا، كسوا معناتها في لي ريستورون والا لي فاست فود والا مثلا ماشيين للبحر. هوني توسكي فيه العظم ولي سوس والهريسه والطن، هذوما حاجات ماهمش امنين حتى ترف. دونك مثلا اذا ماشي للبحر خلي كل شيء مسكر واعملوا مثلا لي ساندويتش في البحر.
1: أوكي.
0: دونك ما تحضروش في الدار وتهزوا، على خاطر من الدار حتى لين توصل حتى لين
1: باش
0: تاكل ثم ريسك كبير، مش حتى
1: مش حتى
0: اقل شيء حط ساعه
1: صحيح
0: مش أكثر ما نتصور حتى أكثر. دونك هاك الساندويتش السامبل ريتك اللي نشوفو نعقلو شوية طن وشوية هريسة وشوية طماطم وليتشوذي وكا خبز وهكا ما ثم حتى شيء, هذاك ينجم يكون معناتها سبب متاع تسممات كبيرة. الجلاسيير اللي تتهز للبحر مش كل جلاسيير هي جلاسيير معناتها فيها معناتها الحاجات اللازمه باش تحفظ الماكله. دونك مش خاطر اسمها جلاسيير معناتها هي باش تحفظ الماكله. الجلاسيير لازمها تبرد بالحق معناتها, فهمت؟ ولا انه جلاسيير اكسبوزي للشمس حسب رايي ماهيش
1: امنه
0: معناتها. اي جوستمون اي على خاطر الساعات ثم هاك الفكره هكا جلاسيير دونك نبداو نحطوا في الماكله ونبداو نصرفوا بطريقه عاديه. مش كان الماكله راهي تعرضنا للتسممات. الغله زايده الغله ما نحقروهاش معناتها, حتى الغله سورتو من اللي فيها برشا ماء كيما الدلاع والبطيخ ينجم يعطينا تسممات كبيره. دونك اذا تقصت وتحلت معناتها وتقصت وحطيناها كيف كيف السخانه تنجم تعرضنا للمشاكل كبيره. اذا كي نبداو باش نمشيو نشريو ماكله من برا يلزم ننتبهوا على خاطر تبدا الماكله معروضه في معناتها في مكان شبه بارد ما يظهرليش بارد خاطر نفس وذاك قاعدة تجيب البيتزا والفور قاعد يخدم ومن هوني عنا حاجات باردة. دونك مستحيل راهو يحافظوا على درجات الحرارة العادية. فهوني ماذا بينا حتى إذا عملنا مثلا ساندويتش ولا اللي هو نبعدوا على الحاجات اللي هما اللي سوس هذوك حاضرين, ولا إنهم معناتها بالحق بدرجة كبيرة ينجموا يعرضونا المشاكل. شو نقولوا هوني؟ خليوا الماكلة مسكرة قد ما نجموا. نردوا بالنا نستحفظوا على رواحنا سيختو الصغيرات والكبار في العمر. نعرفوا مليح الناس اللي عندهم مناعة أضعف هما معرضين أكثر للتعقيدات بعديك والمشاكل.
1: مرسي بكو أميرة, شكرا لك, يعطيك الصحة على المعلومات المهمة والقيمة جدا. كانت هذه نوتري بلوس بالنسبة اليوم.
2: نوتري بلوس, صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند.

0: هدية سبيسيال ديديكاس من الكيف نتاع الموزايك الكل الأميرة العسكري. إن شاء الله كل عام وانت حياة بخير يا أميرة.
1: ربي يخليكم ليا الكل.
0: ربي يحبكم برشا. احنا زيد نحبك برشا والله.
1: ومنعش علاش بالصدف تجي مع عيد ميلادي نهز ويجي ياسر
0: تجي حلفة قمرته. إن شاء الله كل عام وانت متألقة يا أميرة وربي يفضلك ومحليك. وإن شاء الله كل عام وانت حياة بألف خير وسنين دايما اللي كنتي والناس زيد اللي مولودين يوم. فما أركين زيد عيد ميلاد اليوم أركين بنفضل زيد مازمنيش ننسى سينو يتغشى عليا. إن شاء الله كل عام هو حي بخير زيد سن ديما أركين وربي يفضلك وربي يفضلك العائلة الكل. وانت زيد أميرة إن شاء الله ديما وانت مزينة لنا صباح الخير ويكاند. وحب زيد سبيسيال ديديكاس اليوم لنفيسة كرارتي عيد ميلادها. إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. ديديكاس من عند أبوها أحمد كرارتي وأمها لبنى محيسن. إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. وفما ديديكاس آخر زيد ديديكاس آخر للغنية اللي باش تتعدى من بعد هذيا نهديها للأميرة الساعة أولا ونهديها برشا للمغرومين برحمة محسن ونور دون سلموا برشا على أميمة اللي هي في الاستماع لنا. أقلها الغنية هذيا اللي كنتي جست بعد البوب. مرحبا بكم صباح الخير ويكاند. وزيت معاكم حتى نص النهار. صباح الخير ويكاند.
2: شك الصف وشو السيركولاسيون واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. المزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سيرتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام.
3: جمهور مهرجان دوكا الدولي وعشاق الفن الرابع الموعد مع عرض بابا نويل للمسرحي والممثل صابر الوسلاتي.
4: نو ديزولاج بوسيبيليتي زيرو روتار دون لا ديسونت يبقى في الهواء.
3: السبت 11 جويليا في المسرح الاثري بدوكا بدايه من العاشره ليلا. تلقوا اكثر تفاصيل على صفحه الفيسبوك الخاصه بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين. الدوره 50 لمهرجان دوكا الدولي برعايه فونداسيون اغيكولتور باي اي بي اوريدو تامينات المغربيه راديسون بلو وموزايك اف ام.
2: صباح الخير ويكاند.

0: ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادي الفورتي على موجي كفان.
1: إن شاء الله كل عام وأركان الرحالي اليوم اللي يحتفل ب 12 عام هو حي بألف خير سن ديما يا ربي. كل عام وانت مدلينك وكل عام وانت مفرح بابا ماما وربي يخليك ليهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق في حياتك الكل. ونحب زيدا نتمنى جويز أنيفرسير اللي مولودين اليوم 11 جويلية الكل. إن شاء الله كل عام وانتم فرحانين وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. نذكركم اللي الموعد الثاني مع صندوق أعجاب مع صوتكم تنجموا تخليونا على 71-113-013 مساجاتكم تعليقاتكم اي حاجه تحبوا تبارطاجيوها مع موزايك فاما اي حاجه عجبتكم ولا مش عجبتكم زيدا مرحبا بكم وباصواتكم في صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: صباح الفل موزايك, صباح الخيرات والمسرات, ان شاء الله ربي يبارك لكم, ان شاء الله ربي يتمنى لكم النجاح والتوفيق موزايك, ان شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبه الرسول. تحيه للفريق الكل.
4: ربي نحب نقول للمواطنين بكل احترام وكل شيء يجيوا يعوموا في ولا يحوسوا في ياسمين حمامات تكشير على الكبير الحلو اللي فريمون يرد الروح. علاش لي باكا فلور اللي مزينتهم البلديه انتم ما تخليوا البوبيل اكوتي وتحطوا طوى بركه حكوك سردينه حكوك طماطم ما درش نوى يا غوره غلاف اسمهم باكا فلور في محابس نتاع لي بلوند ولي بوبيل باش نبهم.
5: توا كيفاش مش نقعد انا نخدم على العجالي يا موزايك يا صندوق عجب؟ كل مره وانا بياسه ب 7000 7000 البياسه مع المسمار تكبتي في العزله قال لي 7000 انا كاش فيها زوز بصامر وكذا بصامر بياسه فيا الروسات الكل نحطها في العجالي.
6: السلوك الحضاري انعدم ولكن المصلحه قبل كل شيء. نحنوا على بعضنا ونعطفوا على بعضنا ونحبوا بعضنا مهما كانت عيوبنا, راهو كل واحد عنده عيب راهو نتهاو ببعضنا ياسر. انا مريتهاش هذه عند القوره كما نقولوا احنا, لا مش موجوده. اقعد وين ما تحب ولبس كيما تحب ما يتلفت لك حتى واحد.
2: صندوق عجب صباح الخير ويكاند
0: موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: الأولى في تونس.

0: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
1: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولا مورغا مارت مع النجمة العربية بوسين النبوي مهدي بكوش

0: Infos et réservations, application IJA et tescarty.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن مساندته للتحرك الاحتجاجي الذي خاضه يوم أمس عمال وعاملات التوصيل عبر إحدى المنصات الإلكترونية في تونس، معتبرا أنه ليس مجرد صرخة عمالية بل هو تذكير بحجم التهميش الذي يعاني منه هذا القطاع الحيوي. والاتحاد يدعو إلى توفير تغطية اجتماعية وصحية شاملة والإعلام اعتراف بعمال التوصيل وتحديد أجور عادلة وضمانات قانونية تحميهم من الاستغلال العشوائي من قبل الشركات والمنصات. والبيان يحذر من أن يكون التحول الرقمي مدخلا للانتقاص من الحقوق الأساسية في العمل أو وسيلة لإيجاد أنماط تشغيل تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية. وزارة الفلاحة تفيد بأن العمل جار على استكمال المسار القانوني والتشاور المؤسساتي مع مختلف الهياكل المتدخلة لأحداث محطة تجارب للمعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية أريانا. وزارة الداخلية السورية تعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش ضمن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، إلى جانب عدد من القيادات المتورطة في الاغتيالات وتمويل أنشطة التنظيم. الجيش الأوكراني يقول إنه استهدف 21 ناقلة روسية بالطائرات المسيرة خلال الليل، وذلك في إطار حملة تهدف إلى قطع إمدادات الوقود عن قوات موسكو في الأراضي التي تحتلها من أوكرانيا. وزارة العدل الأمريكية تصدر مذكرات استدعاء بحق عدد من الصحفيين من صحيفة نيويورك تايمز بعد نشرهم تقارير كشفت افتقار طائرة الرئاسة الجديدة المهداة من دولة قطر للرئيس دونالد ترامب افتقارها لأنظمة دفاعية متطورة. وتسعى وزارة العدل الأمريكية عبر مذكرات الاستدعاء إلى إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهاداتهم وتقديم المواد التي بحوزتهم بهدف تحديد وملاحقة المسؤولين الذين سربوا تلك المعلومات الأمنية الحساسة. الحريق الذي أودى بحياة 12 شخصا في جنوب إسبانيا وأتى على 6600 هكتار من الأراضي يشهد تطورات إيجابية، حيث سمحت الظروف المناخية بالتقدم في عملية احتوائه. ويواصل مئات من عناصر الإطفاء والعسكريين مكافحة هذا الحريق بدعم من وسائل جوية مع إجلاء نحو 1500 شخص من المنطقة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نادية. في صباح الخير ويكند.
2: الأولى في تونس.
0: صباح الخير ويكند.

0: الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفوتي على موزايك اف ام.
1: لحداش وثمانية دقائق، مرحبا بكم، وصلنا ساعتنا الأخرى من صباح الخير ويكاند. مازال فما ما نحكيو فيه، ومازال فما زادة بعض النصائح اللي نحاولوا كل مرة نقدموهم تخافير ليكسبير اون اوتوموبيل جاما اوتو. كان بنفضل لي كل مرة باش يعطينا بعض النصائح، خاصة كانكم خارجين، كون جي كانكم الفترة هذية باش تبداو السلاعة نتاعكم، باش تخرجوا في عطلة، باش تمشيو وتبحروا، فما بعض الحاجات اللي يلزمهم ديما يكونوا موجودين وديما يكونوا نهتموا بهم وان في اتونسيون ليهم ونعطيهم اهتمامنا الكل. نكتشفهم tout de suite في toute option.
2: شاليليكس الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: Toute option مع أركان.
1: كيما كون نهار سبت وحد، الموعد يكون مع كل ما يهم عالم السيارات، كل ما يهمكم زيدا من دي كونساي عندهم علاقة بالكرهب متاعكم والانتخطيان زيدا حتى متاع الكرهب متاعكم. بعض النصائح زيدا باش نقدموهم كيما في الغبريك متاعنا بالنسبة اليوم. مرسي بوكو زيدا أركان اللي يكون حاضر معنا كون نهار سبت وحد، الإكسبير عن أوتوموبيل جاما أوتو. مرحبا أركان، نهارك مبروك.
3: نهارك زين نادية، مرحبا.
1: يعني شكل اليوم باش نعطيو بعض النصائح للمستمعين متاعنا في علاقة بالكرهب متاعهم في الصيف، خاطر نعرف فما برشا حاجات تتبدل في الصيف، ما عندناش لي ميم روبير كو في الشتاء، دونك الحاجات اللي تتبدل اللي لازمنا ننتبهوا لهم اكثر في الصيف نحكي فيهم اليوم معك.
3: طريق سلامه للناس الكل، ساده المستمعين، توصلوا لاباس ان شاء الله، سواء الناس اللي تخدم، الناس ماشيه تتفرهد، ويكاند توا سخانه، سيسوا رواحكم. فما حاجات راهو ديما نعاودوهم ناديه، نبداو بالبنوماتيك، لي بنو، لا بريسيون دي بنو، الكاليتي تاع البنو، ليتا جينيرال تاع البنو، وهاك العجله الخامسه لا روت سكور، ماذا بكم تبدا زاده كونترولي غونفلي بالكدا، باش اذا كان فما اي حاجه ما تفوتش دقائق، ما توليش معناها بان ولا تولي تفسد لك النهار نتاعك.
1: وخلي ذكر بربي اركان، انت حكيت على الروت سكور اللي راه حتى كي تبدا موجوده وانت كيما نقولوا مثلا تفقدتها عندك مده، راهي كومنت باش تتفش، معناتها ماهيش اللي باش تخليه فيكس معناتها هذاك اللي عملته
3: بالطبيعه البو سو دي غونفلي وتلقاها معناها فيها ما تنجمش تمشيك، دونك ولات عباره ما عندكش روت سكور. دونك في الكونترول نتاع الاربع جيلي تاع الكهرباء نزيدوا العجله الخامسه لا روت سكور، نعملوا لها ان بوتي كونترول، نثبتوا فيها، نشوفوا معناها البريسيون نتاعها، وما فماش حتى مشكل، من بعد تلقى روحك مستعد نقولوا احنا لاي وضعيه. ليكيد دو ريفرويديسمون، الماء نتاع الرادياتور، ثبتوا الماء نتاع الرادياتور نتاعكم، الكاليتي نتاعو، اسكو الماء نتاعك نظيف، اسكو فيه سديد، اسكو فيه وسخ، اسكو فيه زيت لا قدر الله، النيفو نتاعو لازم يكون ديما بيان جوجي، معناها تثبت الليكيد ريفرويديسمون نتاعك، على خاطر هذاك اللي باش يبرد الموتور وهذاك اللي باش يعطي الكهرباء معناها الرياحيه اللازمه باش تكمل الطريق نتاعها.
1: والسخانه اركان عندها تاثير جو بونس عليه، مش كيف ما ولي
3: بالطبيعه السخانه هي اللي باش معناها باش تنقص من الكاليتي نتاع الماء هذاك. كي يقعد معناها برشا ما يتغيرش، هو منصوح به انه مره في العام يتبدل، باش يقعد ديما الماء نتاعك يكون الكاليتي نتاعو باهي ويبرد مليح، وكتمبيراتور هذيك اللي يوصل لها نتاع 90 ويوصل حتى ل 100 درجه ينجم معناها يتبخر منه دي بارتي ينقص. يفو ديزامورسي زيد الفاز دو، تحلها باش تخرج منها هاك الغاز سو بريسيون، باش تبدا معناها ديما سيركوي نتاعك يدور بديناميك معناها كيما يلزم يكون. الزيت نتاع الكهرباء نثبتوا الزيت نتاعنا، البيريوديسيتي تاع الفيدونج يا جماعه، ماذا بينا ما نفوتوش برشا 10000 كيلومتر ميم سي انت ولا استعمال، لكن ماذا بيك ما تفوتش 10000. فما بعض السيارات يقول لك 8000 وبدل، الكهرباء راهي زيت. قد ما يكون معناها الويل موتور نتاعك دو كاليتي وتكون الفيسكوزيتي نتاعو اديكوات للكهرباء نتاعك، تمشي ديما بالبريكونيزاسيون نتاع الكونستركتور نتاع الكهرباء وتصب الزيت الصحيح باش الكهرباء نتاعك يبدا الجريساج معناها نتاع الموتور صاير بطريقه 100% ملائمه. الباتري، برشا عباد يحقروا الباتري في السخانه، راهي الباتري تطيح في السخانه اكثر من البرد، راهو البان نتاعها بروسك انها ما عادش تنجم تخدم الكهرباء في الصيف اكثر من الشتاء، على خاطر معناها الليكيد لاسيد نتاعها يسخن برشا وراهي الباتري السو ديتيريور وتفسد. ماذا بينا الباتري عمرها اكثر من 3 سنين ما نقعدوش نستناو فيها
1: حتى نتفاجئنا
3: نكونوا في لونتيسيباسيون اوني با كيلكو موا بري. سيد المستمع، ما نشريوش البان معناها بفلوسنا، نقولوا احنا نمشيو نبدلوا الباتري نتاعنا اذا كان عمرها اكثر من 3 سنين، وسورتو كي تبدا ماهيش باتري بروميير مونت. الكليماتيزاسيون، راهو الكليماتيزور الحاجات اللي مربوطه معناها بطريقه كبيره برشا بالسلامه المروريه. كيفاش يقول القائل هاك النيرفوزيتي وهاك الغش وهاك الرفليكس اللي يبدا طايح عند السائق وهاك الحاله هذيك نتاع الغش اللي يكون فيها في السخانه راه ينجم يحمي روحه منها بالكليماتيزور نتاعو ويكون فونكسيونيل ويكون مريقل, تبدا الكهرباء بارده تبدا اعصابه هاديه ويسوق معناها بطريقه مريقله ويبدا معناها فرش كيما نقولوا احنا, ولي رفليكس نتاعو كل يبداو حيين سورتو لي رفليكس ناديه راهو فما عباد معناها في السخانه برشا برشا راهو لي رفليكس نتاعو يتيحو ويولي اختر على نفسه واختر على الناس الاخرين في الطريق. ماذا بينا لي بلاكيت لي ديسك دو فران والنيفو نتاع زيت الفران, راهو ما ثبتوش كاين لي ديسك لي بلاكيت, راهو الزيت نتاع الفران كي يبدا ناقص راهي البريسيون تبدا ناقصه, وحتى اذا كان لي بلاكيت والديسك نتاعك جدد ونظاف راهو الفريناج نتاعك ما يكونش كوريكت وما يكونش اكيليبري وما يكونش معناها يجاوب على اقل نزله معناها بطريقه صحيحه. لي زيسوي غلاس لاف غلاس يقول القائل سخانه فيش قام اكلان تومبيري صغيره اللي تنجم تجي في اي لحظه وانت لي سوي غلاس نتاعك ماهوش باهي تجي تمسح تزيد معناها تمسخ البلاره نتاعك تولي معاش تراب
1: اللي قدامك دونك ماذا بينا
3: هذوما حاجات ماهمش مكلفين وحاجات ساهلين اون كونترول ينجم العبد يعملهم وحده. دونك لي سوي غلاس يبداو جدد, الماء نتاع لي سوي غلاس يكون ديما معبي, الريزرفوار تاع لاف غلاس يكون ديما معبي, الضوء ما غير ما نواسيكم السيده المستمعين, الكليراج لازمو الكل فونكسيونيل, لامبوبيت نتاعك الكل تفقدهم, لازم يكون عندك الكليراج في الكياس باش ما توليش خطر على نفسك وعلى الناس اللي معاك مستعملي الطريق. Les amortisseurs, la suspension, l'amortisseur اللي يبدا مفلوق يخرج في الزيت نتاعو راه ماهوش باهي وينقص لك لاديرونس في لي فيراج سورتو وينجم يكون خطر في برشا حالات, صحيح ماهوش مخطر برشا كي يبدا واحد برك لكن الخطر نتاعو يزيد في لي فيراج في لي زاكو دو ديريكسيون تنجم انت تو بير لو كونترول فاسيلمون. دونك ماذا بينا نغيروهم ويتبدلوا راهم بالزوز ما يتبدلوش بالكعب. الديريكسيون ما لازمش فيها جو, الزيت نتاع الديريكسيون زيد لازم يكون بيان جوجي باش تكون البريسيون صحيحه ويكون ديريكسيون معناها يخدم صحيح ويكون الفولون خفيف في ديك لي كروا لي ديوريت اي اوزور اي فيسور راهو ديوريت لازمها تتبدل, معناها ترا فيسور ولا ترا ان بوتي بالونمون ولا ترا يرني في ديوريت راهي هذيك بان واضحه باش تصير لك في اي لحظه, دونك ماذا بيك تمشي تغيرها على خاطر بخلاف البان الديغاي نجم يكون كبير ومن معناها من اون سامبل ديغيت وانترفونسيون صغيره تنجم تلقى روحك في ريفيزيون تاع موتور كامل وتلقى روحك في طامه معناها انت في غنى عنها. فلتراير ماذا بينا يبدا نظيف, احنا بلاد معناها افريقيه عندنا معناها
1: بوسير
3: مصلي على النبي, الغبره هذيك راهي تسد لي فلتر نتاع الكهرباء وراهو الفلتراير كي يبدا مبوشي ومعبي بالتراب ولا بالرمل اللي كاتكات زيادة ردوا بالكم راهو الكهرباء تولي تاكل برشا إيسانس وتولي مخنوقة تعمل برشا حس وما فيهاش بويسانس. لهنا واضح عندك فيلتر تبدلو, وفي بعض الأحيان في استعمالات معينة في بلايس معينة سيرتو الجنوب التونسي حتى معناها مرتين في الفيدانج ماذا بيك حتى في 5000 كيلومتر إذا كان تعرف فيلتر متاعك تعبى تمشي بدلو خير من اللي معناها ترضى بهك الكونسوماسيون الزايدة متاع الاسانس والكهرباء
1: خاصة زادة مش غالية حتى مش غالية
3: الفيلتر غير ديما رخيص مهما تكون سيارة معناها حتى في السيارات الغالية برشا مش لقاه ديما سومو ديريزوار نقول احنا من أرخص الحاجات في الانتروتيان متاع الكهرباء. ماذا بينا الفلتر ده بيتاكل زيد علاش ليه يا خويا يعمل لي زاليرجي يمرض يعمل الريحه نتاع الندوه, ماذا بيكم تاخذوا زيد لي برودوي نيتوايون نتاع سيركوي دو كليماتيزاسيون انتي باكتيريان هذوكم راهم باهين برشا ومره في العام معناها تقضي على لي باكتيري وعندي في السيركوي الكل نتاع الكليماتيزاسيون هذا راهو ما عندوش ليميت مش كهرباء جديده ولا كهرباء قديمه راهو في الكراهب الكل لو سيركوي نتاع الكليماتيزاسيون يعمل هكا لي باكتيري ويعمل الريحه هذيك. البريسيون ديما نتاع الكومبريسور نتاع الكليماتيزور الكراهب اللي تقدموا شويه في العمر مش الكليماتيزاسيون تخدم والبرود موجود معناها الكومبريسور يخدم مرتاح, ماذا بينا تفقيده للبريسيون نتاع الغاز نتاع الكومبريسور باش نمنعوه ماك التاكل السريع وماك الفونكسيونمون الغالط نتاعو. لا اله الا الله محمد رسول الله لي فويت نتاع الزيت تحت الكهرباء.
1: اوكي
3: اللي يلقى زيت يقطر تحت الكهرباء ما لازموش يتغاضى النظر عليه
1: ولا يقول مش تبعني
3: لا لا تابعك سيد المستمع ثبت دو تروا فوا في ثلاثة بلايس مختلفين ماذا بيك زادة تهزها حتى الجراجيست نتاعك يثبت لك ينجم يكون إكرو مرخوف شوية تاع الكارتير ينجم يسبب لك معناها يوصل معناها الكارثة كبيرة في الموتور ينكاس ولا حاجة اللي مبعد ترسيلك فيها ما ترسيلك معناها في مصاريف كبيرة في جرتها. لي بون دو باتري حكينا قبل على الباتري ديما مكبوسين على خاطر كي يبداو مرخوفين راهم يعملوا هاك الموفي كونتاكت ومن بعد تشوف انت هاك الكالكير وتشوف لاسيد في لي بورن هذوكم هذاك راهو يعمل تاكل كبير برشا في الكابلاج نتاع الكهرباء يوصل حتى لي كالكولاتور ولي انسترومون نتاع الكهرباء وينجم يضرهم ويعمل لك معناها هاك الخز في الخيوط نتاع الكهرباء وتوصل معناها الحكايه لديبان انديتكتابل بلا ماكينه تاع دياغنوستيك لا بحد شيء وعبيت تبدل في القطايع تبدل في لي كالكولاتور وفي الاخر يطلع الاورغان لابس عليه تاع الكهرباء جوست الكابل معناها تعديله هاك اللاسيد هذاك وعمل له التاكل هذاك والموفي كونتاكت هذاك انكيت دورجونس في الكهرباء لسلامتك لسلامة مستعملي التاريخ معاك راهو لازم في القانون التونسي وماذا بيك قبل ما تعمل ان لون ديبار اعمل لي سي صغير للكهرباء نتاعك ثبتها قبل ما تخرج اون فاكونس انت والعائله نتاعك باش تبدا انت فاهم كل شيء اون ريسبكت لي انترفال دونتروتيان سيد المستمعين لي بروتوكول بريكونيزي بار لي كونستركتور راهم ديما تيتر انديكاتيف هما اللي يعطيوك الروبير نتاع الكهرباء نتاعك وراهو بين كهرباء وكهرباء ما فماش ريجل جينيرال كل كهرباء كل كونستركتور
1: والخصوصيه
3: لي بروتوكول نتاعو طبقوا لي بروتوكول هذوكم تقعدوا ديما لاباس.
1: ميرسي بوكو اركين شكرا ليك يعطيك صحه النصايح هذه الكل حقيقه مهمين تنجموا دايوغ تعاودوا تسمعوهم كان ما خلطتوش على التفاصيل هذه الكل تلقاو الفيديو موجوده على الباج اوفيسيال موزايك اف ام.
0: توت اوبسيون مع اركين. الجيل الجديد من زيوت شيلي ليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس. صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.

0: يسك واليوسن حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
2: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم لحديش 24 دقيقة طريق السلام عليكم أنه تسمعوا فينا. سلام عليكم زيدا كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net كنت تسمعوا فينا خارج تونس زيدا ولا على الفريكانس متاع موزايك فام وقاية التمخميخ والميكلة والأفكار سورتو والإنسبيراسيون اللي جينا في دبارة سيفي.
0: دبارة سيفي دبارة سيفي مع الشيف وفيق.
1: الشيف وفيق لكن الشيف وفيق قرر أنه ما عادش يجي وحده، ديما معاه الاكتشافات والتالون والشباب اللي قاعدين يخدموا في خدمه خارقه.
2: خدمه شبابه برشا والله.
1: شيف مرحبا بيك.
2: يعيشك شحوالك ناديه سافا لاباس عليك.
1: الحمد لله يا ربي.
2: باش عمل فيك الطقس.
1: والله سافا
2: صيفي
1: معناها بقوه صيفي بقوه.
2: هكا دونك كيما تفهمنا قلنا شاك ويكاند كل مره اون فاغامني دي جون شيف مش يخليهم يشوفوا الكوجينه كيفاش يراوها في المنظور نتاعهم هما. دونك المره هذيا اون جون كو انا جابريسي بوكو من ليكول نتاع شيف مروان اليونسي اند ميور شيف اللي موجود يمثل جزيرة جربة. ودوك فرحانين برشا باش تكون محضرنا غالية البلطي غالية اللي هي تخدم في دون بلو غران ريستوران فما موجود في قمرت وبنت ليزيكول وبنت لاكاديمي دي شيف وعاملة بوكو دو فورماسيون اخرين كان انا مغلطش ولا
1: نورمالمون اموره واضحة. شيف غالية مرحبا بيك.
3: عسلامة مرحبا بيك. الحمد لله
1: فرحانين برشا بيك بحضنا. شرفنا بحضورك.
3: عايشك
1: وشرفنا اكثر زيدا بالافكار نتاعك باش تعطينا الدبارة نتاعك بالنسبة لي.
3: ان شاء الله مرحبا عايشك. ميرسي شيف وفيق على الانفيتاسيون.
2: عايشك مرحبا بيك. عايشك يا غالي.
3: عايشك ونشكر زيد الشيف مروان على خاطر معناتها
1: جوست الميكرو.
3: نشكر الشيف مروان على خاطر معناتها كان مش هو قديش موجود انا لهنا.
1: سلم عليه برشا دوك هو اللي تعلمت عليه
3: نتصور. اي
1: باهي احكي لنا غاليه شنو تقترح علينا اليوم؟
3: باهي بحكم الدنيا سخونه ونحبوا على حاجه معناتها خفيفه وصيفي وتكتك معناتها في لونتري نجم نعملوا بروسكيتا نتاع بوراتا باستيك. البروسكيتا انه ناخذوا توست خبز معناتها كل واحد كيفاش يحب تاخذوا معناتها من الكوشه تمشي للغون سيرفاس حتى خبز بيت في الدار
2: صحيح.
3: تاخذ معناتها تقصها تحط لها شويه ويل دوليف شويه سيل شويه تاع ولا رومارين تحطها في الفور تحمرها شويه وتخرجها.
1: اوكي
3: بعديك باش ناخذوا كعبه البوراتا نتاعنا حلوها حطها في
2: البوراتا اللي هو الجبن اللي هو اللي يبدا الدخليني نتاعو يبدا كريمو هكا ومروب فيه تكستور كبيره برشا
3: وحاجه بنينه معناتها تاع حاجه صيفي
1: وفريشك مش
3: وفريشك. ناخذ البوراتا نحطها في صحفه حاجه هكا ونفوحها بشويه سيل شويه بوابر ويل دوليف ولا نحطها على البروسكيت التوست اللي عندنا ومن بعد ناخذ الباستيك نقصوه كل واحد كيفاش يحب يحب تقصه معناتها اون كوب تحب تقصه معناتها جوليين كل واحد كيفاش يحب يقص
2: فما كلبيسات
3: اي كان يعملوا تاع
2: كوير
3: باريزيان وتحطوا معناتها فوق البوراتا وتحط معاهم تنجم تحط طومات سوريس تنجم تحط معاهم روكيت فيم تاع بازيليك مونت كل واحد شنو يحب هو ولا تنجم تحط مونت تنجم تحط نوا
2: اللوز ني ولا لوز محمر؟
3: لوز محمر وزاد اللوز المحمر معناتها كل واحد شنو يحب يحب ياخذ اللوز هو يعمله وحده معناتها
1: ياخذوا عادي
3: ينفخوا في الماء وينحلوا القشره نتاعو وتحمروا زاد على نار هاديه ما غير ما تحمروا على نار قويه باش ما يناديش وما يتحرقش وزاد ما يقعدش يحمر من برا ويقعد من داخل ني.
2: كان معنا جبوراتا شنو
3: نجمو نعوضها باللبنه. اللبنه زاد نعملوها وحدنا في الدار ناخذ الياغورت ناتشور نصفيوها نخليوها معناتها يسقطر بالماء بالباء في عقله ومن بعد كنفوحها سيل بوافر ويل دوليف ناخذ زاد لانيت اللي هي الشبت ونقصها معناتها نقصها جويده على الاخر ونفوحها بها
1: ملينا برشا
3: ونجمو ناخذ زاد
1: هي شايفه
2: شبت
3: ونجمو ناخذ زاد الموتزاريلا كصغيره نعوض بها هي البوراتا حاجه صيفي وبنينه برشا معناتها حاجه خفيفه تاع عبد نحبش ندخل الكوجينه يقعد برشا غادي
1: وفريشك اون بلوس تاعتي سونساسيون دو فريشور مش حاجه قويه باهي هذه لونتري تهنينا عليها يلا
3: نمشيو للسويت باين نعملوا كب كب وميكر اللي هو الميكر توا معناتها مش معروف برشا مي حاجه باهية وعبيد كل ما تعرفوش
2: حوت اسمه ميرو ميكر اللي هو الناني اللي موجود توا حتى صومه ماهوش غالي برشا دونك الناس كل تستعملوا فيه يستعملوا فيه حتى في الريستورون كل شيء هو اقل اقل قرا اقل قرا من المناني العادي. دونك اسمه الميرو الضعيف. قال اسمه ميرو ميرو ميغر. ما فيش برشا قرا قرا كيما راهي.
3: اوكي باش نعملوا كاكابو ميغر اللي هو كيفاش باه باش نعملوا صوص طومات. صوص طومات كونفي باه. كيفاش الكونفي نعملوه؟ ناخذوا كعبة طومات فريش نتاعنا نقصوها نغسلوها بالطبيعه ونقصوها نحيوا لها الزريعه نتاعها ونحطها في روس كل واحد كيفاش
2: كسرونه
3: كسرونه نحطها في كسرونه ونحط ويل دو ليف طومات طومات فريش نتاعنا سنون نتاع ثوم تاع شويه سيل وخليوها هكاك تدوب معناتها لين تطيح الطماطم نتاعنا
2: سايب
3: الماء نتاعها.
1: اوكي
3: اوكي بعديك باش نرحيوها ونحطوا نطيبوا نديماريو الصوص نتاعنا باش نحطوا
2: الحوت
3: الكسرونه نحطوا الكسرونه
1: الطنجره
3: نحطوا الطنجره باش نمشيو الصوص نتاعنا نحطوا صوص طوماط هذيك نحطوا معاها سيل بوافر كاتريبيس فما شكون يحب يحط فيها الهريسه عربي فما
1: شكون
3: اي كل واحد كيفاش يحب وباش نزيدوا معاهم الزيتونه كالفيولي كالمقشر هذاك والكلمات ونزيدوا معاها سيترون كونفي قصوه جوليان معناتها
2: شرايح وقيدات وقيدات
3: وقيدات
2: وقيدات وقيدات هي جوليان في القرايه في العادي وقيدات
3: وقيدات وقيدات باش ياخذوا كبار واللي يحب معناتها بيمون كاين كل واحد شنو يحب معناتها يحط فيه
1: بربي هالحاجات المالحه فما ما نعرفش الفكره اللي يقول لك لازم تحطوا شويه في الماء سخون باش ينقص الملوحيه باش ما تجيناش مالحه صحيحه ولا مش صحيحه؟
3: صحيحه راهو معناتها خاطر هما الكل مع بعضهم كي باش تحطهم يوم برشا برشا تحطهم في الصوص نتاعك يمشيو من بعد ناخذوا كعبة الماجر نتاعنا باش ننظفوها وكل شيء
2: فيلي عند الحوايط نقصوها نعملوها
3: الا نجمو ناخذوها حتى بافي يعني هنا بافي معناتها
2: بافي كلمه بافي كيما الطابليه تاع
1: الشوكولاته
2: المورسو هذاك لا فيه لا شوك لا حتى شيء
3: تبدا بافي وكل شيء كل واحد كيفاش يحب يمشيها نجم تمشيها في بوالة عادية معناتها وإلا كانك هكا مع في داركم وفاميل وكل تمشيها حتى على الباربيكيو بديما الدنيا مش كان الدنيا مش سخونة معناها ناخذوا كعبة الماجر نطوحوها سيل بوافر هكا ونمشوها على البوم الاول
2: على الجلدة من الاول
3: دوب معناتها ما تمس النار زاد من غير ما نطيبوها على الاخر دوب ليش تمسها منا ومنا
1: تك نهزوها
3: ونهزوها ومن بعديك في الصوص نتاعنا في الاخر بكل حطوا رشه كمون شويه كمون معناتها باش تعطي هكا بنا سي بون انت ديك
1: هو
2: جوست باش نزيدها في الاستيوس نزيدها على الاستيوس على الكبار والزيتون وكل شيء مالوريزمون توا في السخانه هذه ماك تعرف الملاحه وكل شيء ماك تعرف هو ملح ويحطوا فيها الصومور وكل شيء ساعاتك الصومور هذيك تبدا فيرمونتي شويه دونك تنجم تبدلك الجو نتاع الصوص نتاعك وتولي فما مراره فما المراره اللي تتعدى نتاع
1: نتاع
2: الليمون المقلي وكل شيء تبدا مشرمله شويه اما ساعات فما مراره نتاع الصومور هذيك نردوا منها علاش نغسلوا لو ماكسيموم الكبار والزيتون
1: داكور تري بيان باهي نمشيو للديسير
3: الديسير باش نعملو تارتاتا هو تارتاتا باز معناتها بالبوم احنا باش نحيو البوم نخدمو بالبيش
2: تارتاتا اللي هي التارت المقلوبة
3: اوكي تارت مقلوبة هي احنا نعرفو التارت معناتها تمشي نورمال عادي احنا باش نخدموها بالعكس
1: اوكي
3: باش نخدمو معناتها نحطو البيش من اللوطا باش نحطو البات فيتي من الفوق
1: دوك بالمقلوب
3: كيفاش باش نعملو باش ناخذو البات فيتي نشريو البات فيتي من الجراند سيرفاس نجم تاخذها من الباتيسيري من اي بلاصه معناتها موجوده ما تبدا تبدا في الفريجو معناتها بارده شاده روحها باش حتى كي نقصوها تجي مريقله تاخذوا كعبه
2: البيش تري امبورطون لاستوس اللي قالتها اللي هي البات فيتي نتاعك دوما ما تقدر تخرج لبرا تنجم تولي لك مول تتهلك لك الفويتاج خاطر هو راه مخطوط خطوط دونك لازم تكون بارده فريمون
3: شاده روحها مليح اوكي باش ناخذوا كعبه البيش نتاعنا نغسلوهم نقصوهم كيف كل واحد كيفاش يحب يقسم تحب تقسم كارتيه تحب تقسم دوميرون معناتها كل واحد كيفاش يحب يقسم تحب تخليها شتر كعبه كامله
1: اوكي
3: باش تاخذوا كعبه البيش نتاعنا ناخذوا المول نجم نعملوا مول صغار نجم نعملوا مول كبيره ناخذوا كعبه المول ندهنوها بالزبده نحطوا فوقها سكر ونحطوا كعبه البيش وناخذوا البات فيتي نقصوا الكادر اللي حاشنا بيه نحطوه فوق فوق البيش وكل شيء دخلوها للفور 180 درجة نص ساعة
1: أوكي.
3: كي خرجة نحطها نقلبها نقلبوها. بش يجي من فوق البيش ومن لوت البات فيتي مش جينا هذيك اسمها تارتاتا. ومن الفوق نحطوا شويه غلاس، ناخذوا ديبول تاع غلاس نحطوها من الفوق، حاجه بنينه وصيفي تك تك، ما تاخذش برشا وقت، سهله برشا.
1: باهي برشا، يعطيك الصحه.
3: عايش
1: ميرسي بوكو غاليه، شهيتنا ان توكا في حاجات هذوما الكل.
2: نجم واي سربيه، حتى سربيه نجمو نعملوا سربيه في صافي سانتا باتيخ الرفيته ولا ايمت موجود في الانترنت بارتو
3: حاجه حتى شيء.
2: En fait, فما شكون يعمل ساعتها لاستوس، ريت القلوب نتاع البطيخ هذاك تنحيهم من القلوب نتاع البطيخ، تزيد عليهم شويه كالجو هذاك اللي موجود في القلب نتاع البطيخ وترحيه في الميكسير. مش يولي لك المطعم نتاعه والمطعم نتاع القلوب اللي هما نحنا ناكلوه قبل اللي هما زاد بنان. دونك تولي عندك بعديك ياخذوا الليكيد هذاك، يحطوا كعبه البطيخ كونجلي كامله، يحطوها في وسط الكونجيلاتور، من بعد كي يخرجوها يصبوا لها هذاك الحليب نتاع القلوب
3: نتاع القلوب هذاك،
2: ويبداو يخدموا فيها هكذا حتى تولي اون غلاس جيلي توندونس ياسر ياسر.
3: ولا حتى بدل اللي عملوها صح، حتى بدل اللي عملوها اي برشا يخدموا فيها ماكيتا. ولا
1: ميرسي بوكو غاليه، عايشك شيف، شكرا ليك شيف غاليه بلتي اللي فاتنا كانت اليوم. ميرسي بوكو انت زاد شيف،
2: عايشك
1: شيف وفيق اللي كالعاده تلقاوه ديما حاضر معنا في دبارة سيفي. ونذكروا اللي احنا ليديسيون هذيا نتاع سيف كل مره يكون حاضر معنا شيف جون قاعد يخدموا في خدمه كبيره برشا، تحيه ليهم، مشكورين كل اللي تعديوا معنا واللي مازالوا باش يكونوا حاضرين معنا في دبارة سيفي. Oh!

0: curiosité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح. اسماعيل بن عيسى

0: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا. كرهبه تستنى فيه. دور الباكو اقرا نيميرو دو لو و لور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com.
1: يلا جو سي في سنة حافله في الحمامات
2: وسنه باش تزيد تحفل اكثر خاطر 10 سنين كاملين واورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته اورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع اورانج. يلا جو
3: اورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين.
4: عندك اورانج.
5: صباح الخير ويكاند.

0: مرين خوري كارول سميحة، يا ربي توصلنا ل 11:45 دقيقة وقيت بروغرامك. الموعد هذايا اللي نحاولوا كون هر سبت وحد نعطيكم فكرة شنو تنجموا تبرمجوا بالنسبة لنهاية الأسبوع. خلينا نبدأ باليوم سبت 11 جويليا، فما عرض بابا نويل اللي عندكم موعد مع الضحك اليوم في مهرجان دقة الدولي مع محمد صبر وسليتي. نحكيه على الفعاليات متاع الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي. موعد آخر زيدا يستنى فيكم في الحمامات، كانكم موجودين في الحمامات ولا قراب من الحمامات ولا زيدا مغرومين بالمسرح الليلة، فما مسرحية الهريبات لوفي طبوبي. نحكي على عرض الافتتاح الدورة 60 لمهرجان حمامات الدولي، مسرحية نجموا تتفرجوا فيها وتستمتعوا بالمسرحية ذي. فما انتوكا تغطية اللي بشتكون زادة موجودة على موزايكا فام، على كيب موزايكا فام، وين تلقاو الفيديو التغطية الكل التصريحات وكل تفاصيل العرض. فما عرض اخر زادة نهزكم للجم ليالي مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية الليلة، فما عرض جمع بين الأوبرا بين الرقص بين الموسيقى والمسرح. نحكيه على عرض ديدون اي اني، تنجموا تتفرجوا في الليلة في مهرجان الجامعة.
1: صباح الخير.

0: جاي كفن.
1: لحداش وخمسين دقيقة قبل ما نشكركم الناس الكل والكيب وانتو ما زادة مستمعي مزي كفام اللي بديتوا معنا من ستة حتى النص النهار. نحب نرحب ترحاب خاص بصلاح الدين ساكوحي. مرحبا صليح.
2: مرحبا نادية.
1: أهلا وسهلا.
2: الحمد لله لاباس. الحمد لله.
1: اقتحام الاستوديو بنجاح.
2: أكيد معناها تم اقتحام الاستوديو هذاك علاش احنا الحاجة الباهية في موزايك معناها نجم نقتحموا برامج بعض ماي عادي عادي.
1: نحب فرحانة برشا صليح باللي أنت باش تكون موجود في كورنيش ويكاند. كنا سمعنا الحوارات نتاعك الجمعة اللي فاتت والجمعة هذية زادة نحب نحكيو على شكون باش يكونوا الضيوف شنو عندنا في كورنيش ويكاند.
2: في كورنيش ويكاند بون اليوم عندنا ضيف خاص باش نحكيو على عبد الحميد بوشناق اللي تم اختيار الفيلم الجديد نتاعو فيلم باكما اللي هو باش يكون العرض الاول ليه معناها في العالم. نحكيو على مهرجان لوكارنو باش يكون موجود معنا عبد الحميد بخلاف الفيلم باش نحكيو زاد جوانب اخرى يمكن الناس ما تعرفهاش مليح في عبد الحميد بوشناق وذاك يمكن الكونسيبت نحاولوا نخدموا عليه في كورنيش ويكاند. زاد باش عندنا الروبريك اللي كل سبت كل مره يجينا شكون من الموند نتاع لي بودكاست اللي ولا برشا تو في تونس باش يكونوا حذانا نورمالمون ذا هابي كاست اللي هما ذا بودكاست اللي هما أيمن وخي ومهدي شتيلة باش يكونوا موجودين بالطبيعة في الليميسيون. إن شاء الله كيف شوفوا ذي الموند اللي قاعد يطور برشا في تونس وكل عادة الموسيقى والجو المتابعة للمهرجانات الثقافية. وإن شاء الله كل عادة كورنيش ما تقفش من الاثنين للأحد ديما موجودين هكا.
1: تحية ليك صليح أنتوكا وبالتوفيق ليك وأكيد باش نستمتعوا بالحوارات هذوما برشا حاجات زادة باش نكتشفوهم. أنا متأكدة السيد المخ شنو تحب تقول صليح تفضل قول.
2: ليميسيون تاعي بتبيع بشكون بداية من السبعة للتسعة تحب نقول كوندكتور كامل
1: عنده الحق عنده الحق سيد
2: لا عنده الحق من السبعة للتسعة إن شاء الله بشكون بتبيع وبشكون زاد ضيفتي نادية بجي تسعة متاع الليل بشتحكي على سبق أخير بكان دغود وشنو بش يكون موجود بتبيع.
1: شكرا لك سليح مرسي بوكو إن شاء الله الموعد يكون معك ونهار سبت حد في كورنيش ويكاند من سبعة حتى لتسعة. شكرا لكيب الكل مرسي بوكو رفيق اللي رافقنا في الإخراج مرسي بوكو لأحمد زيدا اللي رافقنا في الديجيتال واللي خليكم تشوفوا الكونتوني الكل على الباج موزايك فام والباج صباح الخير ويكاند. حاب نشكر زيدا كريمة اللي كانت في استقبال تليفوناتكم. شكرا لكم أنتم على مساجاتكم الكل اللي قاعدة توصل من ستة متاع الصباح الآخر مساج وصلنا لنا 11:38 دقيقة على واتساب. شكرا لكم على تفاعلكم معنا مرسي بوكو لكيب الكل اللي كانت موجودة لي كرونيكور نتاع صباح الخير ويكاند الكل اللي كل مرة يجيكم بالمعلومات الأخبار والنصايح. شكرا لكم زيدا لأنكم تبدأوا حتى نهار السبت الناس اللي تخدم نحب نحييكم برشا نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة للناس الكل. احنا إن شاء الله الموعد يتجدد معكم غدوة كما أكون هار سبت واحد من ستة حتى النص نهار الموعد جست بعد لحظات يكون مع يسري جديدي باش يبدأ من توا ومازال المشوار يتواصل مع يسري كل ما يهم زيدا الجديد متاع المهرجانات الأخبار كل شيء إن شاء الله باش تعديو عشوية وانتم مفرشكين سيسروا يحكم الناس الكل سيسروا يحكم زيدا مع درجات الحرارة المرتفعة إن شاء الله ربي يلطف بالناس الكل. كنت معكم نيديا الفورتي.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: متزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سونوفو بوينت فونت في مول اوف سوس كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين وشواء يزرقين متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس
4: جمهور مهرجان دوكا الدولي وعشاق الفن الرابع الموعد مع عرض بابا نويل للمسرحي والممثل صابر الوسلاتي
5: نو ديزولاج بوسيبيليتي زيرو رتار دون لا ديسون يبدأ في الهواء
4: السبت 11 جويليا في المسرح الأثري بدوكا بداية من العاشرة ليلا
6: تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين
4: الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي اي بي أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام
7: راديو موزايك فام تونس الأخبار
8: سمعي إذاعة موزايك تحية طيبة القنصل الروسي بتونس فلاديمير خاتونوف يؤكد أن العلاقات التونسية الروسية تشهد تطورا متواصلا في مختلف المجالات مشيرا إلى وجود أفاق واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والمسؤول ذاته يؤكد خلال ندوة نظمتها جمعية الصداقة التونسية الروسية بمناسبة أحياء ذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أن تونس أصبحت من بين أهم 5 شركاء تجاريين لروسيا في القارة الإفريقية حيث يبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار بعد أن تضاعف 3 مرات خلال السنوات الأخيرة والمصدر ذاته يضيف أن روسيا تواصل دورها كأحد أبرز موردي المنتجات النفطية والحبوب إلى تونس معربا عن أمله في أن يسهم اتفاق التجارة الحرة الجاري بحثهم على الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري 42 نائبا يودعون في مكتب ضبط البرلمان مراسلة تحمل إمضاءاتهم موجهة لرئيسة الحكومة يطالبون فيها بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالفصل 92 من قانون المالية لانتداب مساعدي الصحة المرسمين بقائمات الانتظار بوزارة الصحة في تطورات الشأن الدولي وفي خبر عاجل مجتبى خامنئي يقول في رسالة مكتوبة إن الثأر لوالده أصبح مطلبا للأمة وسيحدث بالتأكيد والمرشد الإيراني يضيف أن الانتقام لا يتوقف على وجوده أو وجود بقية المسؤولين وأن الانتقام سيتحقق حتما وفق تعبيره شبكة سي بي اس الأمريكية تذكر أنه من المتوقع أن يواصل فريق التفاوض الأمريكي بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس وجاريد كوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف المحادثات مع الجانب الإيراني في سلطنة عمان اليوم السبت وفي الختام وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز يعلن إيقاف 32 شخصا للاشتباه بتورطهم في إشعال حرائق في فرنسا منذ بداية الصيف وتكافح فرنسا في الأيام الأخيرة حرائق غابات أتت على حوالي 10,000 هكتار لا سيما في جنوب البلاد من جانبه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة مشيرا في تدوينة على منصة إكس إلى أن 9 من كل 10 حرائق غابات سببها أنشطة بشرية في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس حار وقليل السحب بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحلية قوية بخليجي تونس والحمامات وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. بتوقع الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف النهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايك فام
9: نص نهار واربع دقائق على موزيكا فام. مرحبا بكم، هذه تبع الموجة من واحدة للستة متاع العشية، معكم نونسوكم في كرهبكم في ديركم. الفايدة العشية تكون فرشكة، برشا موزيكا تستنى فيكم، الأخبار لايت نعطيكم كين الريكاب متاع جمعة كاملة، الضحكة زادة موجودة بعد شوية مع فاطمة في الفار، نعطيكم كل زلات اللي سئل متاع جمعة كاملة. فاطمة ما تفلت حتى شيء في الفار، أكيد بعد شوية استنيكم أكيد الفار. عنا زادة البزوميتخ، أخبار المهرجانات سورتو اليوم افتتاح مهرجان الحمامات الدولي، امبارح كان افتتاح في دوغا، دونك نعطيكم اخر الاخبار. سورتو انه برشا حفلات سولد اوت، ما نعرفش على شنو باش نخلطوا نتفرجوا نحن وشنو باش نحضروا في الصيف، ولكن اكيد الاخبار الكل بعد شويه. في مهرجانات الموسيقى الاي اي تسمعوا فيها ديما لا تي ولات في يوتيوب سبوتيفاي كل شيء، احنا نعملوا لكم لا سيليكسيون بعد شويه اكثر الموسيقى اللي عامله توندونس بالاي اي في اي اي ميوزيك. اكيد الموسيقى بانواعها الكل بانماطها سويت، عنا الأوكسيدونتال مع نوتخ ديجي ريزيدون ريحان، عنا الشرقي مع سلومة ديجي سلومة بعد شوية في الميكس الشرقي، وأكيد الأخبار الكل متواصلة في تبع الموجة. الميتيو البوان غوت كيف كيف حتى البياج بش هوكا من توا تقرأوا حسابكم تعرفوا وين ثم. أيوة سايب علينا مكلاكسون توا هي مزيج سخانة كملوا زمروا تعليه. أيوة شو أهم حاجة الديستيناسيون كي نمشيو نتفردوا نعوموا، أكيد هذه أهم حاجة. الفايدة سلامتكم أكيد واحدة واحدة في الكيس، خليوا علينا نحن المعلومات وخليوا علينا نحن زيدة أن نونسوكم بأحسن الموسيقى. فرحان برشا اللي معايا فريق كامل اليوم، عدن في الإخراج، حسين في الديجيتال، وائل في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف، وانتم زيدة تنجموا تتواصلوا معنا ديريكت في استوديو على واتساب موزايكا فام 23 513 ألف. من توا تبعثونا تصاور البياج كنكم متعدين بالبياج، تصيورة باش ناخذوا فكره اكيد نفيدوا الناس الكل، هل فما سيركولاسيون في اي اتجاه في اما بياج انتم موجودين، واكيد حتى كان تحبوا لديديكاس، عندك عيد ميلاد فرح نجاح ثم طهور ثم خطبه ثم عرس على قريب، اي نفرحوا لكم اكيد على موزايكا فام واتساب على ذمتكم انتم 23 513 ألف. ميساج تبعثونا اكيد وتكونوا موجودين لايف معنا في استوديو، واكيد نبداو بالموسيقى. حاجة لايت نبدأ بها، حاجة فرشكة أكيد معكم في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. The Bossa Magnetic.

Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love على موزيك FM. توصلنا نص نهار و16 دقيقة سيسرويحكم طريقة سلامة لكم التومة. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزيك FM.net والابليكاسيون موبيل متاعنا موزيك FM. نسلموا برشا برشا على التوانسة اللي في الغربة اللي يعيشوا داير حتى في الكانيكول معنا نحن، ولكن خلينا نعطيكم فكرة على حالة الطرقات. بالنسبة لحالة الطرقات كي العادة اليوم نهار سبت، نعرف منكم برشا برشا شديتوا ثنية، أي حاضرين باش انكم تمشيوا تبحروا باش انكم تمشيوا تتفرهدوا. عطيكم فكرة داير على حالة الطرقات بالنسبة لمختلف الجهات. كي نحكيوا على توا بالنسبة توا خروج تونس، أكيد نعرفوا اللي فما سيركولاسيون، فما شوية اختناق مروري على مستوى أكيد خروج قطرة الجمهورية. دونك واحدة واحدة نوسعوا بيننا بشوية بشوية حتى زاد على مستوى معناها الممكنة نتاع تونس، هذيك هي الغالب. أنا نعرف غاديك واحدة واحدة نوسعوا بينا أكيد مع بعضنا باش نتعاديو الناس الكل وباش نوصلوا أكيد للي ديستنياسيون تاعنا. أهم حاجة سلامتنا، هذيك هي أهم حاجة بالنسبة لنا نحن. كي نحكيو على بنزرت، تدخل بنزرت أكيد من القنطرة حتى الوسط معناها حتى ينخلطوا براتيكمون الكورنيش، اختناق مروري ماهوش شوية الحقيقة، مي ثم حتى السيركولاسيون تقف شوية. دونك واحدة واحدة ليكم أنتم كانكم موجودين في بنزرت أكيد نجموا تبعثونا تصوركم ووين تصور نتاع الكيس غاديك على واتساب موزيك فام 23 513 ألف. كي نحكيو على دخول سوسة، دخول أكودة من الأطرود ما فماش الحقيقة اختناق كبير بالنسبة للدخول، ولكن الخروج غاديك فما شوية بركة اختناق مروري. دونك واحدة واحدة نسيسروا إحنا. بالنسبة لدخول الحمامات على مستوى الأطرود شوية اختناق مروري. حملنف بالنسبة للثنية النورمال معناها الروت ناسيونال، بعد شوية من معناها خلينا نقولوا من دار الباي غاديك وين الستاشون نلقاو شوية اختناق مروري ثنية نورمال. حاجة استنسنا بها أكيد سمو بارشا بارشا على أهالينا ومستمعين أكيد في حملنف. كي نحكي زاد على صفاقس، دخول صفاقس ثم شوية اختناق مروري، ولكن مش حاجة كبيرة بارشا الحقيقة بارابور لي مختلف الولايات. دخول نابل هنا شوية ممكن سيركولاسيون، نعرف بارشا بارشا ماشيين الوطن القبلي مش تحبوا تعوموا تمشوا تتفرهدوا أكيد. حالة المرور وحالة الطرقات الكل بعد ما زلت موجودة معنا في بوان غوت، ولكن بعد شوية البياج أبعثونا تصور البياج أكيد وين ما كنتوا في أي بياج كنتوا جست وين موجود في أما بياج، والتصوير على واتساب موزيك كافيم 23 513 ألف. كانت هذه بوان غوت. بوان غوت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. الموسيقى مازالت متواصلة والراي حاضر أكيد على موزيك، والراي بش يكون حاضر بكثرة في مهرجان قرطاج الدولي مع الشاب خالد. سهرة التوى الحقيقة بالنسبة للتيكي أونليني سهرة سولد أوت. حضروا رواحكم الحقيقة أن مومون ياسر مزيان مع جو الراي، ولكن واحد آخر من أيقونات الراي في العالم من البروجي أندو تخوا سولي مع زادة شاب خالد نحكيو على رشيد طه. يا رايح توت سويت على موزيك.

0: Godel, tellement les briques, tellement je t'aime. La mosaïque FM, kid, mahleha, mahleha musique. Mahlekoum entouma zeda mustamaïna, salam alaikum barcha barcha, wien ma kuntou tasmou fina. Aya, madame kon fil kayes, kenkoum qbel ma touslou le péage, khalina atiukoum fikra ala halt le péage.
1: Péage. Sour ou partage معنا le péage.
0: البياج أكيد مشكلة كبيرة في تونس باش نعرف رويحنا من الأول البياج معبي هل لا هل سايب علينا من الطرود خلينا نشوفوا ثنية العادية نشوفوا المناظر الخلابة والطبيعية الفايدة نحن أكيد نعطيكم فكرة على حالة البياج بالنسبة لتوا ونسلم عليكم برشا برشا اللي بعثونا أكيد صور على واتساب مزيكا فام 23513000 اللي تنجموا ديما تتواصلوا معنا ديريكت هنا في استوديو تبعثونا حتى لديديكاس نتاعكم أما حتى زادة تصور البياج نسلموا برشا برشا على ليليا اللي بعثت لنا داير تصور من بياج مورنيغ ديريكسيون هنا نتاع حمامات نسلم عليك برشا يا ليليا بالنسبه للحقيقه للفيديو قعدت لنا قاعدين نشوفوا فيها حتى الحقيقه حتى التوا مانيش نشوفوا في اختناق مروري كبير جوستمون كيما قلنا لكم قبيليكا ممكن شويه الاختناق المروري في خروج تونس ولكن على مستوى بياج مورنيغ ديريكسيون نتاع حمامات صف عادي جدا معناها نتاع 4-5 كراهب شادين الصف دونك واحده واحده امور امريك للفايده ديما ماشي معناها فماش اختناق مروري الحقيقه كيف ولا حتى تصوير نشوفوا فيها هنا من بعيد شوية ممكن في الرجوع في توجوش الخروج متاع البياج ممكن ثم أكثر شوية كرهب ولكن الفايدة واحدة واحدة أهم حاجة هي سلامتكم نسلموا برشا زيد على علي اللي بعث لنا تصويرة كيف من بياج مورنيغ بالنسبة كما قلنا لكم معناها الصف راهو موجود أكيد ولكن ماهوش صف طويل ياسر فلا أنا قاعد نشوف التصويرة هنا على مستوى بياج مورنيغ ثم شوية صف ولكن صف ديما يمشي الفايدة ما فماش اختناق مروري ما فماش الاكتظاظ الكبير ياسر دونك نجموا تمشيوا وتبحروا نجموا تمشيوا تتفرهد واكيد مي اونيفيت الشمس نجمو نمشيو البحر نقعدو ساعه في الظل وبعد نهبطو نعومو بعد ما ثلاثه بعد الاربعه وقتها نتفرهد واكيد مع عائلتنا مع اصحابنا الفايده سي سرويحكم طريقه السلام عليكم اكيد وين ما كنتو تسمعوا فينا كسوسوا كنتو في الكيس ولا سيخلطوا ولا باش خارجين توا باش نمشيو تتفرهدوا او كعطينيكم فكره على حاله البياج
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: الموزيكا مازلت متواصلة على موزايك إنديلا لوف ستوري الغنية اللي خرجت الحقيقة عندها سنوات وسنوات ولكن رجعت توندونس على السوشيال ميديا مزينة برشا الموزيكا دي أكيد نسمعها بعد شوية في تبع الموجة
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
2: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
2: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
1: لحد 12 جوية سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجمة العربية بوسين النبوي

0: Infos et réservations, application IJA et Tescarty.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
0: تبع الموجة كل سبت وحد من نص النهار للستة متاع العشية.

0: ماتر جيم زومبي على موزايك اف ام توصلنا نص نهار و39 دقيقة انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع عشية. احنا معاكم اكيد نونسوكم اعطيكم فكرة على حالة الطرقات البياج تلقاوها الفيديو زاد على فيسبوك موزايك اف ام اكيد الباج متاعنا ولكن تو سويت خلينا ناخذوا فكرة على حالة الطقس. ميتيو الميتيو بالنسبة لليلة أكيد شفنا نشرة تحذيرية من عند المعهد الوطني للرصد الجوي سخانة الحقيقة ليامات اليوم 41 غدوة 42 بالنسبة لولاية تونس ولكن أكيد لديتاي الكل وحالة الطقس الكل نخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سليم بن ميلاد. مرحبا يا سليم.
1: مرحبا بك يسري ومرحبا بكيف مستمعين ذات مزيك.
0: عايشك يا سليم. ألو خلينا نبدأ ساعة بحالة الطقس بالنسبة لليوم وغدوة ونهار الاثنين أكيد هنا شفنا كريشندو طالع درجات الحرارة دونك بالنسبة معناها هل باش تتواصل الأيامات هذه الكل هل نشوفوا زادة ارتفاع حتى بالنسبة للجمعة الجاية كيفاش باش يكون حالة الطقس؟
1: صحيح هذا نتيجة هيمنة مرتفعة للضغط الجوي مازال مهيمن على مناطقنا وبالتالي هذا يسير في تيارات جنوبية حارة ساهم في ارتفاع في درجات الحرارة. بالنسبة لليوم باش يكون طقس حار وقليل سحب بينما السحب هذه تتكاتف العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بعض الأمطار. هوني نذكر ولاية الكيف سيليانا والقاسرين تكون معنيين بعض الأمطار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بخليجي تونس والحمامات وبالمرتفعات وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وهوني قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية ورجاء من أخو البحار أخذ الاحتياطات اللازمة مناطق شمال تونس محليا ثم خليج الحمامات. رجاء من خلال البحر أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة بما أنه البحر بش يكون شديد الاستيراب بمناطق الشمال وخليج الحمامات ومضطرب بقية السواحل.
0: أوكي بالنسبة توا سليم فوالا جوست لدرجات الحرارة بالنسبة حتى الأول الجمعة الجاية ولكن ثم وسط الجمعة باش نعرف اسكو مازالت الارتفاع هذا مازال متواصل تاع درجات الحرارة ولا لا؟
1: هو درجات الحرارة بالنسبة اليوم مرتفعة نوعا ما وين تجاوزنا اليوم قلنا نسجلوا في تونس العاصمة 41 درجة نتجاوز المعادلات العادية بسبعة درجات مازلنا بعاد على الرقم القياسي هو اللي هو 49 درجة سجلناه نهار 24 جويلية 2023. غدوة فما ارتفاع طفيف درجة الحرارة غدوة 42 سجلوا توصل حتى 46 درجة بجهة القيروان.
0: داكور
1: نهار الاثنين فما انخفاض طفيف انخفاض هذا يمشي من خاصة المناطق الشرقية للبلاد. المناطق الغربية مازالت تبقى مرتفعة الحرارة مرتفعة نوعا ما في حدود 40 درجة.

0: كيف كيف نهار ثلاثة فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ارتفاع خاصة بمناطق الشمال، بقية المناطق فيها استقرار نسبي. يعني من هنا نهار الأربعاء، الأربعاء زادة فما ارتفاع في درجات الحرارة. يعني نستقبلوا الجمعة الجاية اثنين حرارة في ارتفاع
1: أكيد أكيد إن شاء الله ربي يرحمنا أكيد. وما دام حكينا داير حتى على الريح والنشرة التحذيرية بالنسبة للبحارة، باش نحكيو زيادة على التبحيرة.
2: وين التبحيرة؟
1: ألو سليم، بالنسبة اليوم ما دام قلنا الريح ومازلت معناها ثم حتى سرعة الريح الحقيقة متسمى مهمة، وهل ثم نجم نعمل بلونجون، نجم نمشي نعومه بالنسبة اليوم غدوة؟ شنو هي أحوال البحر في الويكاند؟
0: بالنسبة للبحر كما قلنا رو أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية، هم الأخوة البحارة يلتزموا بها وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. بالنسبة لحالة الشواطئ نبدأ بمنطقة سيرات وسواحل الشمال الغربي وين تكون الريح ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، العشية باش يكون مضطرب. بالنسبة بنزرت وخارج تونس كيف يكون معتدلة فقوي نسبيا، وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب. قليبية وخليج الحمامات كيف كيف يكون معتدل فتدريجيا قوي نسبيا، وبالتالي البحر يكون مضرب إلى شديد الاضطراب. بالنسبة للمنستير ومنطقة الشابة البحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، الريح كيف كيف معتدلة فتدريجيا قوية نسبيا. بالنسبة لصفاقس وخليج قابس الريح ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. بالنسبة للغدوة، زال البحر يكون البحر قليل الاضطراب خاصة بمناطق الشمال، تنقص سرعة الريح والنشرة التحذيرية نتاع الإعلام برياح قوية هذه تنقص. نتبعوا فيها إذا تستدعي نجموا نمدوا في الإعلام برياح قوية. سامحوني
1: بسير بسير بسير سليم، الرياح هذيك قوة الرياح يا سليم.
0: نجم نمدوا فيها، أنا نتبع في وضعية جوية متاع الريح على مناطق الشمال. بما أنه غدوة خاصة الريح بشكون يضعف شوية. البحر كما قلنا غدوة بشكون قليل الاضطراب بمناطق الشمال، بينما المناطق الساحلية الشرقية قليل الاضطراب، أما العشية يكون مضطرب.
1: داكوغ بيه دونك اي اكيد نتبعوا التعليمات الحمايه المدنيه والتعليمات المحليه على اش قلنا عاد سليم، مادام العلم احمر ردوا بال، ممنوع ممنوع ممنوع السباحه يا سليم. فوالا شكرا ليك بالحق سليم بن ميلاد على المعلومات هذيه بالنسبه لحاله الطقس وبالنسبه لحاله الشطوط نتاعنا. ميرسي بوكو يا سليم من المعهد الوطني للرصد الجوي، اكيد انت كنت معنا موجود اليوم. شكرا ليك يا سليم، وان شاء الله بون ويكاند ليك انت، هاكا نمشيو نفردوا اكيد ولكن بشوي بشوي بالنسبه للحركه.
0: شكرا
1: لك ميرسي بوكو سليم بن ميلاد من الوعد الوطني للرصد الجوي. دونك ان بوتي ريكاب بالنسبه لدرجات الحراره، هنا درجه الحراره مرتفعه بالنسبه لليوم اكثر من المعدلات العاديه، اكثر بسبعه درجات يقول سليم بن ميلاد من الوعد الوطني للرصد الجوي، ولكن مازلنا معاد على الارقام القياسيه بالنسبه لليوم غدوه وحتى لنهار الاربعاء، مازالت مرتفعه درجه الحراره. بالنسبه للبحر الرياح قويه، دونك نردوا بالنا واحده واحده، دونك جينيرالمون ثم اضطراب معناه موجود في البحر، دونك نتبعوا التوصيات المحلية، الحماية المدنية والسباحين المنقذين. إذا كان العلم أحمر ممنوع ممنوع، أورانجي ردوا بالنا واحدة واحدة، وإذا كان أكيد نلقاو العلم أخضر نعوموا بكل سلامة نحن وصغيراتنا والعائلة الكل، فايدة نتفرهدوا الفايدة ردوا بالنا على رواحنا، سرتو حتى زادة من الشمس ومسخانة نقعدوا في الظل أكثر ما يمكن، والفايدة سلامتكم هي أهم حاجة أنتم مستمعينا.
2: ميتيو الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: جو الصيف هذايا الحقيقة، كي نحكيو على الجو اللاتينو بونا فيستا سوشيال كلاب، من بعد شوية كانديلا في تبع الموجة.
2: موزايك فام، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس
3: بلاش سنتور بدنك يطير وراسك يتضرب صدرك يتكسر وكل شيء يوفى في ثواني أربط السنتور قبل ما تخسر كل شيء المرصد الوطني لسلامة المرور
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية

0: مانديلا بونا فيستا السوشيال كلاب على موزايك فام في تبع الموجة حتى الستة متاع العشية.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: أكيد أنتم معنا مستمعينا على واتساب موزايك فام من 23 513 ألف. تبعثوا لنا اللي ديديكاس متاعكم ونفرحوا معاكم. أكيد فرحانين برشا برشا برشا لانيفرسير متاعنا في سكرارتي. التهاني جيها من عند بوها أحمد الكرارتي ولبنى محيسن. هابي بيرثدي يا نفيسة. اكيد نفرحوا برشا معاكم انتوما. اكيد تبعثوا لنا وكي تكلمونا ونحنا معاكم احسن المزيكا. اكيد لابونيمور بعد شويه بوان غود نعطيكم فكره زايده على حاله الميتيو. كيكم توا شديتوا الكيس يسروا احكم واحده واحده. اكيد خليونا نحنا نونسوكم بعد شويه الاخبار مع سيف الدين المهري. لكن توت سويت غنيه نوستالجيك مع مساري ريال لاف على موزيكا.

0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبورا توانسة وين ما كانوا مع امينة بن لوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
3: يلا جو
2: سيف السني حافلة كدوات
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف السني حافلة كدوات ملا يلا جو
4: عندك أورانج
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار
5: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة وحدات الحرس البحري بقليبيا وبالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية تحبط خلال الأربعة أيام الفارطة 18 عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من شواطئ ولاية نابل نحو السواحل الإيطالية وفق ما ذكره مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء والمصدر ذاته يضيف أنه تم إيقاف حوالي 100 شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة من بينهم عناصر مطلوبة للوحدات الأمنية والقضائية داعيا المواطنين إلى عدم المجازفة والأخذ بعين الاعتبار العوامل الطبيعية خاصة وأن عمليات اجتياز الحدود عبر البحر تتحول في أغلب الأحيان إلى عمليات إنقاذ نظرا لاستعمال وسائل غير آمنة لا تتوفر فيها أدنى معايير السلامة وفق تعبيره تدشين محطة تحويل الكهرباء المتنقلة بمنطقة السواعي التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية وذلك في إطار دعم وتعزيز البنية التحتية الكهربائية بالجهة وتحسين جودة الخدمات المزداد للمواطنين وجاء التدشين بإشراف والي الجهة سليم فروجة رفقة المدير العام لشركة ستاج فيصل ظريفة هذا وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع حوالي 5,000,000 دينار فيما تقدر القدرة الانتاجية للمحطة بـ40 ميجاوات ما سيسهم في تقوية الشبكة الكهربائية بولاية قفصة والحد من اضطرابات وانقطاعات التيار الكهربائي خاصة خلال فترات الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الطاقة الكهربائية التفاصيل في تصريح مدير إدارة نقل الكهرباء بالجنوب حسين الطياري لموزايك
6: مشروع ينضاف إلى شبكة نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء بالجهة نثمن المشروع هذايا اللي كان على مدة الإنجاز نتاعه 12 شهر بتضافر الجهود الإدارات والوزارات المختلفة مختلفة. تعرفوا أنتم مشاكل الطقس مع حرارة الطقس هنا والانقطاعات والمشاكل اللي كانت عندنا، الحمد لله هدايا نضاف المشروع هدايا باش يخفف بالضبط، يخفف على جهة المحطة الرئيسية بقفصة ويكون متنفس الحرفاء نتاعنا في الجهة هذه، على خاطر كانت عندنا شوية مشاكل. الحمد لله اليوم بالإضافة نتاع المشروع هذا مش تنقص الانقطاعات، يكون تكون المردودية شبكة أحسن ويكون مكسب لنا ككل.
5: مدينة عين درهم تشهد حملة أمنية واسعة استهدفت التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي واستغلال الأرصفة وكل أشكال الأخلال بالطريق العام، وذلك تحت إشراف منطقة الأمن الوطني بيتبرقة وبمشاركة مختلف وحدات الأمن العمومية وفوج وحدات التدخل إلى جانب السلطات المحلية وبلدية المكان. هذا وأسفرت الحملة عن حجز عدد من المحجوزات من طاولات وكراسي وواقيات شمسية ومواد استهلاكية مهربة وتحرير مخالفات ومحاضر عدلية وقانونية في إطار تطبيق القانون أو فرض احترام النظام العام. في الشأن الدولي، وسائل إعلام رسمية إيرانية تذكر أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى سلطنة عمان اليوم لبحث الترتيبات المتعلقة بضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحصول على تعهد علني لبحرية الملاحة بحرية الملاحة وتأمين العبور عبر الممر المائي الحيوي. ختاما، مسؤولون يفيدون بأن روسيا شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا اليوم، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين، في حين تنتظر كييف إمدادات من ذخيرة الدفاع الجوي بعد أن قوض النقص فيها قدراتها على التصدي للهجمات الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي، موزيك فام.

عام 2022 مارلين جاكسون تيرو جاكسون كانوا موجودين في كارتاج, والموعد يتجدد سنين نهار 20 جويلية على المسرح الأثري في قرطاج في مهرجان قرطاج الدولي دورة 60 مرة أخرى. الموعد باش يكون مع The Jacksons ديليجانت الحقيقة في عالم الموسيقى. أكيد بعد شوية نعطيكم فكرة على حالة الطرقات في بوان روت.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: يلا جو سيف سنة حافلة في الحمامات
2: وسنة بش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام بش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كدوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
1: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين عندك أورانج.
3: تبع الموجة وغود
4: وغود نعطيكم فكرة على حالة الطرقات تكهو سيسر واحكم مدنكم في الكياس واحدة واحدة وفرحانين برشا داير اللي تبعثونا فيه مساجاتكم على واتساب موزيكا فايم 23 513 ألف. تتواصلوا معنا ديركتومون هنا في استوديو. كي نحكيو على خلنا نمشيو شوية للبياج زادة زدتوا بعثونا برشا تصاور بالنسبة للبياج هرقلة الحقيقة مفرهد بالقدي دونك ما فماش حتى مشكلة بالنسبة للبياج معناها في الفنيت الزوز. نسلموا برشا برشا برشا على إمنا اللي بعثت لنا التصاور من البياج. سلموا برشا زيد عليكم انتوما وين ما كنتم موجودين زيد كيف امين يا امين سلموا عليك برشا من مدنين بياج تاع مدنين قلكو فارغ مرحبا بكم بحذينا اكيد يا امين. سلموا برشا على مستمعينا الكل في ولايات الجمهوريه الكل كيف نحكيو زيد على حاله الطرقات بالنسبه لتوا. خلينا نقولوا خروج تونس بديت فرهد شويه دونك من قبيليك من بوان روت دونك سافا بالنسبه للثنيه اذا كنت تاوا تنجموا تخرجوا تمشيو وين مش تمشيو الوطن القبلي الحمامات وين باش تمشيو اكيد تبحروا اكيد سافا دونك تفرهدت شويه بالنسبه حتى للخروج تونس تو على قنطره الجمهوريه كيف كي نحكيو على دخول الحمامات من لوتروت اقل شويه اكتظاظ من قبيليك حتى زاد بالنسبه كيما قلنا لكم بياج رجلا سافا في ثنيت زوز مريقلين حملم في اقل اكتظاظ مروري من قبيليك وزاد كيف بالنسبه للبنزرت نقصت شويه الحركيه المروريه اكيد الناس الكل تو يا اما قاعدين يعملوا في بروجرامهم بعد شويه خارجين خاطر اكيد السخانه دونك لازم نردوا بنا اكيد من الشمس وإلا سيد ديجا وصلوا للبحر قاعدين في الظل هذه أهم حاجة صغيراتنا كل ردوا بالنا عليهم أكيد بالنسبة لتوا ما نبدأوش توا نهبطوا في الشمس هاو كان نستنيوا شوية حتى الشمس تنقص شوية دونك أبارتي من الأربعة الخمسة متاع العشية وقتها نبدأوا النجم ونمشوا نعموا بكل سلامة. نسلموا عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا أكيد نسلموا عليكم الكل كسوسوا توا ماشيين باش تبحروا ماشيين تتفرهدوا مع حتى زيدة وين ما كنتوا تسمعوا فينا في الخدمة زيدة نسلموا برشا برشا على إيميل تسمع فينا من قبيليك قالت لي رانا هانا نخدموا نحن كيف زيدة في المعمل. سلام عليك برشا برشا يا إيميل أنا حتى نحن متونسي ببعضنا أكيد في الخدمة إن شاء الله ربي يعينكم إن شاء الله أكيد ديما فرحانين وديما متونسين ببعضكم في الخدمة ولا حتى في الكيس ولا حتى ماشيين تتفرهدوا احنا ديما معاكم وكنت هذي بوان غوت
3: بوان غوت. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
4: الموسيقى مازالت متواصلة موزايك بعد شوية جونا التونسي أكيد باش يكون موجود والميكس الشرقي مع سلومة والأوكسيدونتال مع ريحان ولي رونديفو الكل على موزايك في العشوية. سلام عليكم برشا واحدة واحدة في الكياس ميسيرش نقص على بعضنا ستريس حتى سخانة ميسيرش نتفرهد ونحكيو مع بعضنا ونسمع زيدا أحسن موسيقى على موزايك. فاضل شاكر محمد شاكر كيفك عفراي.

0: أنغام والكفوري برضو بتوحشني على مزيكا فام. سلام عليكم برشا برشا برشا أنتم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ديديكاس يجي من عند يسري شيبي يقول هابي بيرثدي لمرتو أمل رمضان. سلام عليكم برشا برشا وكتنجموا تبعثونا لديديكاس على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. نستناو في مساجاتكم وتصور من البياج من الكياس وين ما أنتم كنتوا موجودين. الفايدة المعلومة توصل لكم أنتم الكل. بعد شوية نعطيكم فكرة على حالة الطقس بالنسبة لآخر الويكاند والأول الجمعة الجاية في بوان ميتيو.
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: الأولى في تونس مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية بش يكون مع المسرح عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين منير الزكراوي لبنى نعمان محمد بوزيد وميم البحري وصابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على خمسة نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيري بيت لوفاة طبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
1: تبع الموجة ميتيو. ميتيو
0: الميتيو حالة الطقس اكيد على موزايك فام. او كما انتوا باش نبداو ناخذوا فكره على كيفاش نجموا نمشيو نتفرهدوا بالنسبه لليوم وسورتو انه نردوا بالنا على صحتنا. نعرفوا اكيد اللي شمس قويه توا سورتو حتى من المعهد الوطني للرصد الجوي درجه الحراره بالنسبه لليوم وغدوه بالنسبه لولايه تونس. اليوم من المنتظر انه توصل حتى 41 درجه وكيف كيف بالنسبه لغدوه مازالت متواصله 42 درجه بالنسبه لولايه تونس. دونك الحقيقه درجه الحراره في ارتفاع على ايامات هذوما. كي نحكيو زاد على ولايه الزغوان 42 درجة بالنسبة اليوم و44 درجة بالنسبة الغدوة. كيف كيف نفس الحكاية بالنسبة لولاية الكيف 42 درجة بالنسبة اليوم 44 بالنسبة الغدوة. بالنسبة لولاية المنستير 37 بالنسبة اليوم وغدوة 43 درجة 46 درجة بالنسبة الغدوة لحد بالنسبة لولاية توزر واليوم توصل حتى 44 درجة. ولاية الحقيقة الكل ولاية تونس وما جوارها 24 ولاية درجة الحرارة مرتفعة بالنسبة لليوم وغدوة، أما بالنسبة للرياح، الرياح موجودة وسرعة الرياح قوية. هذي علاش داير ثم نشرات تحذيرية بالنسبة للأنشطة البحرية. قبليك سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي كان أعطانا فكر على أنه الأنشطة البحرية لازمنا ياخذوا بينسور أخواتنا البحارة كامل حذرهم بالنسبة للأنشطة. بالنسبة اليوم غدوة أقل شوية حد سرعة الرياح، ولكن حتى بالنسبة للسباحة اليوم وغدوة لازمنا نردوا بالنا، نتبعوا التوصيات المحلية للحماية المدنية وللسباحين المنقذين. أكل علم الموجود على شطوتنا، العلم الأحمر ممنوع منعا باتا السباحة، لورانجي ردوا بالنا أكيد وردوا بالنا على صغارنا، وبالنسبة للعلم الأخضر نجمو نمشيو نعومو توت سيكوريتي، وإن شاء الله أكيد صحتنا تكون هي اللي بها الفايدة. ومن توا الحقيقة توا وقت ذروة، دونك ردوا بالنا بالنسبة للشمس بعد شوية نهبطو نعومو، مش توا توا نقعدوا في الشط في الظل نحكي ونجمو أكيد ناكلو حويجة نتفرهدو ونكونوا موجودين أكيد مع عائلتنا بعد شوية أكيد نهبطو نعومو في ساحة جيدة الفايدة. أنتم ردوا بالكم على رواحكم بالنسبة لدرجة الحرارة، الدنيا سخونة ومتواصلة سخانة هذه حتى لنهار الأربعاء الجاي. الفايدة سلامتكم وتردوا بالكم على رواحكم. كنت هذه بوان ميتيو. ميتيو.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سيليكسيون طرب.

سقيتنا أكيد نسترجع برشة ذكريات ونسمع أغاني الزمن الجميل. بعد شوية ملح بركات ولا مرة جمعنا الهوى, لكن قبل مياد الحناوي أكتر من الحب على مزيكا فام.

ملحم بركات ولا مرة جمعنا الهوى على مزيكا فام الطربيات اللي ديما موجودين وديما اكيد يبنسونا ويفكرونا ببارشة برشة ذكريات. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى للستة نتاع العشية في تبع الموجة. بعد شوية سيف الدين مهري في الاخبار، لكن توت سويت حكاية الغنية.

اليوم نحكيو على أغنية الحقيقة ماهيش مجرد أغنية كهو، أما نشيد عالمي للسلام والأمل. هي أغنية Imagine للأيقونة جون لينون اللي خرجت عام 71. الأغنية هذه اللي يعرفها العالم الكل تبدلت معاها برشا أحداث تاريخية، عندها وراء الكواليس قصة سياسية خليتها مش كان عمل فني أما بيان ثوري كريمون ملفوف في نغمة ياسر كالم. الأغنية هذه هي تتويج لمسيرة لينون بعد انفصال فرقة The Beatles، وين بدا يميل برشا للأفكار السياسية الراديكالية بتأثير كبير من زوجته يوكو أونو. برشا الناس يسمعوا الغنية يحسبوها دعوة بسيطة للحلم، أما الحقيقة هي كانت رسالة سياسية كبيرة ومباشرة. جون لينون دعا فيها لإلغاء كل الحدود بين الدول، محبة الناس لبعضها من غير ملكية خاصة، من غير دين، من غير جنة، من غير نار. بوم، هذه أفكار يتبنيها هو الحقيقة، ولكن بوم ما نتوافقوش ياسر، ما نتوافقوش بالكل جستمون. بون، نتوافقوا في البارتي نتاع البيس نتاع الامل انه الناس الكل تحب بعضها، ولكن بون جون لينون كان يحلم بعالم مغاير اخر. هو كان يحلم بعالم من غير اسباب للقتل او الموت ومن غير جشع. المحتوى نتاع الغنيه هذه خليها في الظاهر دعوه للسلام تتحول لتهديد حقيقي في نظر الحكومه الامريكيه وقتها اللي كانت تحكمها اداره الرئيس نيكسون. الحكومه شافت في لينون مش فنان أما ثوري كتير ينجم يأثر على الشباب. أنا تبدأ الحكاية الدرامية. FBI خليت جون لينون تحت المراقبة ياسر قريبة والمدة طويلة، واعتبروه محرض سياسي خطير خاطر الغنية متاعه كانت تهدد الأفكار اللي بنيت عليها أمريكا كما الرأسمالية والوطنية المفرطة. الإدارة الأمريكية حاولت بكل الطرق باش ترحل لينون وتطرده من البلاد، وهذا دخل الزوز في معركة قانونية مريرة دامت سنين وسنين. هذاك علاش الغنية ذي اللي كانت سبب في محاولات ترحيل لينون من أمريكا وليت من الاخر الرمز العالمي لكل الناس اللي تحلم بعالم اكثر عدل وسلام. اليوم Imagine مازلت تتغنى في كل مناسبه كبيره، من الالعاب الاولمبيه البرامج الاغاثه، وهذا يثبت انه الرساله نتاعها كانت اقوى برشا من المؤامرات السياسيه اللي حاولت تسكنها. جون لينون غادرنا عام 80، جون لينون المغني الكبير اللي كان ضمن فرقه The Beatles نهار 8 ديسمبر عام 1980 عن عمر يناهز 40 سنه فقط. غادرنا في The Dakota نيويورك، ولكن ديما الغنية متاع جون لينون تقعد ديما في البال. يلا باش نسمعوا Imagine في اللايف من عند جون لينون.

0: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
1: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: متجر ميلانو, العلامة الأولى في تونس.
2: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسينة النبوي.

0: Infos et réservations, application IJA et tescarty.tn. Bimoussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. كاهرة مدير الإدارة الفرعية لقبول ومصادقة العربات بالوكالة الفنية للنقل البري وليد زوميت يكشف أن مشروعا جديدا تعمل عليه الوكالة يهدف إلى تعميم تسجيل الدراجات النارية وأخضاعها للمراقبة الفنية الدورية، وذلك في إطار شهود الدولة للحد من ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور خاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية. والمصدر ذاته وضح في تصريحه لموزايك أن الأحصائيات المتوفرة تشير إلى أن مستعملي الدراجات النارية يمثلون حوالي 50% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات، مضيفا أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالمواصفات الفنية للدراجات النارية والتحقق من جودة تجهيزاتها ومطابقتها للمعايير الوطنية والاتفاقيات الدولية المعتمدة.
4: الفكرة متاعنا جات كونا ان كيفاش نرقاو بالمواصفات والتحقق من النوعية والمواصفات الفنية للتجهيزات متاع العربات هذية. المشروع متاعنا جاء فكرة كونه يتم تعميم عملية تسجيل العربات باش نجمو نعرفوهم الدراجات النارية. الناس اليوم تجهل عدد الدراجات الموجودة في السجل الوطني للدراجات باش نجمو نأمنوهم ونجمو نتابعوهم وخاصة نخضعوهم للدورية الفحص الفني باش نثبتوا شاك فوا اللي الدراجة هذية يمكن استعمالها. بطبيعة الدراجة وحدها كآلة وكمعدة حتى إذا كان نتأكدوا اللي المواصفات نتاعها مواصفات مطابقة للقوانين الجاري بها العمل ولا الاتفاقيات الدولية اللي تطلبها الدولة التونسية في المعدات اللي تم بيعها بالبلاد التونسية وتسويقها بالبلاد التونسية، رأوا فما الرسكلة والتكوين يخص مستعملي الدراجات هذية باش يعرف كيفاش نجم سوق الدرجة هذية وكيفاش يتعامل معها على الطريق باش نضمن الحد الأدنى من المواصفات اللي تضمن السلامة متاعنا على الطرقات.
3: الجامعة الافتراضية بتونس تعلن عن فتح باب الترشح الأولي للالتحاق بالإجازة الجديدة في هندسة الأنظمة المعلوماتية اختصاص الشبكات والأمن السيبرني، وذلك في إطار توسيع عرضها التكويني في المجالات الرقمية ذات الأولوية. والجامعة توضح أن هذا المسلك ينجز عن بعد ويفضي إلى الحصول على شهادة جامعية بالشراكة مع جامعة تونس المنار والمعهد العالي للعالمية، ويهدف إلى تكوين كفاءات مختصة في مجالات الشبكات والأمن السيبرني والبنية التحتية المعلوماتية إلى جانب تنمية المهارات المرتبطة بتقنيات ديفوبس، مشيرة إلى أن باب الترشحات الأولية مفتوح إلى غاية 16 من أوت القادم. في الشأن الدولي، المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يؤكد في رسالة خطية اليوم أن الثأر لسلفه ووالده علي خامنئي مطلب وطني لا بد منه، قائلا إن أحرار العالم سيبدأون قريبا جزءا من مهمة الانتقام، وذلك بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق ودفنه أمس الجمعة في مسقط رأسه بمدينة مشهد. مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة يفيد بارتقاء شهيد وإصابة آخرين في قصف شنه طيران الاحتلال على جسر وادي غزة وسط القطاع. وفي الختام، مسؤول أقليمي في أجهزة الإنقاذ الإسبانية يعلن عن تسجيل تطورات إيجابية في جهود السيطرة على الحريق الضخم الذي يجتاح جنوب البلاد والذي أسفر حتى الآن عن مقتل 12 شخصا والتهام نحو 6600 هكتار من الأراضي، بالإضافة إلى إجلاء قرابة 1500 شخص. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك.
8: سبور اكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الميركاتو. في الترجي الرياضي التونسي وراد الشيخاوي مدافع الاتحاد المنستيري منتظر اليوم يكون موجود في تونس العاصمة ويصحح عقده مع الترجي الرياضي التونسي لمدة 3 مواسم. ذكروا غدوة الترجي يرجع للتمارين والتحضيرات في البارك به تحت شرف الروماني ريجي كامب. ريجي كامب اللي يخلط اليوم لتونس لتولي المهام امتاعه. في إطار مواصلة تطوير منظومة العمل في الترجي الرياضي التونسي، إدارة الفريق على الصفحة الرسمية متاعها أعلنت عن تركيبة اللجان اللي تم إحداثها، وهي 7 لجان: لجنة الحوكمة والمالية، لجنة الأكاديميات، لجنة البيانات والتحول الرقمي، لجنة الرعاية والشراكات، لجنة التطوير تطوير الأعمال، لجنة البنية التحتية والمنشآت، لجنة الاتصال والإعلام. وذكروا قبل بيانات تم الإعلان على تركيبة اللجنة الطبية واللجنة الفنية في الفريق. في النجم الرياضي الساحلي أنيس بوجلبان لن يدرب الفريق في آخر المطاف. الجامعة التونسية لكرة القدم هي اللي رفضت في الأخير الترخيص لبوجلبان في غادر ويدرب لطوال. في الملعب التونسي اليوم ترجع التمارين والتحضيرات للموسم الجديد تحت إشراف الإطار الفني الجديد للنادي. نحكيه على البرتغالي توزي ماريكو المدرب الجديد للملعب التونسي، والتركيبة الكاملة بالنسبة للإطار الفني للملعب التونسي في الموسم هذا. نقاو روي بيدرو موجود كمساعد أول، زادك في برتغالي ثالث وغوسيكو مساعد ثاني. في حراسة المرمى مدرب الحراس هو أمين لكسيكسي حافظ على موقعه، معد بدني سليم بن مرزوق ومعد بدني ثاني لطفي مرزوق، مختص في تحليل الأداء أنيس البحري، مساعد مختص في تحليل الأداء نبيل البركاتي، مدير رياضي وجمال الإمام كما نعرف هو مدير رياضي مساعد وذاكر إجلاسي. في نادي بنزرتي رياض مقداد هو رئيس الهيئة التسييرية لمدة 1 شهر قابل للتمديد. بالنسبة للمونديال اليوم الموعد مع مقابلة الدور الربع النهائي الثالث والرابع، ومزود مقابلات اليوم مع 10 متاع الليل النرويج مع الانجلتير، النرويج انجلترا بداية من 10 في ميامي تحكيم كليمون توربا من فرنسا، والربع النهائي الاخير باش يجمع الارجنتين بسويسرا مدي ساعتين متاع الصباح في كانساس سيتي في امريكا. جواو بينيرو هو الحكم اللي في زفر المقابلة هذه من البرتغال. نحكيه على الزوز مقابلة وكل متأهل في العبد الداخل، يعني اليوم نتعرفوا على الفيشة الثانية من الدور النصف النهائي بعد ما عرفنا البارح أنه فرنسا بتلعب مع أسبانيا في النصف النهائي الأول. اليوم الرابح بين النرويج وإنجلترا يلعب في النصف النهائي ضد الرابح بين الأرجنتين وسويسرا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروات بالهيام بوام وزي كافام بوانات. يجيكم تسويت يسري وبقية الكيب في تبع الموجة.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
0: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزيك.

0: هادي جويني مفتونة بغزرة عينيها على مزيكا فام. جونا التونسي محليه ومحليه أكيد الغنية هذي اللي ديما نحبوه ديما متشبثين به. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة توت سويت البزومتر.
1: بزومتر
0: في البزومتر كي العادة نعطيكم ريكاب على أكثر الأخبار اللي عملت البوز بالنسبة للجمعة هذية. أخبار الحقيقة خلينا نقولوا معظمها من عالم الفوتبول على خاطر هنا نعيش على وقع كأس العالم. زوز ماتشويت كبار برشا يهموا زوز فرق عربية كبيرة. نحكي على أسود الأطلس المغرب ونحكي وزيد على المنتخب المصري. زوز منتخبات هذوما لعبوا زوز ماتشويت كبار كبار كبار في ربع نهائي كأس العالم 2026. منتخب مصر اللي كان لعب كونتر الأرجنتين وهذا الحقيقة أكثر ماتش عمل البوليميك. ماتش عمل البوليميك علاش؟ على خاطر ثم اتهامات كبيرة واختيرة سورتو للتحكيم. اتهامات تقول اللي التحكيم كان ديما هو ديما ماشي مع ليونيل ميسي على خاطر يشوفوا انه ميسي لازم يوصل بأي ثمن للنهائي متاع الكوب دو موند ولازم يربح السنة. يقولوا هو الفيفا بوي معناه الفيفوريت بالنسبة لإنفانتينو اللي هو رئيس الفيفا. يقولوا اللي زادة ثم اتهامات تقول اللي بيدور هو الحكم معناه ما احتسبش برشا أخطاء كانوا موجودين. الهدف الثالث للأرجنتين كان جاي في وقت صعيب وكان ثم معناها فوت قبله ما تحسبتش أكيد وهذا اللي خلى ممكن الأرجنتين تتألق وتت معناها خلينا نقولوا تاخذ ريليف البرولونغاسيون حتى 120 دقيقة. معناه تصور انت الارجنتين المنتخب الكبير اللي كان هز كأس العالم في 2022 يلقى روحه تعب تعب تعب كونتر مصر وبالسيف الاخر بكل لحظات رينيهم ليو ميسي يبكي بكثر التأثر متاعه بكثر الفرحة متاع انهم سيبون تأهلوا لنصف النهائي. هنا زادة ثم علامة كان عملها المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن. العلامة متاع الاكس بي دي اللي قال انها علامة العنصرية. العلامة هذيك اللي اتخذتها الفيفا ان وقت اللي اي مدرب يرفع العلامة هذيك لازم الماتش يقف يثبت هنا الاربيتر يثبت من شنو صار بالضبط ووقتها يتخذ القرار هل يتم إيقاف الماتش نهائيا ويتخذ القرار انه وقتها المنتخب المستقبل يعني المنتخب الثاني هو اللي يخسر. وهنا ممكن زادة ممكن يعمل ان بوتيت انفيستيغاسيون وبعد يتم يعني الريزيوم نتاع الماتش. هنا الحاجة دي ما صارتش والكارت الاصفر مشي لل المدير الفني منتخب المصري حسام حسن. علاش صارت الحكاية هذه؟ برشة برشة اتهامات وبرشة أصابع اتهام ماشية توا للطاقم التحكيمي وللفيفا زادة كحد ذاتها. علاش خسرت مصر؟ علاش صار الظلم هذية اللي صار قدام الناس الكل؟ الحقيقة الفرحة هي ما متمنعتش بيان سور انه فرحانين انه منتخب مصر وصل عمل ماتش كبير كيما نكي كونتر الأرجنتين، ولكن زادة هنا نقاط استفهام شنو اللي صاير بالضبط، شنو صار للفيفا وشنو مقال اللعبة ككل. هذوما ديما تقعد أسئلة تروحة وما عندهاش حتى إجابة.
1: بزومتر.
0: أخبار الثاني مازلنا مواصلين مع الفيفا، مازلنا مواصلين مع كأس العالم، وباش نحكي زاد على أسود الأطلس. أسود الأطلس اللي كانوا لعبوا ماتش قدام المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي اللي لي شامبيون جوستومون على خاطر تألق كبير داير صار في الماتش، ولكن هنا ما ريناهمش كيما ريناهم في ماتش ويتقدم. فرنسا ربحت المغرب 2-0 في 90 دقيقة. الماتش ما كانش فيه ياسر معناها بوليميك، ولكن الفرحة اللي لقاوها أسود الأطلس بعد من عند الجماهير من عند حتى معناها لاعبي كرة القدم السابقين حتى في العالم العرب في مختلف البلدان كانت فرحة كبيرة برشا. سورتو فخر أنه أسود الأطلس وصلوا للمرحلة هذية من الكوب دو موند، ولكن يغادروا أسود الأطلس ومصر يغادروا الكوب دو موند في ربع النهائي والماتشوات اللي مازالوا أكيد بين فرنسا وإسبانيا. ونستناو باش نشوفوا هل الأرجنتين ولا سويسرا يتعداو وهل لانجلتير ولا النرويج يتعداو لي نصف النهائي. هذوما زوز ماتشوات اللي مازالوا باش يعرفونا شكون اللي باش يواصل للنهائي.
1: بزومتر.
0: قبل الاخراني نختموا به مع فضل شاكر اللي تم اقرار اخلاء سبيله وتطور جديد للقضية هذية. رسالة وجهها للجماهير متاعو يقول فيها: الحمد لله رب العالمين، اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية، وانا ممتن لله اولا ولكل من وقف الى جانبي وسندني في قضيتي. اتمنى منكم ان تتفهموا وضعي الصحي والعائلي وان تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي. وعد مني ان اعود اليكم قريبا. فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها فضل شاكر. رسالة قوية برشا من عنده هو سورتو يهني الجماهير اللي هو راجع مرة أخرى للساحة الفنية.
1: بوزومتر تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. AI Music
0: AI Music فقرة جديدة معنا في تبع الموجة. بوليميك كبيرة صاير على الغنيات هذوما اللي معمولين بالذكاء الاصطناعي، مي برشا منهم زيدا ديكوفر الغنيات نعرفوهم. نهار السبت نحكيو على غنيات عربية، غنيات تونسية نعرفوهم مليح، ونهار لحد نحكيو على لوكسيدونتال غنيات أشل الغربية جوستمو اللي عاملين لها ديكوفر معروفين ياسر بالذكاء الاصطناعي. بعد شوية غنيت صادق ثريا كيفيق بيك الدهر يا مزيانة، الهادي جويني اليوم قالت لي زين الزين، لكن نبداو بأيقونة من عند سمير الوصيف تسحر عينيك.

الغنية ذوما خلينا نفكركم اللي هما معمولين بالذكاء الاصطناعي The Cover الغنية معروفة الهدي جميني اليوم قالت لي زين الزين بالذكاء الاصطناعي بون كل واحد ورايه الحقيقة ولكن غنية ياسر دارو على السوشيال ميديا بعد شوية ميوزيك

0: Hits. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
1: فام الأولى في تونس.
2: جمهور مهرجان دوكا الدولي وعشاق الفن الرابع، الموعد مع عرض بابا نويل للمسرحي والممثل صابر الوسلاتي.
3: نو ديزولاج بوسيبيليتي زيرو ريتار دون لا ديسون يبقى في الهواء.
2: السبت 11 جويليا في المسرح الاثري بدوكا بداية من 10 ليلا. تلقوا اكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون اغريكولتور باي اي بي اوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. ميوزيك هيتس، ميوزيك هيتس،
4: ميوزيك هيتس. لي هيت متاع موزايكا فام، أكيد أحسن موزيكا مع ستروماي توفلو.

سالفون هيفا وهبي جديدهم بحبك على موزايك فام. توصلنا حتى المطلثة إلا 30 ثانية. نحن مازلنا مواصلين معاكم ومن بعد شوية الميكس الشرقي بيسلومة. هيا يا يا جو الكيتش مع سلومة أكيد يكون موجود معنا بعد شوية في تبع الموجة. أنا مواصلين معاكم حتى للستة متاع العشية بحسن الموزيكا. لكن تود سويت تلقاو سيف الدين.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: راديو موزيك كفام تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيك فام، تحية طيبة. العائدات السياحية التراكمية لتونس تبلغ نحو 3352.4 مليون دينار، وذلك خلال السداسية الأول من السنة الحالية، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ووفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، فقد شهدت العائدات السياحية نموا بمقدار 141.2 مليون دينار مقارنة بنهاية جوان من سنة 2025، والتي بلغت فيها العائدات 3211.2 مليون دينار. الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي يعلن عن توجيه مراسلات جديدة للمجلس البنكي والمالية والجامعة التونسية لشركة التأمين والشركة البنكية للخدمات، بالإضافة إلى وزارة المالية، لحثهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتطبيق القانوني وفق تعبيره. وصالح يؤكد في تصريح لموزايك خلال إشرافه اليوم على اجتماع بمقر الاتحاد الجوي للشغل بجبلي بحضور ممثلين عن الجامعة العامة للبنوك وشركة التأمين والمؤسسات المالية إلى جانب عدد من موظفي القطاع، إلى أن عدم الاستجابة لمطالب القطاع دفع المجلس إلى قرار مبدأ تنفيذ إضراب على أن يتم الإعلان عن تاريخه ومدته في وقت لاحق. الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد كرم يقول إن على الشركات الاقتصادية التونسية أن توازن بين هدفين، وهما إنتاجية عالية وديمومة اقتصادية تحافظ على المحيط وعلى حق الأجيال المقبلة في عيش كريم في ظل ما يهدد الإنسانية من صعوبات عيش خلفتها التغيرات المناخية وأبرزها الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية. وكرم يلفت في تصريح لموزايك على هامش مشاركته في أشغال اليوم المهني للمؤتمر السنوي الخامس للمبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة المنعقد بمدينة الحمامات، إلى أن الشركات الاقتصادية باتت مطالبة اليوم بانتهاج نهج الحوكمة والمحافظة على البيئة والطاقات، وهو أمر تفرضه الأمم المتحدة على كل الدول من بينها تونس.
3: هو في تونس راهو ثم حركية كبيرة، من هذه الحركية من ناحية المؤسسات الجامعية، من ناحية هذه المنظمات التونسية، من ناحية أيضا الحكومة. هناك بعض المشاريع، هناك بعض القوانين، وأعتقد أنه يجب أن تدعم بمشاريع تنفيذية، لأنه لا يكفي أن نوعي المؤسسات لكي تضمن الديمومة الاقتصادية، لا ديرابيليتي، يجب أن نضع آليات تشريعية لكي تنصهر في هذا الاتجاه، وهذه الآليات بالتالي يكون عندها تشجيعات لكي لا تتضرر المؤسسات من هذا التوجه، على الأقل من الناحية الحينية، وفيها أيضا بعض العقوبات لمن لا يتمكن من تحقيقها كما ينبغي. علاش؟ لأن هذه التوجه هو مفروض علينا. أولا هو ضمان لاستمرارية الإنسانية، تعرف الانحباس الحراري وتأثيراته السلبية على المواطن وعلى الإنسان، والانحباس الحراري يتأتى أساسا من عمل الإنسان المؤسسات الإنتاج وغير ذلك. أيضا هو أيضا مجهود من قبيل أن العالم أصبح يفرض تطبيق هذه المعايير.
2: في تطورات الشأن الدولي، وفد عسكري أمريكي يصل إلى لبنان، حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس بريس. وكالة الأنباء السعودية تنشر اليوم أمرا ملكيا بتعيين وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى منصبه الحالي. وأشار الأمر الملكي إلى عفاء بندر الخريف من منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية. ختاما، السلطات في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية تدعو السكان إلى العمل عن بعد والحد من التنقل بمركباتهم في ظل تفاقم أزمة الوقود الناجمة عن الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية. وسبق الإعلان استهداف مسيرات أوكرانية مصفات نفط في منطقة أومسك المجاورة في وقت سابق هذا الأسبوع، مما أدى إلى تعطل إحدى أكبر منشآت تكرير النفط في روسيا من حيث الطاقة الإنتاجية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي، موزايك فام. لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال باي دي جي سليم.

0: المزيكا تاع اكوا جي ماذايا.
1: السلام عليكم برشا، اكيد كانكم من توا بديتو خديتو الكونجي مشيتو للوتلة، اكيد تتفرهدوا الفايده معاكم. ميرسي بوكو سلومه على الميكس الشرقي.
2: جولد ميوزيك، جولد ميوزيك، اول ذا بيست ميوزيك.
1: الجولد ميوزيك، الموسيقى اللي الفيرسيون هذه ما تسمعوها كان مره برك، يعني مش من حفله لحفله كيف كيف، عمركم ما تلقاوها على سبوتيفاي. كل حفله والخصوصيه نتاعها، كل حفله وتفاعل الجمهور اللي معاها. بعد شويه جيمس براون، نلقاو دايدو يوسندور، لكن نبداو باندريا بوتشيلي بسامي موتشو.

0: Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, على موزايك FM, Golden Music Live. كيف كيف ديما تسمعهم في تبع الموجة.
1: سبيسيال تيوبيتي.
0: نسمعوا زيدا الموزيكا اللي تفكرنا ديما بالصيف. موزيكا مزيانة برشا تعرفوها الميلودية دي. محمد حمائي وحدة.

0: الموزيكا الفريشكا، موزيكا ليتي الصيف، الجو هذاك هو في تبع الموجة كالعادة. سيسروا يحكم طريق، السلام عليكم. احنا منزلنا مواصلين بالموزيكا بعد شوية. ريحان on the mix معنا. دي جي ريحان نوتخ دي جي ريزيدون بعد شوية مع الأربعة متاع العشية. أكيد نحن منزلنا مواصلين معكم في تبع الموجة. بعد شوية تلقوا أمي معليا في الأخبار.
1: موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم.
2: الأولى في تونس راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العاجل خالد بتين يقول في تصريح لمزيك أن الشركة تعمل ضمن توجه الدولة المنخرط أساسا في دعم الطاقات المتجددة، وتسعى للخروج من دورها الكلاسيكي المقتصر على توزيع المحروقات لتصبح شركة منتجة ومروجة للطاقات المتجددة، وذلك على هامش مشاركته في أشغال اليوم المهني للمبادرة العالمية للحوكمة المنعقد بالحمامات. وبتين يعلن عن قرب تركيز 35 نقطة شحن كهربائية جديدة للسيارات لتنضاف إلى 35 نقطة سابقة، مشيرا إلى التخطيط لتدعيمها بأكثر من 30 نقطة أخرى ضمن قسط ثالث، وذلك أثر توقيع الشركة صفقة لتنفيذ هذا المشروع الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
4: كشركة وطنية شركة الدولة واللي تنشط ضمن نطاق تنافسي معنا أربع شركات أخرى تنافسنا، اليوم احنا منخرطين في الاستراتيجية الوطنية للدولة اللي هي استراتيجية التحول الطاقي، واحنا من جهتنا باش نحاول ندخلوا في المجال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقات الفوتوضوئية معناتها الطاقات الشمسية. وهذا يتجسد أولا في أنه باش نحاول نغطيه، وبدينا ديجا نغطيه في العديد من الأماكن الانتاج متاعنا ولا محطاتنا، محطات الخدمات لكيوسك معناتها بالطاقات الشمسية. بدينا كذلك في معناتها إرساء العديد من نقاط الشحن الكهربائية للسيارات الكهربائية، وهذا يتأتى في الكهرباء النقل. وكما تعرفوا بلادنا قادمة على أنها باش تستورد عديد السيارات الكهربائية، إذن يزال نساهم من موقعنا في أن نوفر نقاط شحن هذه، وقاعدين نخدم في اتجاه أنه شركة توزيع المحروقات هي لن تكون هي مجرد شركة كلاسيكية، يعني هكا الدور الكلاسيكي نتاع توزيع المحروقات في المحطات ما عادش هذاك هو الدور اللي باش نقتصر معناتها خدمتنا تقتصر عليه فقط، بل أنا باش نمشيو في اتجاه كما قلت الطاقات الشمسية، الطاقات الكهربائية للسيارات، باش نمشيو في اتجاه يعني الانخراط في المحروقات المستدامة للطائرات اللي اليوم باش تتغير معناتها بدأت تتغير في العالم.
3: الأجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت تتمكن من حجز 6250 كراسا مدرسيا مدعما مخفى بقصد المضاربة في أحد المخازن العشوائية الواقعة بمنطقة المتلين معتمدية راس جبل بولاية بنزرت، وذلك في إطار جهود التصدي للممارسات الاحتكارية. والفريق الميداني للمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والمصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني برأس جبل تحجز كمية من الكراس المذكور حجزا فعليا مع تحرير مجموعة محاضر ضد المخالف وإتمام إجراءات بيعها وإيداع حصيلتها المالية بالخزينة العامة للدولة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تونس تشارك في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة الذي تحتضنه العاصمة نواكشوط يومي 13 و14 من جويلية تحت شعار تعزيز التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الصناعات الدوائية من الاستراتيجية إلى التنفيذ. وتعكس مشاركة تونس في هذه التظاهر الأهمية التي توليها لتعزيز الشركات الإقليمية في قطاع الصحة وتبادل الخبرات وتطوير حلول مجددة من أجل منظومة صحية قادرة على الصمود ومستدامة. وهذا الحدث الإقليمي يهدف إلى تحفيز الاستثمار الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة الدوائية ودعم السيادة الصحية في إفريقيا وفضاء منظمة التعاون الإسلامي وفق ما ورد في بيانات الشريك العالمي للمنتدى. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، إذاعة أوروبا الحرة تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن اجتماع سلطنة عمان اختبار حاسم لمستقبل الدبلوماسية مع إيران، وأن أزمة مضيق هرمز أثارت شكوكا بشأن قدرة طهران على تنفيذ أي التزامات. أعصار هونغ كونغ يسفر عن قتيلين بعد اجتياح الأجزاء الوسطى والشرقية للفلبين، وكانت السلطات الفلبينية قد قررت إجلاء أكثر من مليون شخص من المناطق المعرضة للخطر تحسبا لاجتياح الأعصار القوي لجزيرة لوزان الرئيسية، مع تعليق العمل والدراسة في العديد من المناطق بما في ذلك مانيلا الكبرى. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا ثبونات، والمشوار يتواصل مع يسري وعدنين وكامل الفريق تبع الموجة. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس،
1: تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي مزيكا فام. Le mix.

0: ونختم الميكس متاع ريحان بجو ديسكو 90s. مرسي بكو ريحان على الميكس اوكسيدنتال اللي اي فيه برشا برشا نوستالجي. احسن موزيكا ديما تلقاوها فيه تبع الموجة من دوا حتى للستة متاع العشية. سيسرو يحكم طريق سلامة ليكم في الكياس ولا نزلتوا في الدار حايرين شنو البروغرام بالنسبة الليلة وين باش تمشيو تسهروا. توت سويت لي بون بلان.
1: بون بلان كي العادة في الويكاند هاو كان عطيكم فكرة على بروغرام السهريات بالنسبة الليلة. من توا باش تحضروا رويحكم تعملوا بروغراماتكم مع أصحابكم وحبيبكم والليلة في ظروف تلقاو مهدي بكوش وزياد سعيد لايف ميوزيك في المولو السهرية بيكنيك مع مرأة برانكو فيراس قوبي لويجي رايان بي وشايان في الليدون ساتدي فيفا مع ياسين تاكتيك لايف برفورمانس وبنكا في البلاغ نلقاو اون شوكيز كازو في الحبيبي داونتاون حمدي رايدر داونتاون فايبز في الاينا نلقاو انامورف دي جي احمد واوبجيكتيف وبلاتين في المارتي كلوب نلقاو الديسكو العربي في الفلو الليلة السهرية بلازير مع تريكي الدي كوكو اديك ويوبي في البوبوت نلقاو جوس ودي جي باو وبلاتين في الفولامور باراكا وايت اديشن مع عزة نديم وعليسة في المودز ارابيان مادنس نايت في البي ايف كلوب نلقاو سينوج باي بنجيمي نمشيو لسوسة وين تسمع فينا على 90.1 اف ام في الجولبرو الليلة بلو ايز مع بصلي شمبيح هوش مسلماني وسوفي في ستيبس السهرية ماماسيتا مع علي غرياني تويندو كيم شايلا اللونا وتيلاكس ونختمو بجربة وين تسمع فينا على 89.2 اف ام في الفيجا الليلة تلقاو دي جي حريقة
2: بوم بلوك. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: جديد جيتا يجيل فرنش مونتانا برشا انرجي في شاين.

0: جديد يامي على موزيك فام On My Mind. مزينة برشا الحقيقة الغنية وجوها صيفي برشا. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية كالعادة، والعويد في تبع الموجة نعملوا ريكاب جمعة كاملة مع فاطمة عبد الرحيم في الفار. موزيك فار الفار كالعادة في تبع الموجة معاك فاطمة. انه ركاب جمعة كاملة، جمعة كانت بسم الله ما شاء الله. فاطمة شحويلك؟
1: والله انت قعدت نستنى، قلت ان شاء الله يقول يا عسلي ما شنحويلك يا بي.
0: عرفتك حتى جمعة اثرت علينا نحن زده نيم ما شاء الله.
1: ما شاء الله سخانة،
0: ما شاء الله ما شاء الله سخانة ما شاء الله.
1: شنحويلك ساعة يسري لبي.
0: والله الحمد لله، والله ماذا بيهم مستمعين يكونوا يتبحبحوا توا يتفرهدوا مشيوا عاموا ولا عاملين بروجرام شي مشيوا عوموا على خاطر إناف إناف إناف، يعني لازمنا سخانة، لازمنا
1: يا شيء مخر يصبح بكري.
0: فوالا
1: نبعدوا على الوقت هذا خاصة،
0: نبعدوا على وقت الذروة أكيد. ولكن الجمعة ذي فاطمة كانت جمعة حافلة بالقدي بالقدي بالقدي على موزايك أكاو. عدينا الجمعة كاملة، يعني مش كما جمعة اللي فات مثلا من هالأربعة بدينا البرمجة الصيفية، ولكن صحيح سي ناس كل شدوا بلايسهم شدوا ثنية، ولكن السخانة هي اللي ديستابيليزيت برشا ناس.
1: أي رهوشتهم شوية تحس
0: صحيح
1: شوية ولا برشا تنكتشفوا بعضنا.
0: خلنا نسمع توت سويت الفار موزايك فار.
2: هروني غير وحدي الليل طويل، فرضوني بي تقدي صبر قليل، أوبو أوبو أوبو صبر قليل.
1: والله يجي يقول لكم كونوا معايا، كونوا في صفي،
3: اجمد كده. ولا لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد لسه اللي جاي جامد.
4: تذكر وقتها كانت الساشيه ب50 هيك ولات ب300، معناتها ما عادش بلاستيك دونك المواطن. تذكر وقتها نحاوهم من الكوش هاكا ولاو يبيعوا فيهم في قدام الكوش وتوا رجعوا في الكوش.
5: ايا سيكان سيكان سيكان.
1: الو الو
6: الو
1: الو
6: الو الو
1: ترت انت والمليار يا صليح. تسمع فينا؟
6: ايوه الو.
4: حتى مسؤول يخرج يقول نعتذر وما ما صارتش.
7: طافت الاعتراف بالفشل

0: ما عندناش في تونس ثقافة الاستقالة، ما عندناش في تونس عندنا ثقافة وحيدة اللي هي متمسكين بها هالناس اللي خاصة اللي يشدوا مسؤوليات في قطاع الرياضة اللي هي شد في الكرسي ورد بالك تسيبه.
1: هذا وضع، هذه حياة.
2: لحظة ناش كمل ناش كم فكرتي ولا لي
3: يزيو مفاجيش ليه خليت كمل
4: حرام عليك يا أخي ليك يا أخي
5: زعما انا عامله البطولات هذه الكل ومدخله الارقام هذه الكل زعما خاطرني نكره بلادي زعما على خاطر ما تعديش بظلم وقهر ومحقرانيه وعملوا فيا اللي ما تعملش.
6: اللهم فعرنا واغنيهم.
7: فما شكون قال اعطيوني تقرير المشاركه؟
0: شوف فما حاله انكار جماعي
7: هي يعني حتى الاعتراف بالفشل معناش.
8: القضيه ايها الساده تحتاج إلى ضمير أكثر من حاجتها إلى قانون، تحتاج إلى روح العدالة أكثر من حاجتها لتفسيرات محكمة النقد.
9: بلي جبت لي فكرة ما نعرفش كان لي دارة تسمع ولا ليه بون باش نغشم من الاقتراح نتاعي خاطر باش يقولوا لي باش تكلف لنا فلوس.
10: إيه ده إيه ده إف إف إف إف إف وامسح رقمي امسح رقمي وأنا عارف التليفون خالص أهو أهو تفضل تصبح على خير تصبح على خير.
11: أو يتقال إنه أنت كنت مثلاً مدلع عند سلطة الإشراف في وقت من الأوقات، يتقال زاد إنه تم منحك دار، معناه الدولة أعطتك دار.
12: أيوة قلتش حاجة أنا بقى ده هو اللي بيقول
13: الماتش مصر والأرجنتين خليني نحكي على الكورة أنا شامل بيها أنا ياسمين هذه بيه ويجري عبد الناصر جيب لنا تصويرتها
14: هكا تصويرتها أنت وتصويرتها يا اون بلان إيكرون
15: يعني علاقتك ايه بالستات؟ الستات
16: لا بيه ماليش علاقة لا بالستات ولا بسبعات الحقيقة خالص.
5: راهو الحقيقة الدار فما أتليت ما نجمش نجبد اسمها برا يرحم والديها ويبارك لها تخيلي أتليت ويرحم والديها ونقعد نغزر لها بيه وما نجمش نجبد اسمها.
11: رياضية تونسية
5: رياضية
11: هي اللي شريت لك الدار
5: هما كالجامعة ما في بالهمش كيبانو شكون الطفلة اللي شريتها للدار
11: يعني السلطة سلطة الإشراف اللي شريت لك دار ولا عاونتك باش تعمل باش تتصلح دارك حتى شيء باش نأكدوا
5: الم... نحكي مع الدار نحكي مع الدار ماهوش سلطة الإشراف
17: فوالا
7: منو فما واحد بعث لنا تصويره سينيجي نحكيو على البلاستيك تراو قاعد نقرا تراو في كميونه بيع الاكياس البلاستيكيه بالجمله والتفصيل كميونه هذه تحوص في تونس دونك معناتها لا رقابة لا جو بيع بالجملة والتفصيل دونك باش تفهموا اللي الوضع معناتها مسيطر عليه والحمد لله.
18: ما تخلينيش أحطك في دماغ ما انت لو حطتني في دماغك هتلبس فريد لك ايه.
7: السيد يبكي كنهار طلبوا حيدر يبكي اخي خرجت الوزارة قالت ليه رانا قلنا الممرن نتاعه واصرف عليه ونعطيوك فما دولة تقول هكا
19: يعيش الحكومة.
0: شكون المسؤول على حالة الهمال هذه؟ فما إرادة لتحطيم هالملاعبية هذومة اللي مش قادر على تحمل المسؤولية واللي مش قادر على تحمل المسؤولية بربي قوم الكرسي وخلي غيرك يشد المسؤولية. اللهم خذ مننا وديه.
7: نطرحوا السؤال وإن شاء الله تو مسؤول مسؤول يخرج يجاوبنا بعبارات بسيطة خاطر يكتب البيان بين مسكين مش لقي حل كتبوا بالله وأن التوازن المائي الناتج جملة صعيبة باش ما نفهموهاش.
4: أنت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن.

0: مزيك فار
1: مواهب فنيه كبيره برشا فاطمه اكتشفناها الجمعه ذي ما شاء الله.
2: قعدت انا وصليح على خاطر هو صليح قعد هكا قالوا شنو تحب تغني قالوا شيب مامي
1: أيوة.
2: حاولنا نشوفوا نفهموا ونعرفوا شنية الغنية ما عرفناهاش يعني لحد الآن لو جوش اسم الغنية بالليل يعرف اسم الغنية دي يقول لنا وكاو يبعث لنا.
1: والله تعرف اسمعني فكرتني بميم كانوا مهبطينها على السوشيال ميديا قديش من صيف دارت على في راديو يظهر لي إسبانيورية حاجة كي من هكي وقتها This is the rhythm of the night إيه سيسون ريبو كي سون نايك تعال حطوا لكم حسيوا الإكستري ولكن جستمور بالحق بوهي بكبيرة برشا زادة نحكيو فوتبول نحكيو المنتخب المغربي أسود الأطلس اللي وتلبارح الحقيقة كان لهم ماتش كبير برشا معناها مع المنتخب الفرنسي ولكن بالحق بيرفورمانس كبيرة برشا وهذا يخلينا نسألوا مرة أخرى كما كان نحكينا وفي الوليكيب الكل متاع ميدي ماغ إخي مانيش باش نعتذروا مانيش باش
2: أنا نستنى
1: والله فيو ما حسيتها فيو وإلا عرفتك الأسبوع الأزرق تعمل سانجر
2: أتو ينسيوا
1: أي خلي مش مشكل تاون تلاقوا بالصيف تاون
2: وسخانة الصيف
1: أمان نعتذروا شوي على الأقل والله ما حشمنا قدام مني سورتو تعرف الكوب دي موند هذيا أنه بالحق كانت فيها مشكلة كبيرة أنه ياسر دارت على السوشيال ميديا معناها حتى لو كان الكوب دي موند اللي فاتت في حد ذاتها معناها ما ظهرنيش ياسر للعالم ولكن الكوب دي موند هذيا بسم الله ما شاء الله عام عالم كامل اسمع بينا ما فماش بلاتو ما حكيش على خسرتنا خمسة خسرتنا بأربعة خسرتنا بثلاثة ما شاء الله معناها فهمت لازمنا نقاو حل لازمنا نشوفوا موضوع على خاطر ما عادش نجموا نغزروا للعالم يذول لا فوتبول حتى شيء انا نتفرجوا من بعيد نتفرجوا في ليزيكسبلوا بالحق اللي يعملوا فيهم المنتخبات العربيه مصر كيف مغادره مشرفه معناها كانت ولكن الماتش مازال لحد الان قاعدين نغزروا له هل شنو ثم اخطاء تحكيميه قدموا زاد اعتراض للفيفا ولكن زاد حتى خروج المنتخب المغربي كان خروج مشرف ياسر ياسر من الكارت فينال وهاي مازالت متواصله كوب دي موند نشوفوا في غيامسيغ المنتخبات اللي مازالت باش تتواصل ملا جمعة فاطومة ملا ملا ملا ملا جمعة
2: مازال غدوة نكتشفوا الباقي متاع الجمعة
1: اي فولا انا عملنا لكم شطر ريكاب على الجمعة ومازال شطر ثاني اكيد ديما في الفار مع فاطومة ميرسي بوكو فاطومة اللي ديما هكا تجيب لنا الضحكة الحقيقة في العشية ذي وزادة لو ريكاب متاع الجمعة كاملة في الفار
0: مزيك فار تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
1: بعد شوية منزلنا معاكم أكيد في تبع الموجة أبعثونا تصور البياج كانكم في ثنية طريق سلام عليكم أعطيونا فكر على أنتم في أما بياج موجودين وسرتوا على الاكتظاظ المروري أبعثونا على واتساب موزيك فام 23 513 ألف بعد شوية الأخبار مع أمي معليا لكن قبل بلتي تيما ماشي

0: Curiosité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.

0: 92 66 44 44
1: رايا راكو بارك المهدية.
2: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسين النابولي.

0: Info et réservation, application IJA et tescarty.tn. Bimoussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. بلدية تونس تنفذ بالتنسيق مع إدارة الشرطة البلدية وبحضور المتفقد الصحية بإدارة حفظ الصحة بالبلدية تدخلات ميدانية بالدائرة البلدية الحريرية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج البلدي المشترك للحد من ظاهرة الاستغلال غير القانوني للطريق العام وتعزيز المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم. والتدخلات أسفرت وفق بلاغ لمصالح الإعلام ببلدية تونس عن تحرير 19 مخالفة صحية وتوجيه 6 استدعاءات رسمية وحجز 128 كرسيا و27 طاولة وإزالة 8 نقاط انتصاب فوضوي، إضافة إلى حجز 14 حاجزا مثبتا بالطريق العام، كما أفضت الحملة إلى حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك تمثلت في 40 كيلوغرام من عجين الجيلاتين المجمد المعد لصنع المرتبات وكمية من السلطة كانت مخزنة ومعروضة في ظروف غير صحية، إضافة إلى حجز وإتلاف 22 لترا من العصير منتهي الصلاحية ومجهول المصدر وكيلوغرام واحد من الشاورما المجمدة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف يتبادلان برقية تهنئة في إطار إحياء الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا الاتحادية للتأكيد على عمق ومتانة علاقة الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين والتعاون المثمر في مجالات عدة لا سيما الفلاحية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية وفق بلاغ لوزارة شؤون الخارجية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مصدر عسكري لبناني يؤكد وجود اجتماع بين قيادة الجيش ووفد عسكري أمريكي لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية بالجنوب. موقع أكسيوس ينقل عن مصدر دبلوماسي قوله إن المشاركين باجتماعات مسقط يناقشون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز، مضيفا أن الممر الأوسط في مضيق هرمز يقع في المياه الدولية بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. الجزائر تعيد فتح مجالها الجوي بالكامل مجددا أمام حركة الطيران القادمة من مالي، كما أعلنت عودة سفيرها إلى باماكو. ويذكر أن الأزمة تصاعدت بين البلدين إثر إعلان الجيش الجزائري إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة في منتصف شهر أفريل 25/2000 في منطقة قرب الحدود مع مالي بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة كيلومترين. نهاية الموعد الأخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فبونات، والمشوار يتواصل مع يسري وعدنان وكامل فريق تبع الموجة. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس.
4: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي، موزيكا فام.

0: صابر بيعي كوكتيل لكتاب على مزيكا فام. جونا التونسي الجو ذا والحافل ديما تلقاوها فيه تبع الموجة. تو سويت البياج
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج.
0: البياج أكيد مختلف، نعطيكم البياج اللي موجودين، وشكرا شكرا على تصوركم وعلى الأخبار اللي تبعثونا فيهم على واتساب مزيكا فام 23 500 13 ألف. أوكي اسمعني، نفيدوا الجميع كيما انتم تبدوا موجودين أكيد في البياج، تحبوا تفيدوا الناس اللي مازالوا ما وصلوش ولا اللي حتى بعد أكيد باش يكونوا موجودين. إبا كي نبدأوا نحكيوا على مختلف البياج اللي موجودين، نبدأوا بياج مورنيك هنا مش بعيد علينا. الحقيقة اختناق مروري خفيف وخفيف إلى متوسط، خلينا نقول في الاتجاهين، يعني في دخول تونس وفي الخروج ثنية حمامات. يحكي زاد على بياج هرقلة. بياج هرقلة الحقيقة جست دخول الهرقلة فيه شوية بركة، خلينا نقوله صف أكثر من خمسة كراهب، ولكن الخروج زاد من هرقلة ما فما حتى مشكلة، ما فما حتى اختناق مروري. كيف كيف بياج مساكن، الدخول المساكن هو اللي فيه شوية بركة اكتظاظ، ولكن الخروج وثنية ما فما حتى إشكالية. كيف كيف بياج سيدي ثابت، الدخول لتونس فيه شوية بركة اكتظاظ مروري، يعني شوية بالكل الحقيقة مش حكاية كبيرة. والخروج من تونس ثنية بن زرد ما فيها حتى إشكالية. دونك سيسو رويحكم الحقيقة، نعرف الدنيا سخونة ونعرفكم توا بديتوا، ثم منكم برشا اللي قاعدين توا باش تشدوا ثنية ماشيين البحر خاطر السخانة. بسم الله ما شاء الله 42 درجة 41 درجة الحقيقة هنا في تونس، وتوصل حتى ل 44 45 درجة في مختلف الولايات. اللي فيه سيسو رويحكم واحدة واحدة أكيد أونيفيت الشمس، أونيفيت أن نخرجوا في أوقات الذروة. الفايدة أنتم بس واسيس رويحكم، هاو كعطينيكم فكرة على البياج، مختلف البياج اللي موجودين في ولاية الجمهورية. الفايدة ما تتيحوش في السيركولاسيون.
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج. تبع الموجة.
0: وبالله شنو خير من جونا التونسي باش يونسكم، حتى لو كان لقيت رويحكم ديجا في السيركولاسيون في البياج. احسن الموسيقى ولا سيليكسيون، كل مره جينا من فايب معين. الحقيقه التونسي، جو التونسي نعرف تحبوه الكل، ونعرف اكيد برشا منكم طلبتوه معنا في واتساب مزيكا فام. نسلم عليكم برشا برشا برشا من ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز، سورتو كانكم تسمعوا فينا في التوينس اللي موجودين في مختلف البلدان على mozaikafam.net. نجيبوا لكم ريحه تونس والاجواء نتاع تونس الكل وين ما انتم موجودين. الفايده ديما تنجموا تتواصلوا علينا، تتواصلوا معنا على واتساب 23 500 13 ألف على واتساب. خليكم مع هذه دنيا، انا شفت الزين على مزيكا.

0: قالت مالها على موزيكا فام لحقيقة ستيل متاع موزيكا ياسر فريش كي هزنا المهرجان نت.
1: مهرجان نت مهرجان نت
0: مهرجان نت وبداو المهرجانات بداو الاستتاحات. البارح افتتحنا مهرجان دقة الدولي اللي الحقيقة سهرية مزيانة برشا. سهرية كانت في أجواء ساحرة على الأخر. سرتو نعرفوا بالقدي بالقدي مسرح دقة قديش عنده تاريخ قديش عنده عراقة. والبارح الفنانة شيمة هلالي هي اللي افتتحت مهرجان دقة الدولي. مهرجان دقة اللي يتواصل الحقيقة ببرشا سهرات مهمة ياسر. سرتو نعرفوا بالضبط اللي مهرجان دقة السنة مش يكون لحضور مهم ياسر. نحكي على حكيم اللي جيبنا برشا نوستالجي باش يكون موجود اكيد في مهرجان دوغا دولي. والتغطيه والستوري كل شيء تلقاوه على اكيد لي ريزو سوسيو موزايك اف ام. مهرجان دوغا دولي اللي يبدا كان بدين البارح نهار 10 جويليا ويوفا نهار 25 جويليا 2026. الحقيقه برشا عروض نجموا تمشيو تتفرجوا فيهم والحضور باش يكون اكيد نعرف مكثف منكم انتم مستمعينا. هذا بالنسبه لافتتاح المهرجانات البارح. اما اليوم افتتاح مهرجان الحمامات دولي. الافتتاح باش يكون مع المسرح مسرحية الهاري بيتلي وفاة بوبي. مسرحية من نص سينوغرافيا وإخراج وفاة بوبي وإنتاج مشترك بينات المسرح الوطني التونسي والأسطورة للإنتاج. الأداء نلقاو فاطمة بن سعيدين، منيرة زكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، أميمة البحري وصابرين عمر. الحقيقة مسرحية مزيانة برشا. مسرحية تنجموا تشوفوا فيها برشا حاجات. سورتو الليلة الموعد على مسرح الحمامات مع العشرة متاع الليل مسرحية الهاري بيت. مازالوا لي تيكي متوفرين 25 دينار بالنسبة للجرادان. دونك من توا مشيو خذوا لي تيكي نتاعكم باش تكونوا حاضرين في افتتاح مهرجان الحمامات الدورة 60 نتاع مهرجان الحمامات اللي داير فيها برشا عروض مهمين. نحكيو زاد على عرض غدوة، عرض لظافر يوسف، عرض شيراز. العرض هذايا سولد اوت، اي كنتوا حاضرين كنتوا موجودين ووفاو تسكر بالنسبة لعرض ظافر يوسف. الحقيقة نعرف برشا عشاق الفنان في حد ذاته وما زاد حتى سونوريتي. ونعرفوا بالضبط اللي مسرح الحمامات مسرح انتيم برشا، مسرح اللي يقبل برشا فنانين من العالم وقليل زاد فنانين وين راهو موجودين في مسارح كبيره. لذا هاكا باش تكونوا قراب ياسر من الفنانين نتاعكم نجموا تكونوا موجودين في مهرجان الحمامات الدولي الدوره 60. هذا بالنسبه لمهرجان الحمامات. والتغطيه اكيد تلقاو على موزايكا فام سورتو الليله في الافتتاح. شيب خالد هاي لوغوا جراي اي عنده حفله كبيره برشا في مهرجان قرطاج الدولي. مهرجان قرطاج اللي الحفلة هذية نهار 18 جويليا سولد اوت الحفلة كسوسوا كراسي كسوسوا ليشيز. هذية بالنسبة أكيد للليبي إلكترونيك. ولكن بالنسبة لمهرجان قرطاج الدولي تم الإعلان البارح وقت البارح على أنه التذاكر باش تكون موجودة أبارتير من اليوم مع الأربعة متاع العشية في المسرح الأثري بقرطاج ومدينة الثقافة الشادي القليبي. أنه دونك نجم تكونوا مازالوا موجودين كلكو تساكر. الحقيقة بالنسبة لعرض الشاب خالد عرض أسطوري برشا نهار 18 جويليا في مسرح قرطاج، مسرح عريق وسورتو يليق بالفنان هذايا. الراي سورتو نلقاوه مع الأو جي خالد على مسرح قرطاج. كيف حتى زادا كي نحكيو على مختلف عروض مهرجان قرطاج نهار 20 جويليا ذا جاكسون سورتو نوسني العودة. علاش كم هما كانوا موجودين عام 2022 كان مارلين جاكسون تيرو جاكسون، ولكن المرة هذه باش نلقاو مارلين جاكسون موجود. تيدو جاكسون اللي كان غادرنا الحقيقة عام 2024 بشي خلي بلاصته أكيد، ولكن The Jacksons مازالت متواصلة المسيرة سورتون بعد ما كان خرج فيلم مايكل اللي كان حكي على حياته. خلينا نقول الجزء الأول متاع فيلم مازال بشي تواصل بيوبيك متاع مايكل جاكسون. لذا أوكا باش نعيشوا الأجواء متاع عائلة جاكسون The Jacksons نهار 20 جويلية 2026 بالنسبة لتسكر ليشيز سولد أوت. ولكن الجرادان مازالوا موجودين تنجموا تقصوا من توا تسكركم. ومادام نحكيو على الحفلات السولد اوت، اليسا معشوقة الجماهير باش تكون حاضره في مهرجان قرطاج نهار 15 اوت سولد اوت جرادان شيز دو شي بارتو. نتصور حتى زاد تسكرت باش هبطوا في مسرح قرطاج والا زاد في مدينه الثقافه كيف سولد اوت. حفله اليسا منتظره من عند الناس الكل والناس الكل يستناو في قدومها لمسرح قرطاج. اليسا لبيت الدعوه باش تكون موجوده للي فان نتاعها في حفله اسطوريه نهار 15 اوت 2026. والاختتام مع ماجدة الرومي كيف شي سولد اوت. ولكن مازالوا كالكو تيكي جراتان الأيام مش درومي نهار 19 أوت والافتتاح مع صابر الرباعي نهار الخميس 16 جويليا مع العشرة متاع الليل. مهرجان قرطاج الدولي مازالوا الحفلات موجودين ومازلنا في تغطية حصرية على السيت متاعنا mosaikefm.net, الابليكاسيون موبيل متاعنا mosaikefm, ولي ريزو سوسيو الكل موزايك. تتفرجوا على الباكستيج, تشوفوا الحاجات اللي قليل انكم تشوفوه, مي سورتو الحوارات الحصرية مع مختلف الفنانين. نشكر برشا برشا برشا ومن توا قولكم بون شانس ليكيب كولتوريل الكل اكيد اللي باش تقوم بالتغطيه نتاع مختلف المهرجانات. نحن موجودين اكيد موزايك اف ام معاكم الكل, اتو تلقاوني زاد انا موجود في تغطيه كل مهرجانات من حمامات الكارتاج لمختلف اكيد المهرجانات الصيفيه لصيف 2026.
1: مهرجان نت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: نوستالجيك هذه ياسر سيكسيون داسو بلدي, سيكسيون داسو اللي عنا برشا برشا ما سمعناهمش. خليكم توت سويت على

Angèle, balance ton poids à la Mosaïque FM. غنيه من البدايه نتاع انجيل قالت لك جون باسخي بار على راديو هكا تتعدى في الراديو في التلفزه. انجيل مسيره فنيه كبيره برشا سورتو انترناسيونال توصلنا حتى للخمسة 41 دقيقه بعد شويه بوان روت.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: تابع الموجة وغود
3: واغوت، اكيد نعرفكم توا خارجين كسوسوا مروحين من البحر ولا ماشيين باش تتفرهدوا من توا كهو نحضروا رواحنا سورتو الفايده باش ما نتيحوش في السيركولاسيون. بالنسبه لدخول وخروج تونس لحد التوا سافا، ما فما حتى سيركولاسيون، ما فما حتى شيء يدعو باش انه يكون فما اختناق مروري لذا واحده واحده جوج سيسور رواحنا وكهو. حتى زيدا كسوسوا لوتوروت والا على الطريق الوطنيه، بالنسبه لخروج ودخول تونس ما فما حتى اشكاليه. كيف كيف نسلموا برشا برشا برشا اكيد على مستمعينا انتوما اللي تبعثونا مع الفيديو متاعكم تصاور سورتو حالة الطرقات على واتساب موزيك كفام 23 513 ألف. عثمان ميرسي بوكو على الفيديو متاعك، بعثنا فيديو من بياج هرقلة قال ما فما حتى اكتظاظ مروري كما قلنا لكم قبليك. سلموا عليكم برشا اكيد، وسورتو انه تو مثلا حتى في دخول سوسة دخول الحمامات معناها خلينا نقوله حتى زيدا دخول بنزرت ثم اكتظاظ مروري خفيف اكهو، معناها متاع ممكن دقيقة زيدا دقيقتين زيدا على السوبوزي، معناها انتم وين توصلوا. دونك الفيديو ده سيسروا يحكم من توا حتى بالنسبة للمرويح، ممكن المرويح أكثر سورتو بالنسبة توا دخول بياج مورنيج ثم شوية اكتظاظ مروري أكيد نعرفكم مروحين من البحر وقصص باش تمشيوا توا تحضروا رواحكم باش تمشيوا تخرجوا تتفرهدوا. دونك ماشي مكم في سيركولاسيون، ما عندكم الموزيكا، عندكم موزيك الفايدة تتونسوا أكيد بحسن الموزيكا وسيسروا يحكم واحدة واحدة في الكياس أكيد نتابعوا توصيات السلامة المرورية، ما نكثفوش في السرعة واحدة واحدة، نركزوا بالكدا كان نحسوا في رواحنا تعبين نجموا نحن ما دامنا سقنا في في المشين في المرويح يسوق شكون اخر نقسم بينات بعضنا اكيد. الكياس الفايده سلامتنا اهم حاجه ونكونوا بصحه وبعافيه. دونك واحده واحده كيف كيف ما نوصيكمش على السنتور، الناس الكل نلبسوا سنتور باش نردوا بالنا على رواحنا. كيف كيف هنا لا ديستانس دو سيكوريتي بينات زوج كراهب لازم تكون محترمه خاطر ما نعرفوا تاو مع السخانه، دونك حتى فيزيبيليتي تنقص شويه تقلقنا شويه الشمس. دونك ماذا بينا نخليوا كا ديستانس دو سيكوريتي باش ما حتى وقت هكا وألا مشكلة مثلا في الكياس نقص شوية ما نلقاو روحنا أمورنا واضحة، عنا ديستانس دو سيكوريتي متاعنا. الفايدة سلامتنا توا تكون أهم حاجة وسلامتكم انتوما سيسروا يحكم في الكياس. كنت هذي بوان غوت
2: بوان غوت، تابع الموجة.
3: موزيكتنا التونسية موجودة ومتواصلة، هذه غنية خليتنا نحلم شوية انه نجم نقدم شوية في كأس العالم، ولكن هي هيت هذا جنجون تيري تيري على موزيك.

0: سينما اف صبري مصباح يا سعد بابا على موزيك فيم توصلنا حتى للخمسة وواحد وخمسين دقيقة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: طريقة السلام عليكم. أكيد المعلومة جاتنا أكيد من عند مستمعينا على واتساب موزيكا فيم 23513000. دخول تونس بالنسبة للوتروت راو فما أكسيدون كان صار دونك توجوست قبل بياج مورنيك، دونك سيسر واحكم إذا كان مازلتوا بعد شوية على البياج ماذا بكم تدخلوا على الطريق الوطنية ولا تشوفوا أكيد دخلة أخرى بخلاف بياج مورنيك، على خاطر راو بالنسبة لتوا الطريق مسكر، ما مازلنا ما نعرفوش وقتاش بشي ممكن يتحل الطريق ولا ثماش بوادر إنه الثنية تعاود تتحل هنا. بون بالنسبة بالي نحن لي فيديو لي زيماج سالمو برشا على خالد يبعث لنا لا فيديو من قبل، دونك هنا دخل تونس بالنسبه للوتوروت يعني قبل بالضبط بكيلومتر من بياج مورنيك. سالمو برشا زيد على صديقنا حسين حماد اللي اعطانا الابديت كامله زيده، دونك قبل بكيلومتر من بياج مورنيك ثنيه تونس الدخله راهي مسكره، اكسيدون كان صار دونك وحده وحده سيسوا روحكم بالنسبه للكياس او كمنتوا في بالكم باش اذا كان باش ما تعطلوش جوستمون، دونك اللي مروحين من الحمامات وكذا يا اما زيدوا شويه وقت وإلا ادخلوا على الطريق الوطنية باش تدخلوا كيكا لتونس. الفايدة سلامتكم سيسر واحكم إن شاء الله يا ربي ما يكونوش فما مضرورين بالأكسيدون هذايا، الفايدة انتوما لباس وانتوما بخير. شكرا لكم أكيد اللي ديما تابعتونا ونكونوا هكا خلطنا الأخر تبع الموجة بالنسبة لليلة. شكرا لي كامل الفريق عادين في الإخراج حسين في الديجيتال ووائل في ستاندار. شكرا لكم انتوما مستمعينا اللي تابعتونا من نص نهار حتى للستة متاع العشية. احنا نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت من نص نهار للستة. نوانسوكم بحسن موزيكا، نوانسوكم بالابوني الفايدة طريقة. السلام عليكم سيسر واحكم نفكركم دخول تونس من البياج قبل بياج مورنيك بكيلومتر راو صار حادث، دونك اونيفيت شوية الاثنية هذيك باش نوصلوا في الوقت. نخليكم مع الموسيقى بعد شوية سبور اكسبريس مع احمد عدالة والاخبار مع اميم عليا توت سويت ابيتشي نتعلي رابتشر.

0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
1: صيف السنة عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرق موجة
2: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
4: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيغينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر رفض الإفراج عن الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة المنذ اللونيسي وتقرر تأجيل محاكمته وآخرين إلى جلسة 25 من سبتمبر المقبل وذلك في القضية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية. ومثل اللونيسي في الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمنجية في حين وحيل أكثر من 10 متهمين بحالة فرار ولم يمثل زياد الهاني المحال بحالة صراح في القضية باعتبار أنه موقوف على ذمة قضية أخرى وتمسك فريق الدفاع عن اللونيسي بعدم ثبوت نسبة التسجيل له مطالبين بإجراء اختبار في الغرض. وكانت دائرة الاتهام حالة لونيسي ومجموعة من الشخصيات السياسية والأعلامية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية ارتبطت بمضمون التسجيل الصوتي المسرب للرئيس السابق للحركة بالنيابة المنذر اللونيسي. بكتيريا السلمونيلا هي التي سببت حالة التسمم إثر مأدبة غدا بمنطقة الميدا تابعة لمعتمدية وذرف وفق ما صرح به أحمد ناجي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجابس لموزاييك. وكانت منطقة الميدا تابعة لمعتمدية وذرف قد سجلت أكثر من 200 حالة تسمم إثر مأدبة غدا.
6: تتمة لموضوع التسمم الغذائي اللي صار في منطقة الميدا مع تمديد وذرف، أمس توصلنا بتحاليل نتاع البراز نتاع زوز من المرضى أفدت نتائج بوجود جرثومة السلمونيلا، وهذا يؤكد الفرضية اللي شينا فيها في الأول أن جرثومة السلمونيلا هي المتسبب في حالة التسمم الغذائي الجماعي اللي صارت بالمنطقة المذكورة.
5: والسالمونيلا هي مجموعة من البكتيريا المسببة لعدوى معوية شائعة تعرف بالتسمم الغذائي، تنتقل للإنسان غالبا عبر تناول طعام مثل اللحوم النيئة والدواجن والبيض أو ماء ملوث، وتتراوح فترة حضانتها في الجسم بين 6 ساعات إلى 6 أيام. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، CBS تنقل عن مسؤول أمريكي أنهم سيواصلون إجراء محادثات عن بعد مع الوسطاء في سلطنة عمان وقطر. إيران تحذر من أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، حسب ما نقله التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة. فرنسا تعلن حالة تأهب قصوى في ربع أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا، وتخضع 24 مقاطعة في وسط غرب البلاد منها منطقة باريس لأقصى درجات التأهب التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية موصية باليقظة التامة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عادل في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
7: الأولى في تونس.
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
9: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اوريدو، طور عالمك.
11: سبور اكسبريس.
12: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية. بداية بأخبار الميركاتو، ترجي هذه التونسي يقترب إن لم يكن قد أنهى كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المدافع الدولي التونسي. بوم الدولي هو ملعب حتى ماتش، لكن كان موجود مع المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم، ملعبش معه حتى دقيقة. نحكيه على رائد الشيخاوي المدافع القادم الاتحاد الرياضي المنسير، الاتفاق تم على عقد مدة 3 سنوات وسط كتم كبير من هيئة الاتحاد الرياضي المنسيري اللي حب تأكد ولا تنفي الأخبار، وكانت حتى راسلت بعض وسائل الإعلام وأعلمتهم كونه لم يتم التفريط في راد الشيخاوي. صحيح وكونه راد الشيخاوي أمضى أو سيمضي على عقد مدة 3 سنوات مع الترجي الرياضي التونسي. في المقابل ثم مفاوضات من الهيئة المستقلة مع الترجي الرياضي التونسي بالنسبة للصفقة ذي، يشتو فيها يحبوا ياخذهم لاعبية بطبيعة مع بخلاف الفلوس اللي باش ياخذوهم من الترجي الرياضي التونسي في الانتقال هذا. ثم زاد رغبة في الحصول على لاعبية مش في شكل إعارة ولكن في شكل انتقال نهائي بين اللاعبية ذوما. ثم ناكسيال وثم زاد أحمد بواسيدة، نجمو نحكيو على أحمد بواسيدة لأنه تقريبا وجهات النظر متقاربة في الموضوع هذا، لكن ما نجموش نحكيو على اللاعب الثاني لأنه مازالت الأمور لم تحسم. زاد كيف ثم لاعب آخر كان في الترجي الرياضي التونسي مرشح كونه ينضم الى الاتحاد الرياضي المنستيري في نفس الصفقه ذي، نحكيه على المدافع غيث الوهابي اللي غادر الترجي الرياضي التونسي في بعد ما انتهى العقد نتاعو. في المقابل زاد ثم ملاعبي بشي غادر الترجي الرياضي التونسي مازالت الوجهه مش معلومه. الحديث على اهلي طرابلس واتحاد طرابلس، اهلي بنغازي، فرق اخرى مازال ماهوش رسمي، لكن محمد امين توغاي على قائمه المغادرين وعنده اتفاق رسمي مع هيئه الترجي الرياضي التونسي على المغادره الصيف هذايا، ورغم ان كون عقده مازال فيه عام ولكن يحب يخلي شويه فلوس للترجي الرياضي التونسي كاعتراف منه بالجميل. والترجي الرياضي التونسي ماهوش رافض فكره مغادره محمد امين توغاي في انتظار التعرف على الديستيناسيون يمتعوا في قادم الساعات أو في قادم الأيام. في الملعب التونسي 4 ملاعبية على طاولة انتدابات الفريق، 4 ملاعبية ذوما مازالت مدتش مفاوضات معاهم لكن هما موجودين على طاولة المفاوضات. نحكيه على متوسط الميدان غيلان الشعلالي اللي كآخر تجربة كانت عنده في الدوري الليبي، نحكيه على فخر الدين بن يوسف اللي أنهى عقده وفات التجربة متاعه مع الاتحاد الرياضي المنستيري، نحكيه على منوبي الحداد بدرجة أقل، وزاد نحكيه على مدافع محوري كان أمضى عام ناول في فريق من رابطة المحترفة الأولى ولكن ملعب معه حتى دقيقة بسبب مشاكل إدارية. بالمجمل 4 ملاعبية ذوما موجودين على طاولة انتدابات الملعب التونسي لكن مازال ما ثماش حتى قرار نهائي في خصوص معاود غيلان الشعلالي، فخر الدين بن يوسف، منيب الحداد، ومدافع محوري كان امضى عام ناول مع فريق من رابطه المحترفه الاولى دون ان يلعب معه حتى مباراه. على ذكر الملعب التونسي اليوم شرع في التدريبات مع تحت اشراف الطاقم الفني الجديد بقياده البرتغالي توزي ماريكو. في النادي الافريقي رسميا تم امضاء اول عقد احتراف للاعب عمار عبد الحق. العقد ذا يمد 5 سنوات بعد ايامات من امضاء زاد مع ريان الجبالي شقيق شيم الجبالي اللي موجود من عام نور مع ليجون مع النادي الافريقي. في النجم الرياضي الساحلي رسميا انيس بوجلبان مش هو المدرب اللي باش يكون المدرب القادم للنجم الرياضي الساحلي بسبب رفض الجامعه التونسيه لكره قدم السماح ليه بفسخ عقده مع الفيدراسيون والتولي تدريب النجم الرياضي الساحلي. نذكركم انيس بوجلبان هو مدرب منتخب الاولمبي. المنتخب الأولمبي يستعد للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو الإيطالية اللي تتلعب من 21 أوت حتى 3 سبتمبر وإحنا في البول متاع الفوتبول نلعبه ضد كل من المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية. على ذكر المنتخب الأولمبي نعرفه كونه أنيس بوجلبان هو المدرب نعرفه كونه زاد حسام الحاج علي المساعد ولكن مش يتم تعزيز الإطار الفني للمنتخب الوطني الأولمبي في قادم الأيام. وضعية غامضة يعيشها نادي الرياضي بحمام لمف 4 أيام قبل انقضاء الأجال الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نعرف كل شنو صار، استقال منجي بحر ثم تراجع ثم رفضت السلطات كونه يشرفوا على هيئة تسيرية مع الالتزام بتقديم ترشحه بعد شهر ونص للانتخابات وتقديم وقتها هيئة أو برنامج كامل. ونعرف زاد المشكلة المادية زمهم يكملوا خلصوا الكريدي قبل ما ياخذوا ليسانس كلوب. آخر الحاجات اللي صارت في نادي الرياضي بحمام لمف هو أنه تم تركيز هيئة تسييرية فيها منذر جبنياني رئيس لطفي درويش سيف الدين دبيش وحبيب الصدفي لكن إلى حد الآن القائمة ذي ما زالت موفقتش عليها السلطات الجهوية. على ذكر الفرق اللي ماخذتش ليسانس عندنا 5 فرق ما زاد ماخذتش ليسانس كلوب الرخصه اللي تخليها تلعب البطوله الموسم القادم. 4 مؤكد كانوا مازال ماخذوش. نجم الرياضي الساحلي الوضعيه مش واضحه 100% ولكن في طريقه الى حلها. النادي الرياضي بنزرتي ما عندوش رخصه المشاركه في الموسم القادم. النادي الرياضي بحملان في الاتحاد الرياضي بن قردين والنجم الرياضي بالمتلويه. وفي الاتحاد الرياضي المنستيري منصور بسباس سلم رسميا الامانه الماليه لفخري هنيه وسيتم قفل الحسابات قبل الجلسه العامه. الموعد الليله مع زوج مباريات من دور ربع النهائي اخر زوج مباريات من دور ربع النهائي لكاس العالم 8 متاع ليف الهارد روك ستاديوم في ميامي. النرويج تلعب ضد لونجليتر من عام 1993 لا يزي ما ربحتها حتى مره. نحكيو عن النرويج لكن من عام 1999 ما ماركت حتى هدف في الكاج متاع لونجليتر. يعني اليوم ألاند عنده ميسيون هيستوريك قدام الناس قدام الشعب قدام العباد اللي تحبوا في لونجليتر ولا في النرويج زاد خاطر في لونجليتر يحبوه مثل ما برشا يكروه. دونك من عام 1999 ما ربحتها حتى مره وما ضدها حتى دفر مع مباريات 4 كلين شيت للانجلتير. ماضي ساعتين متاع صباح للناس اللي تستنى في الماتش متاع ميسي والحكم اللي باش يكون مع الارجنتين باش يلعبوا ضد سويسرا في كانساس سيتي. الماتش هذايا ماضي ساعتين متاع صباح. انا شاهدي كل اخبارنا هذه تلقاوها على موقعنا موزيكا فان بوينيت. نخليكم تو مع ماكي وكامل الفريق في ريكاب سبور.
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
10: اوريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم 7 من 6 للسبعة العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في موعدكم اليومي ريكاب سبور في برمجتنا الصيفية كل يوم من الاثنين للحد، من الستة متاع العشية حتى للسبعة متاع العشية. تلقاو في آخر الأخبار الرياضية. اليوم باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، نحكيو على انتداب رائد الشيخاوي، نحكيو على مستقبل محمد أمين توقاي مع الترجي الرياضي التونسي، أي تركيبة المحور دفاع الترجي الرياضي التونسي. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي بعد يعني أنيس بوجلبان لن يأتي للفريق، شكون باش يكون البديل في النادي البنزرتي؟ حل الأزمة بإيجاد وتعيين هيئة تسيرية للإشراف على الفريق. بعد شوية نرجع على التفاصيل. كيف كيف باش نحكيو على عليل عابدي، مدافع وقائد، واحد من قادة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اللي عمل رسالة اليوم للجماهير. يحضر معي في التحليل الفني اليوم أسامة سلامي. مرحبا أسامة.
2: مرحبا مكي، مرحبا بالولاد وبالمستمعين وبالمشاهدين وكريم العوض.
1: كريم العوادي مرحبا.
3: مرحبا أسامة سلامي.
1: أسامة سلامي حتى ما يلعبش كورة
3: كيلعب في الاستوديو. مرحبا بالأولاد ومستمعين ومشاهدين ومزيكافين.
1: محمد علي في الإخراج ووسيم في الإخراج الرقمي، مكرم في التنسيق الهاتفي. دونك تلت ساعة كاملة على مزيكافين. البداية مع الترجي الرياضي التونسي. كما حكينا رائد الشيخاوي معب لعب محور دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، من المنتظر انه يصحح بصفه رسميه في اللحظات ربما القادمه مع الترجي الرياضي التونسي بعد التوصل الاتفاق ما بين جميع الاطراف بخصوص انتقاله من الاتحاد الرياضي المنستيري الى الترجي الرياضي التونسي. رائد الشيخاوي اللي كان موجود في قائمه المنتخب لكاس العالم 22 عام، كيف العب اقبلها مع منتخب أبريم، وكان موجود في قائمة المونديال، عدا موسم محترم مع الاتحاد الرياضي المنستيري الموسم اللي تعدى، والمرة هذه باش يكون في الترجي الرياضي التونسي. دونك الانتداب هذايا اللي باش يتم الإعلان عليه رسميا في الساعات القادمة، رايك فيه أسامة السلامي؟
2: شوف بارابور للموسم الفارط، الحقيقة من أفضل مدافعين موسم الفارط في البطولة، كما قلت 22 سنة مازال مستقبل قدامه، تشالنج جديد للاعب في فريق كبير كما الترجي. الحقيقة اللي توا فريمون يزمو، هو كان في فريق كبير اللي هو الاتحاد الرياضي المنستيري، توا جاء الترجي يزمو يزيد يثني الركبة أكثر، خاطر الترجي نعرف الكونكورنس في البلايس الكل، ولذلك سي تالوي تاو دو بروفي اللي هو يستاهل باش يكون في الترجي.
1: كريم،
3: رائد الشيخاوي من أفضل المدافعين الموسم اللي تعد وباللي موجودين في تونس. من نتصور أنا تم زوز مدافعين اللي خلاوا لعبات تحكي عليهم، اللي هو رائد الشيخاوي ومدافع نادي رياض البنزرتي محمد أمين علالة. تصور رائد الشيخاوي أكثر إكسبيريونس، رائد الشيخاوي لاعب منتخب 22 سنة، وهون انت هون فاتنا ترجي تونس تفركس على لاعب يكون تونسي وسامه خاطر بيزي ترونجي ماشي يساعد. طفل عنده معناه مستقبل كبير قدامه. نتصور من افضل معناه نجم تكون صفقات نتاع الميركات، وخاطر اللاعب شفنا نحن ترجي تونس الموسم اللي تعدى اللي نوعا ما بعد إصابة المرياح وإصابة توقاي لقات معناه كان جلاسي وحده، معناه نقول نحن بلغة الكرة يحارب في البوست هذيك. نتصور الشيخاوي باش يكون عنده كما قلت إضافة كبيرة للحاضر وللمستقبل. ديما نرجع هوني للديول باش يكون مع كسوا الشيخاوي توقاي ولا جلاسي اللي باش نحكيو فيه.
1: نرجع للتركيبة دجا الاتحاد الرياضي المنستيري في الصفقة متاع رايد الشيخاوي باش يكون عندهم يعني منفعة محترمة جدا، لأنه يعني شري الملاعب هذية من أمل حمام سوسة فرمي في أمل حمام، يعني العب كان في أمل حمام سوسة، انتقل في جون في 2024 للاتحاد الرياضي المنستيري، يعني بعد عام ونص الاتحاد الرياضي المناسيري وسياسة الانتدابات متاعو اللي من السنوات الفارطة يعني ممتازة به. قبل ما نحكي على التركيبة متاع المحور فما زادة الكلام على مغادرة توغاي. دونك كي نحكيه على الملاعبية اللي موجودين تنرجع على إمكانيات مغادرة توغاي من عدمها للترجي الرياضي التونسي نقاو المدافعين المحوري الموجودين في الترجي الرياضي التونسي حمزة جلاسي اليوم نزاد المراد شيخاوي نزاد في الأيام الفارطة مروان الصحراوي محمد أمين توغاي إلى حد اللحظة مازال موجود مع الترجي الرياضي التونسي وفما زاد يوسف القضاعي لعب بعض المقابلات مع السينيور وموجود زاد على الدربيلي كيف كيف كانت عنده بعض الدقائق اللي هو لاعب محور دفاع ماهوش ظهير أيمن وموجود زاد اسكندر شمامة ثم اللاعبية اللي موجودين في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي على ذمة إلى حد اللحظة على ذمة ريجي كانف أي تركيبة تراها أسامة سلامي المحور دفاع الترجي في الموسم القادم وهل فما تركيبة محلية وتركيبة للمسابقات الإفريقية ولا تركيبة تتكمل هي على طول
2: هذه كان بعد كي يكمل الافكتيف تاع الترجي تنجم النجم وقت النجم نجاوبوا على السؤال هذا خاطر ما تعرفش اسكو لي زيترونجي مازالوا باش يجيو في الكوتي اوفنسيف الترجي ولا الشوا نتاع الانتدابات لكن حاليا بالاسامي اللي سميتهم نتصور توغاي و
1: وجلاسي ولا صحراوي ولا
2: توغاي جلاسي
1: اللي موجودين من قبل
2: هذو حسب رأي اذا زوز موجودين وحاضرين 100% هذو ما ديو نورمالمون اللي يكون موجود حسب رأيي
3: هو نتصور اسامه باش تكون اللعبه بين الاربعه اللاعبين اللي هو توغاي صحراوي جلاسي وشيخاوي باش تكون بين الاربعه هذوما معناها لوجيكمون باش تكون اولهم خاطر امين توغاي من اللاعبين اللي متنجمش يكونوا مهمش تيتولير في الترجي الرياضي التونسي وشوفنا معناه دفاع الترجي الرياضي التونسي بتوغاي نوا وما غير توغاي نوا آخر معناه عادي جدا مش يكون توغاي وشكونوا مع توغاي هذا سؤال مطروح نتصور
2: مش داسي أفضل لاعب عمنيول
3: بحكم ليه بحكم توغاي عمنيول على الإصابات ولا حدا من توغاي ديما
2: لا توغاي أوكي أما نحكي لك أنت قلت معاه توغاي اللوجيك يقول جلاسي بالإكسبرينس
3: مع مدرب جديد أسامة مع مدرب جديد مع نوعية التفكير المدرب مع لاعبين خاطر نحن عندنا مشكل كبير ولين نحبوا حتى الكيبيت التوانس ولين نحبوا نقارنوا وإحنا بقولهم معنا تلقى دوزاكسو يحبوا يعرفوا كورة بدي لا يسايب برشة تلقى
2: أخي هو لاعب من أول الدنيا يقولك يا تعرف يا ما تعرفش انت جمش زيفانت كارير تحب تولي تلعب بالإكستيريور
3: أسامة موش ساعتش تلقى في الديو هذا تلقى واحد يعرف يخلوش كورة وواحد يقولوا نحن حربي بشي نجموا يركبوا على بعضهم أنا خد ساعات كي تلقى زوز يحب يخرجوا كورة تولي مشكل كبير
1: ايه اما لو البروفيل هذاك ماهوش موجود منه برشا ديجا نتاع تخريج الكره
3: صحيت
1: هذاك البروفيل نتاع ساقي صار معناه محوري وساقي صار اللي هي المشكل الكبير في كره قدم التونسي
3: ايه ما تلقى توغاي ولا حتى مريح كي كان في الترجي التونسي يلعب على كوتي غوش اللي نجم يلقى راحته من ديما نرجع توغاي بالاكسبيرونس اللي عنده توغاي لعب منتخب جزائري معناه بالحق معناه توغاي العرصه الكبيره هي في الترجي التونسي ومن بعد تحط مع كيسواني قلت لك صحراوي ولا شيخاوي ولا جلاسي بال بال بالعام اللي تعدى اللي كان من افضل لاعبين ترجي الرياضي التونسي وذاك عليه معنا عود الكونترا مي ديما نقول انا يمكن رائد الشيخاوي اللي هو باش تكون عنده معناها افضليه اكثر من زوز مدافعين الاخرين
1: ما اليوم كي نحكيوا على توغاي اللاعب الى حد الان مازال معاقب الجلسة متاع الاستئناف في الأيام القادمة نهار 14 جويلية باش تم النظر في ملف الاستئناف متاع محمد أمين توغاي والأكثر من هذا الكل فما عروض من الانتداب محمد أمين توغاي فما عروض ليبيا وعرض ليبي كبير برشا الانتداب محمد أمين توغاي يعني نجم يوصل المونتون أدو شيفر معناها يعني بالمليون دينار تونسي وفما زاد الاهتمام القطري والسعودي معناها فهمت نحكيه لهنا الترجي كي يلقى مونتون محترم جدا في محمد أمين توغاي يغادر الملاعبي هذا ولا عرسة من العروسة نتاع دفاع الترجي كما كنت تحكي انت كريم
3: هوني مش نرجع ديما الفكر نتاع الاداره ولا البروجي نتاع اللاعب اسكو باش يمشي ليبيا ولا قد تتصور وين معناها يقعد
1: ومازالوا عام
3: لا الحاجة الباقي اللي لقينا نحن توجاي عنده تفاهم كبير مع الإدارة. ما أنا مفهمش مشكلة متاع كونترا ولا مشكلة متاع تجديد. ما ديما كل ما نلقاو معناه فاند كونترا ولا حاجة ثم سهولة كبيرة في إعادة التجديد متاع العقد. أما الحق متاع ربي أنا توجاي كان مش يخرج معناه من الترجي دي تونسي خسارة كبيرة للترجي دي تونسي. معناه ماكش باش تلقى لاعب كيما توجاي. ونحن شفنا توجاي اللي في كسوا في معناه الماتشات الكبار متاع شامبيونز ليج ولا متاع الشامبيونا اللي هو تلقاه موجود ويعمل ويعمل ويعمل معناه الليكيليبر متاع الدفاع. مش تقول لي يخرج ليبيا ديما نحكيه من كوتي مادة نجم تكون إفادة للاعب وللنادي. أما هون زاد فما إفادة للنادي كرويا. معناه كان باش يخرج توجاي راه باش تلقى مشكل كبير في المكان هذاك. ما نتصورش أنا توجاي من تونس باش يمشي ليبيا خاطر نتصور الاحتراف كان عنده احتراف البر باش يزيد يتطور. معناه النجم نكون معناه في فكرة يخرج البر. أما باش يخرج ليبيا ما نتصوروش معناه باش يعطي ولا باش يرقى روحه كما موجود في ترجي تونسي.
4: كريم وقت نلقاو يعني مبلغ محترم جدا وقتها هل ما زلنا نجمو نحكيو على المواصلة على الكاريير على لأنه الملاعبي لهنا عمره 26 سنة
2: مازال بكري مازال بكري نحكيو على أكسيال اللي نجم يلعب 35-36 بالمرتاح ولذلك في النيفو هذا نجم يلعب كما قلت لك بالمرتاح. لكن تبقى بعد شوف فما اولا اذا مساعة حكايه العقوبه ذي خاطر الترجي الرياضي اذا ما تساعدهاش لو تبقى العقوبه في نفس المده يقول لك انا من وقت ماذا بي اللاعب يخرج سوى للاعب باش يمشي يلعب سوى للترجي اذا باش تربح فلوس في اللاعب وتعدى البلان بي تشوف انكسيال اترانجي في قيمه مثلا توكا. لكن كان العقوبة تنحات وكما قال كريم يعني علاقته طيبة بالإدارة والإدارة متأكدة اللي بعد نجم تزيده في الكونترا خاطر من بعد نجمه في ديسمبر يعني بري كونترا ويخرج ليبر تولي المونتون هذاك خسروا الترجي الرياضي. ولذلك نتصور اللي كما قال كريم إذا علاقته طيبة برئيس النادي وبالإدارة نتصور وقت النجم ونحكيه على توجاي نجم يقعد. لكن إذا العقوبة بستبقى هي بيدها وما يعاودش الكونترا نتصور بيان سور إدارة الترجي أدرى نتصور وقت يولي خروجه ما قولش لازم لكن في فائدة للترجي
4: أيه ما
2: مادية مش
4: كي نحكيه زادة كي نحكيه على مبلغ نجم يوصل 10 مليارات توانسة زادة ما همش شوية
2: للاعب ولا الفريق
4: ليه للترجي ليه دي تونس خطر الملاعب ينزل سو كونترا
2: وانت كبش تجيب أكسيال انترناسيونال وبش يعطيك الإضافة من العام الأولاني قداش بش يكون المونتون ما قلش من مليون ونص دولار نحكيه على 4 كيكا
4: لا مش بالضرورة ونحكيه لهنا زاد على مرشي لوكال نحكيه وتراجي كي جابت الصحراوي وراد الشيخاوي زوز ملاعبية من اليوم
3: يعني مازالنا ما نجموش نحكم عليهم في الترجي هذه التونسي. الحكم الأولي في جمعياتهم موجودين الحكم في الترجي هذه التونسي مع المقابلات مع النيفو العالي ما نجموش نحكم عليهم تاو. انت كي تحكي لي تاو اللاعب 10 مليارات نجمو نحكيه يجي عقد 10 مليارات وسام ما نجمو نحكيو نجم اما نحكيو كرويا توجا يخرج من الترجي الرياضي التونسي خساره كبيره للترجي الرياضي التونسي.
2: نحن قاعد شفت البوليميك الجمعه ذي على حكايه الاهلي باش تنضاف للتروازيام بلاس للشامبيونز ليغ. شوف الناس وين تخمم ولذلك يعني تصور الترجي راه انت جايب دي زاكسيون بعد تقول لي والله جايبه من البطوله الترجي زاد الفيز للشامبيونز ليغ والشامبيونز ليغ فيها نيفو معين ما يلزمكش تعب تحته تاع كاليتين تاع لاعبين واكسبيريونس معينه زاد كيف اوكي كي نحكيو على الشيخاوي فاندوزام لاعب ممتاز كذا عدى موسم ممتاز لكن نحكيو على الاصابات نحكيو على ماراثون نتاع مباريات نحكيو على خبره نحكيو على باش تواجه فرق كبيره في الشامبيونز ليغ ولذلك راهو تو الاسامي اللي سميتهم بدون توجاي شويه في الترجي.
4: اي كي نحكيو على 6 سنوات اسامه التوجاي في الترجي الرياضي تونس 6.5 سنين حق فيهم 5 بطولات زوج كؤوس 3 كؤوس ممتازه لعب مونديال الانديه. هل ما زلت فما اونفي عند الملاعب يعني باش مازال يزيد مازال حافظوا البارك؟
2: اي شي مشكل هذه الفكره نحن توانسه نقلقوا فيسع فهمت؟
4: لا انا يتصل فيه كان
2: يعني رأيك. عدة لاعبين راهو صدقني وصلوا تسبوا في الانديه نتاعهم لاعبين كبار نحكي انا خلطت عليهم لاعبين كبار برشا وصلوا يعني تسبوا وخرجوهم من النوادي نتاعهم ومن بعد كي تشوف الاعمار تلقى 28 29 سنه يقول لك سي بون يسخيلوا في الأربعين علاش على خاطر طلع صغير يبدا عمره 17 سنه طلع سينيور ولا 18 سنه في 26 ولا 27 يقول لك يزيه وفانت كارير يعني نحكيه على شوف احتراف نحكيه على نيفو معين ما نجموش نقوله تو انت تو هاو نعطيك الاكزامبل تاع البلايلي قد ايه عمره تو
3: 33
2: سنة عامل لطف عليه دو كروازي
3: اللي ما عملش بلايلي كروازي
2: عملش كروازي واحدة
3: هكذا مش كروازي
2: ما حس يعني اصابات وتعاقب سرطان ماما وكذا لكن كتشوفه يلعب تشوف لونفي متاع اللعب ها رغم اللي ربي زيد وخلص مليح مثلا ولعب البرة وكذا ما كي تشوفه يلعب شوف هي كاستيون متاع شخصية متاع لاعب اللي يعطي حق الناس ويعطي حق الفريق ينجم يكون حتى في الأربعين أنا نشوفه في لاعبين في كوب دي موند فايتين الأربعين وتشوفه يجري تقول عمره 20 سنة وتقول ما عندوش حق عشاء ولذلك هذه كاستيون متاع مونتاليتي ونتصور اللاعب هذا اللي يعني مونتالمون يعني قوي ما نصوروش على خاطر عاش في الترجي 5-6 سنين بشوف روندمون اخر مثلا بعد بعام ولا بعامين
3: انا نعطيك حاجه يمكن تفل خاطر لعبت لو تو جاي من اللاعبين الرباح واللاعب الرباح راهو ديما بشقة ديما لونفي موجود عنده مش ماك اللاعبين اللي حتى كي يخسر لا انسان رباح ونحن نعرفوا تزيري عندهم عندهم الروح هذه ما يحب يربح يعني كي سواء معناها تشوف البلايلي ولا تشوف توغاي الموجودين تو ولا لاعبين الجزيري اللي جاوا حتى لتونس كي سواء جاب ولا ولا اسمه المهاجم بونجاح اللي جا للنجم الرياضي الساحلي انسان عبيد رباحه معناها يريد قد ما يزيد يقعد في النادي قد ما يزيد حبه للنادي وقد ما يزيد معناها يحب يعطي ما نتصورش انا العقليه هذه كما حكى عليها اسامه خاطر باش تزيد من ديما نقولوا اللي كي تخسر انت لاعب وركيزه اساسيه تولي لك مشكل من بعد انت كي تحكي على كونترا كبير
4: هون زاد كي نحكي على نقطه اخرى اللي هي الكوتا نتاع الاجانب كسوا بصفه عامه ولا على ارضيه الملعب يعني ابريتوريوم القانون ما تبدلش اربعه عندك اربعه في التشكيله وزوز على البنك لهنا هذا عامل ينجم يخدم مصلحه بقاء توغاي او يكون ضد بقاء توغاي
3: انت راكي باش تبني جمعيه لازم تبدلها من الدفاع باش تبني جمعيه باش تزبي تيتر تبدا من الدفاع وانت طالع معناها مش مشكل كبير هذه ديما نقولوا لاعب كل ما يلعب كل ما يعطي للاضافه لاعب خلى معناها وصل كابيتال في الترجي هذه تونسي مش بسهل سورتو انت لاعب اجنبي تكون الناس الكل تعرف اللي الدفاع ما غير توغاي نوا دفاع بتوغاي نوا ديما نقولوا نحن من بعد نرجع للمادة كما تقول انت كي جي عرض كبير برشا هذيك تولي مفهم انت ودار مين اللاعب اللي تصور حتى طموحاته وش يحكي يقول لك نحب نخرج البارة ونمشي نحترف البارة بحكم لاعب راه منتخب جزائري راه معناه مش بسهل انت باش تقول يمشي ديما نحكيه ليبيا صحيح معناها ليبيا اللي قاعده تتطور مي ماهوش باش يلقى معناها
4: يعني بالنسبه لك كان يمشي ليبيا باش يخسر بلاصته في المنتخب الجزائري
3: يخسر بلاصته في المنتخب الجزائري قريت لي افكار
4: ويخاف زاد اسامه من تكرار زعما عبد السيناريو نتاع عبد القادر بدران اللي غادر الترجي الرياضي التونسي يمشي البطوله السعوديه في الاخر خسر بلاصته في المنتخب الجزائري
2: شوف لي زيكزامبل مش كيف يعني فما دي شواز هذا نتاع مدرب من ذا اللي الناخب الوطني نتاعهم
4: بيتكوفيتش
2: ذا اللي خرج ولا
4: مازال ما فما بوسيبيليتي
2: ولذلك يعني باش يجي ناخب جديد واي لاعب وقت تعرف لو نحكيوا على لاعب اوكي تو جاي عندنا سنين نسمعوا في الاسم هذا لكن 26 سنه اللي انكور جون مو صغير مي جون يعني ما نعرفش انا
3: وقت الكوره نتاع
2: وقت هو تو شيخته هو في الكوره ولذلك
4: نتاعو
2: ولذلك شوف انا حسب رايي اللي ينجم كما قال كريم ينجم يفيزي لوروب سينو في الترجي ابريتو هي ذلك البطوله في ليبيا بالبلاي اوف ولا يعني نحكيه على بطوله اللي من بعد تلقى فيها الريتم عالي في السبرينت الاخراني تاع
4: السوديسيا
3: اما وسام هما ديما حتوا حتى البطوله اللي بيحبوا يرجعوا من النوادي نتاعهم ينافسوا في البطولات الافريقيه
2: هذاك
3: اللي ما فماش فيها ريتم
2: صحيح
3: اون بليس انت عطيت اكزامبل بدران مشى الفريق اللي تسمى درجة ثانية وثالثة في السعودية اللي هو الضمك. فهمت؟ أنا ما متنجمش تعمل مقارنة خاطرين
4: تكيب تقصد, تقصد فريق يلعب تفادي النزول مش يلعب في التاريخ.
3: معناه حتى الضمك ما هو شكل فريق اللي تنجم تهز منه معناه من المنتخب معناه الضمك وترجي هذه تونسي بعد اسمه على الأرض.
4: كي نحكي على نقطة أخرى بغض النظر على بقاته جاي من مغادرته كسوا في الترجي الرياضي التونسي ولا في أغلب الفرق التونسية, إلى متى باش تبقى مرتبط بالملاعبية وملاعبية الخبرة والعمر الانتجراسيون تاع لي جون وقتاش يصير؟ اليوم مش القليل الفرق اللي قاعدة تطلع في ملاعبية صغار وسامة خاصة في المحور بريتو زاد ملاعبي توغا اليوم عمره 26 وعامل كارير هذي خاطر لعب وجاي صغير للترجي الرياضي التونسي. اليوم زاد أولاد النادي اللي موجودين في يعني في آخر القائمة زاد هل عندهم الحق يلعبوا ويأخذوا فرصة ولا لا؟
2: عندهم الحق, ما زاد يزم يزم يزم تقنع جماهير الترجي اللي راو أي لاعب جون هو سكي يسير مدام طلع للكابر سكورا ويستحق, لكن بعد فما غلط باش تصير أي لاعب مبتدئ في الكابر رايزمك تعديله, ما يزموش يتحاسب مثلا كما يتحاسب واحد عنده خبرة. ونعطيك الاكزامبل هنا نحن كي نشوفوا حارس المرمى ميميش كي غلط يعني كيفاش كانت يعني الجماهير قاسي على اللاعب
3: ردود الافعال
2: نجم يكون قاسي عليك محبه فيك, نجم يكون قاسي عليك الجمهور خاطر يعرف الكاليتي نتاعك ويعرفك نجم تقدم ما خير, لكن في الاخر يكون قاسي عليك. بعد انت كي نحكيوا على بوست تاكسيال مكي راو بوست صعيب برشا, راو الهجمة تبدأ من الأكسيال بام الجارديا ومن الأكسيال يعني باس لولا بكيفش تخرج نظيفة يعني, ولذلك الإكسبرينس عندها دور. كما نحكيه على حارس المرمى زاد كيف عنده دور, شفنا مباراة
4: الإكسبرينس منين جي من اللعب
2: جي من اللعب. هابش نعطيك إكزامبل, أنا تو مثلا إكزامبل نعطيه كترجي رياضي تو قلك نلعب تشامبيونز ليك وعندي أهداف وعندي كذا, إيه مثال أنت صغير تمشي تلعب مثلا نعطيك بري تمشي تلعب تعمل خبرة كده وبعد تجي, أما من نجمش أنا كترجي رياضي نحط بإكزامبل نعطيه 10 ولا 15 مليار سنة بيجي متاع كابر الترجي الرياضي وبعد أنا نخرج في غلطة مثلا متاع لاعب شاب وكذا أوكي ما تصير مرة, لكن ما من نجمش ناخد ريسك. أنا مثلا كمسؤول نقول مثلا عندي جماهير ورايا طالبة مني نتائج, النتائج هذوما انا نوفر كل شيء نجيب لاعبين اللي هما ينجموا يبداو يتحملوا مسؤولياتهم, ومن بعد اذا فما خطا ولا فما مثلا الكوره عكس هذاك موضوع اخر. اما انا نجي هكا جمي كيف تقولها لك يعني نحب نلطفها الكلمه شويه نرمي طفل صغير مثلا في في في في موسم اللي فيه مثلا تشامبيونز ليج صعيبه سنه اللي فيها تو النادي الافريقي تعافى ورجع وعمل فريق ممتاز اللي قاعدين نشوفوا فيه سي اس اس كيف يعني حتى البطوله مش بتكون سهله حتى للاعب يقول لك انا ما نقولش نحميه اذا فريمون يستاهل اللاعب راه ينجم يلعب وانا معاه اي مدرب يلعب 17 سنه و 16 سنه ماذا بيه.
4: لكن سامحني كوبارسي اليوم وقت لعب في برشلونه عمره 17 سنه سيد اليوم
3: خاطر كوبارسي ورا اخوي اللي عنده شخصيه ينجم يلعب
4: هي اليوم هي يعني زاد انا كيف كما قال اسامه يعني كي نحكيوا على الجمهور والغضب تاع الجمهور انت كشخصيه وشكون ينجح في الاخر ينجح اللي ما هوش باش يخاف من ضغوطات
2: هذيك فما حاجه مهمه تتعلمها من بعد بالقرايه ريتك تقرا مثلا تقرا مدرب فما حاجات تعلمهم تولي ما عادش تتجرأ تحكي فاهم اكزامبل مثلا انت ما نجمش انا نجي نقول شبي محمد علي ما لعبش انت المباراه هذه شفتوا انت وسط الجمعه انت محمد علي اسكو مريض اسكو قاعد يترنى مليح اسكو الي اون فورم اسكو فهمت. ولذلك راه فما زاد مدربين تعداوا على الترجي ما نجموش يكونوا الكلهم يشوفوا في الشبان هذوما ومعطوهم مش فرصه السبور نجم يكون ملاعب يطفل في الليكيب بي مثلا في الاسبوار لانديمير ولا في الجينيور ولا في الليكيب ناسيونال ندادو هو ميرا ورادس والقاهره فما مباريات راه ما نقولش عندها مالها ما يلزمك فريمون شخصيه كبيره فهمت يعني اوكي تعرف تلعب اما ما يكفيش.
4: اسامه انت اول ماتش سينيور لعبت قداش عمرك؟
2: ملعب صغير يمكن 16-17 اما نوبلي باش مع شكون معايا
3: هذيك اهم حاجه
2: شكون معايا انا ريت كان طلعت صغير وخسرنا مثلا المباراه الاولى والثانيه والثالثه ما حد المدرب ما عادش يلعبك فهمت انت والظروف اللي طلعت فيها ولذلك تنجم تكون انت وانا شوف الحمد لله وقت دوما بديتك مركيد زادة وفهمت اما تنجم وفما عدة لاعبين خير مني في الملعب التونسي ما وصلوش علاش تطلع في جينيراسيون ما نعرفش انا فيها خسائر فيها ما فيهاش لاعبين ممتازين راه تعدى كوتي ولذلك علاش قلت لك مهم جدا طفل صغير باش يلعب مهم جدا لكن لازمك تشوف الفريق اللي باش المحيط به
4: انت كريم قاعد اول ماتش سينيور في الكلوب
3: في الكلوب
4: مكرين قداش لعب
3: مات صغير بالقدام مكرين لعب 6 سنين
4: والكلوب
3: مش كيما الكلوب وقت جيت مع الاولاد في 19 سنين
4: 19 عام
3: وقتها جروب الحقم انا ثم حاجه مهمه قال اسامه نجم لاعب طفل صغير اما مهمه المجموعه هون انا ما نجمش مثلا نجم انا لاعب طفل صغير مع امين توغاي
2: صحيح
3: نجم يفيد
2: هذه اللي حبيت نوصله
3: فهمت الاكسبيرينس نتاع امين توغاي يهب حتى صغير يلعب معاه عنده معناه الثقه مع مع المدافع اللي مش نبدا واضحين في كره القدم ساتوصل المرحله اسامه وانت تعرف اللي يبدا كل لاعب اختار راسي وضرب يقول لك يغلو تو شمني فيها
2: تخي فما مباراه شهيره سيدي ما نحبش نجبد الاسامي خاطر فما اللي ولا مدرب وفما اللي ولا فما مباراه شهيره في النادي الافريقي اكسيال غلط أكسيا الآخر جاب جنبه دبتب له على كتفه وزعمره الغلطة منك أنت الآخر ما عودش العاب بالتو
3: فهم ماي بالحق أنا
2: ما غير ساعت ما ساعت فهمت ساعت ولذلك رأوا الغلطة رأوا في الجمعيات الكبيرة رأوا مش كما تغلط من تياتاكوان ولا وسط ميدان كما تغلط من تياكسيال ولا حارس مرمى أنا قلت لك لوكا مميش لوكا لوجان الآخر قبل مميش
3: حارس المرمى
2: دبشي مثلا فهمت يعني صعيبة يا دي فوس صعب
3: فما حاجة يمكن احنا حكينا ما فما حاجة مهمة ما حكيناش على اللي هي تو في جمعيتنا التكوين الشبان تكوين الشبان الموجودين بشتاء الكلاب سينيور وسام راه صعيب برشا ولاد
4: ولاد اليوم ولاو الملعبية معناها ما عادش علاش سألتكم كل واحد وقتاش طلعت سينيور اليوم ما عادش كيف اليوم
2: اليوم تروى كاتيجوري ترينا فرتيران
3: يا سام ما فهم حاجة مهم صاني قصيت عليك قبل أنا خلطت عليك أساس ما تلعب قبل السنيور
2: بيدريدو
3: الفيدريدو تعيش معناه معناه ريت الاكسبيريت ريت الستريس اللي عند الكيب سنيور تعيش وانت قبل
4: تجرب باش تلعب في التيران
3: فهمت
4: بنفس الجمهور
3: هذاك معناه تعيش قبل ومن تو فهم حاجة إذا نرجع اللي أنت تكوين تاع الشبان شكون يكون في شبان مش هتلال يخلي أنا العدد عندنا أكساليت العدد عندنا ليزارير ما عادش عندنا مليو تيران اللي زاد بالحق طلع شنو ولينا نحن كي نلعبوا في الليجان اعطينا نربح اسامه شمني في كيف تربح من التكوين القاعد لازم كي نطلع به انا هذاك مش موجود
2: واعطينا شويه معارف زاد
3: فهمت هذيك حاجه اخرى المعني قلت هذا ملف كبير برشا نتاع صار باش نحكيوا عليه اما انا صغير او كي باش يطلع سيرتو في جمعيه كبيره لازم بالحق راه يحاول يوري اللي عنده الكل وحاول يخدم
4: سامحني هو جاته فرصة تحياته يا أما هو بشي
2: فرصة تتفكس فماش فرصة
4: ما جيكش مدرب ياسور ماكش انت يراقب
2: ما جيكش مدرب يقولك تفضل هذه الأولى عندك لي ماتش أميكو عندك البريباراسيون وعندك الناس اللي تتفرج يا أخي تو مثلا في بارك سبيرانس ولا بارك الكلوب ولا في أي بارك يا أخي فماش عباد جي تفرج في اللي ماتش أميكو أنت وري روحك في اللي ماتش أميكو خاطرك صغير وري روحك تو الناس تحكي عليك بعد بشوية تاخذ فرصة اما مش راه نجي انا في اول جورني سلام اياكسيال هذا والله باهي
4: لا
2: يبدا باهي هو باهي والله ولي بيرفورمون في ليكيب اولمبيك والله باهي في في الاسبوار اوكي اما السينيور حاجه اخرى راه السينيور كيما قلت لك ويا دي بوست صعب اصعب من دي بوست اخرين وسط ميدان مثلا راه اصعب برشا من جارديان باش تعطيه فرصه اصعب من اكسيال سورتو في فريق كبير ويلعب على عده واجهات هذا هو راي
3: اما في بلاد دقيقه فما لو ثم هدف معين الوليدات صغار هذا ولاك مش لوبجيكتيف نتاعك تطلع سينيور تفهم صغيرات وسامني طلعت سينيور لا لوبجيكتيف لازمك تطلع وتلعب لوبجيكتيف ممكن نعطي الكام تاع يوم يعرفني وسام انا

0: في الماتش رايك فهمت يبقى كل ماتش يلعب فيه كريم ياخذ هو احسن جوار واحسن جوار ياخذ مليون وقت نذكر حاجه مليون فهمت احسن جوار هو كريم كل ما يلعب كريم ياخذ هو احسن جوار ولذلك اوكي طلعت سينيور ولا تعرف تلعب اما يلزمك تكون خير لو انا مدرب اما خيلي انا لاعب واحد عنده اكسبيريونس على الاقل سيدي حتى بامور بتخمام يقول لك حتى في خساره عندي كابتن يهزم معايا نحمل كذا بالبريسيون ولا اللي هو ولا المشاكل ولا اللي هو انت صغير كي باش تطلع لازمك تكون خير من اللي ساعه اللي عنده اكسبيرينس فهمت
1: هذا هو ان شاء الله نشوفوا اكثر من لاعبيه شبان زاد الملاعبيه الشبان هما كما كان يحكي كريم يستغلوا الفرص اللي تجيهم ويبرهنوا لانه هو اللي زاد اللي ما يغلطش راه ماهوش باش ينجم ينجح هذا النجاح ما
2: يتبناش على ما
1: غلط معني ماكش تعلم وانت ماكش قاعد تخدم تو سامبلومو هذا هو الموضوع لحظات ونحكيوا على النجم الرياضي الساحلي في النجم الرياضي الساحلي أنيس بوجلبان لن يدرب الفريق بعد رفض الجامعة التونسية لكرة القدم وتمسك الجامعة بخدمات أنيس بوجلبان للمواصلة مع المنتخب الأولمبي اللي عنده ألعاب البحر الأبيض المتوسط في شهر أوت الجاي دونك الجامعة رفضت تسريح أنيس بوجلبان رغم اتفاقه مع النجم الرياضي الساحلي دونك بوجلبان لن يكون المدرب الجديد للنجم الرياضي الساحلي نحكيه مع وقت اللي تجبد أنيس بوجلبان تجبدوا معاه مجموعة من الأسماء نحكيه على محمد الكوكي وشكري الخطوي وأيضا تجبد المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي كريستيان براكوني اليوم الاحتمال متاع مدرب أجنبي مازال مطروح لكن التوجه أكثر ما بين محمد الكوكي وشكري الخطوي سام
0: شوف الحقيقة الشواء في المدربين موجود عندنا مدربين كفاء لوكا بوجلبان ما نجمش نحكي فيه ما نعرفش خط المفاهمه لا باز من الاول كيفاش كانت في امور الكونترا في امور اسكو فما كلوز كان كما ما نعرفش انا يعطي دو سالير يخرج خاطر البارح حتى في هكا نزابي نفرج في القناه المصريه جبدوا على بوجلبان في الاهلي والمونتون حتى بريسك حتى سالير قداش سالير كبير برشا بالدولار ورغم ذاك الجامعه ما وافقتش كيف تو حكايه الاطوال من حق الجامعة توا لي سو بريسيون برشا ضغط عليها تقول لك انا مثلا نيس بوجلبان عندي فيه ثقة وعندي تحدي مع الفريق الاولمبي ما نجمش ناخذ الريسك توا باش نجيب مدرب اخر باش يعرف المجموعة وينجموا مثلا تعداو بجنب الحدث تولي لي بريسيون اكثر من الجماهير الجامعة من حقها ونيس بوجلبان يقول لك زاد كيف من حقه مثلا يحب يراني ونعرفوا الشغف نتاع بوجلبان في التدريب انا نقول شوف امور كونترا هذيا وفما امور اخرى نورمالمون انا حسب رايي مادام هو نيغوسا مع النجم الرياضي الساحلي اللي سيكورا ما نصورش الجامعه في بلهاش ما يبقى من بعد هو حر نيغوسي من بعد الجامعه تجي تقول لك لا حاجتي بيه
1: وفي بقيه الاسماء اليوم المطروح الخيار الانسب بالنسبه ليك للنجم الرياضي
0: الانسب ما نجمش نقول فلان على فلان لكن الزوز اسامي اللي سميتهم لي سواء شكري الخطوي سواء محمد الكوكي تعدوا بتجارب في تونس ونجحوا في التجارب نتاعهم لذلك يبقى من بعد الافكتيف الموجود نتاع الاتوال هو المهم لكن المدربين عندنا الحقيقه اسماء كيف في تونس
1: كريم
2: بس على نبدا وثاني مشكلة النجم هذه الساحلي حاليا مش مدرب بل ما تكون مدرب فما مشكل إداري فما مشكل زاد لاعبين يمكن الإداري مع السكاري من التصور باش تتحسن وباش تكون خير من عامله ومن بعد ديما نرجع لنوعية اللاعبين خاطر نوعية اللاعبين الموجودين توا يلزمهم يكونوا هذو أفضل من اللي موجودين في النجم هذه الساحلي خاطر شفنا عامله برشا لاعبين مش ما نقولوش قيمة ولا ما وراوش اللي هما في قيمة النجم الرياضي الساحلي من بعد نفركسوا على المدربين انك نجيب مدرب وما عندوش لاعبين ما نجم يعمل حتى شيء راهو ماك انا اللاعبين هما اللي نجحوا المدرب هما متون بعد المدرب باش يكمل خبرته ويكمل فكرته باش ينجم تنجح النادي الكل الاسامي الموجودة ما ننساوش شكري الخطي ولا محمد الكوكي كما قلت أنيس اللي أنت تو مربوط بوبجكتيف مع المنتخب وبوبجكتيف راه موش الوبجكتيف متاع الإيفنت روا هذا راه ماهوش سهل حتى تعرف معناها أنت كيفاش تمشي تلعب أولمبياد وسام راه
1: أولمبياد مش أولمبياد ألعاب البحر
2: الأبيض المتوسط

0: اي ومن طومش يكمل بعد
1: الاوبجكتيف هو التاهل للعوده للالعاب الاولمبيه
0: هذاك الاوبجكتيف اللي هي نحن قاعد من 2004 مشيناش معناها الاوبجكتيف كبير برشا معناها يلزم حتى عندنا يلزم المدرب يبقى يتعايش مع المجموعه كامله ما ترجعوا للاسامي هذه الاسامي اللي تدور في تونس اللي ناجحه مع النوادي اللي خدمت فيها نرجع من بعد كما قلت انت نوعيه اللاعبين الموجودين في النجم هذه الساحل مين تصور انا ماذا بيك تلقى اسامه ممرن يعرف البطوله التونسيه ويعرف معناها قيمه النجم هذه الساحل وقيمه اللاعبين الموجودين والخدمه لو انت تعرف تلقى دمزال على الشامبيونه بريسك 6 جماعات
1: اقل حتى
0: معناها ديما نحكيو بالواحد هي 6 جماعات
1: مثلا
0: بريباراسيون ما تلمولك جوارات كله ما عملولك ما جبت ماكش باش تخدم في 6 جماعات ما عملت جروب كامل ماكش بتخدم اما راهو خاطر برشا النوادي تو نبداو نحكيو شبينا عملنا وشبينا ما لقيناش وشبينا وتبدا روتار وسام الخدمه وراي اهم اهم اهم مرحله للنوادي الكل اللي هي المرحله هذه
2: اذا بديت بريباراسيون روتار بديت البطوله
0: صحيح باش تبدا كل شيء روتار فهمت وبعض يقول لك ليه تو نحسن في الشتاء بديت روتار
1: وخاف ليكزامبل هذا صار في النجم الرياضي الساحلي عام اللي كان حمادي الدو
0: بعد جاسي محمد المكاشر وتبدل كل شيء معناها ديما نقول وقيد باش النجم الرياضي الساحلي معناها نعرفوا اللي تبعد على المشاكل وتلقى معناها تلقى معناها الوقت تو باش تنجم تخدم ونك سواء على النجم الرياضي الساحلي ولا النوادي الكل
1: ديجا مش مخر برشا تعيين مدرب في الوقت هذا
0: يعني قلت لك المشكله مش في تعيين مدرب المشكله في
1: لا بخلاف
0: هو السيناريو عليك
1: مانيش نحكي كان على الاتوال هنا اليوم نحكيه على فريق في الرابطه المحترفه في بطوله تنطلق نهار 22-23 اوت اليوم قداش في الشهر اليوم 11 جويل
0: يعني
1: اليوم هل يعقل فريق في الرابطه المحترفه مانيش نحكي كان على النجم هذه السنه فريق في الرابطه المحترفه الاولى من غير مدرب
2: هو الفريق اللي يحترم روحه ويحترم جماهيره اذا عامل عقد مع مدرب موسم برك يتتفاهم معاه من خلينا نقولوا من 6 جورنيات على تجديد العقد كان نجح معاك وكان سينو تبدا تخمم في البلان بي من نهايه الموسم
0: هو لوجيكمون 1 جويليا يبدا كل شيء ملي كسوا مدرب ولا لاعبين وتبدا عارف الاستراتيجيه التكوين وذايا راهو في الاحتراف 1 جويليا
1: في المينيموم تاع الاحتراف
0: 1 جويليا تبدا عارف كل شيء ومهم تو احنا عرفنا الشامبيون وقت الطرش وانا اللي ريتو اللي صار تو في كل راهو كله روتار أفار جمعي ولا اثنين اللي رجعوا
1: من ما هذايا اللي صاير في الجمعيات واللي صاير روتار وإيجاد الحلول هذايا مشكلة من مشاكل الفرق يبدو أنه بديت في طريقها للحل الفريق اللي نحكيه عليه توا هو النادي الرياضي البنزرتي
3: جمهور مهرجان دوكا الدولي وعشاق الفن الرابع الموعد مع عرض بابا نويل للمسرحي والممثل صابر الوسلاتي
4: نو ديزولاج بوسيبيليتي زيرو روتار دون لا ديسونت يبدا في الهواء
3: السبت 11 جويليا في المسرح الاثري بدوكا بدايه من 10 ليلا تلقوا اكثر تفاصيل على صفحه الفيسبوك الخاصه بالمهرجان للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين الدوره 50 لمهرجان دوكا الدولي برعايه فونداسيون اغريكولتور باي اي بي اوريدو تامينات المغربيه راديسون بلو وموزايك اف ام
1: نحكي على النادي الرياضي البنزرتي والغموض اللي رافق الأيام الأخيرة وعود تحذيرات ورئاسة الفريق والأمور هذه الكل يبدو أنه بدأت تتوضح بشوية الرؤية في النادي البنزرتي وتوضحت على الأقل بخصوص رئاسة النادي تفاصيل الكل من مراسلنا مراد دلاشي مرحبا مراد بيه مراد باش نعاودوا نتصلوا به مره اخرى مراد الدليجي مراسلنا في بنزرت دونك باش نحكيوا معاه على وضعيه النادي الرياضي البنزرتي نعرفوا انه يعني مواصله سمير يعقوب من يعني ما نجمش يواصل سمير يعقوب وكان فما مشكل في تسيير الفريق ما عرفش حتى موعد عوده التحضيرات كما قلنا قبل اقل من 6 اسابيع على انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم ونعرفوا أكيد زاد موضوع إجازات الأندية وآخر أجل الأندية لتسوية النزاعات والديون متاحة باش نجم تاخو إجازة النادي للمشاركة في البطولة الموسم القادم هذه كلها رهانات قدام الهيئة الجديدة للنادي البنزرتي مراد دلاجي مرحبا
5: مرحبا بك مكي، مرحبا بكل مستمعي راديو موزايكا فام. انفراج اليوم في وضعية نجاري بن غرتي مبدئيا بعد التوصل الى تعيين هيئة تسييرية، غدوة باش تاخذ مع القرار نتاعها من عند ولي بن زرت، باش يكون على رئيس على رأس الهيئة التسييرية هذه هو الطبيب البيطري رياض مقداد. ماهيش اول مرة معناتها يجي معناتها في وضعية كيما هذه لنجاري بن زرتي، اللي باش يكون مع الاستاذ صابر بن بركة اللي كان شغال قبل كيف كتب عام زاد في هيئة تسييرية في انتظار يعني تكوين نوايو نتاع الهيئة هذه. رياض مقداد كنا اتصلنا به قال ما عندي حتى مع خيار الا التقدم لانقاذ النادي البنزرتي في وضعيه كيما هذه. نعرفوا لي برشا اسماء تم طرحها في السابق لكن حتى واحد ما قبل، الناس كل كانت معناتها هاربه من الوضعيه اللي فيها الفريق. اليوم معناتها في الساعات الاخيره رياض ما تقبل بالوضعيه هذه، والمفروض غدوه كما قلت لك باش ياخذ معناتها القرار من عند ولي بن زرد باش يفتح الى معناتها فيه المده نتاع الهيئه التسييريه هذه. بالنسبه للاطار الفني الرؤيه واضحه عند رياض مقداد، اتصال معناتها مباشر وسريع تم مع المدرب ابن بن زرتي محمد عزيز. الناس كل تعرف محمد عزيز غنية عن التعريف، كانت عنده برشة تجارب، كانت عنده تجارب حتى مع النادي بن زرتي من وقت باولو روبي. محمد عزيز قام معروف محترم عنده شخصية امتاعه، وهذه فرصة جاته النادي بن زرتي. هي جات في وضعية خلينا نقوله مهيش وضعية معتك اللي مريحة برشة، لكن إن شاء الله محمد عزيز ينجح فيها. رياض مقداد كان طلب من السلطات الجهوية ومن كبار النادي باش يكونوا حاضرين لدعم معتها انطلاقة باهية الفريق. شو طلب؟ طلب معناتها باش الفريق يدخل مباشرة في تربص في جهة عين درام، وهذه باش يكون معناتها بعد تجميع اللاعبين في وسط الأسبوع القادم يا مكي. تقريبا هذه أهم، فما باش يكون مبدئيا مع محمد عزيز.
1: وقتاش تحضيرات باش تبدا مراد؟
5: في وسط الأسبوع، في وسط الأسبوع معناتها مع فخر الدين الجزيري باش يكون معه معناتها كمدرب مساعد، ربما عودة علي المشاني، نضال في الأناليس. يعني تقريبا هذه نوايو الأولاني في انتظار اتضاح الرأي. المهم اليوم السيابية عندها هيئة تسييرية، قبل 24 ساعة كان ما فما حد شيء، فما كان الغموض. إن شاء الله معناتها هذه تكون فرصة باش يتلم الشمل في انتظار تتوضح الأمور الإدارية والمادية يعني بشكل نهائي. رياض مقداد أول ما خذاه لوكي من عند السلطة الجهوية كان اتصل بعائلة المرحوم أحمد القروي، وأكيد هي عائلة كابستية، وأكيد معناتها باش تكون في الموعد لإيجاد حل معناتها لك الباقي نتاع المستحقات نتاعها. وما نصورش انا كان ورثت السيد احمد القروي، الناس كل تعرفه، الناس كل تعرف عائله القروي، اكيد باش يكونوا مع في الموعد، واكيد باش يلقاو كومبرومي مع السي بي. وان شاء الله زاد كيف كيف زاد الرئيس الهيئه التسييريه السابق تامر يعقوب اللي ضحى برشا بوقته من عائلته، ونعرف الوضعيه نتاعو، ان شاء الله كيف كيف زاد هو يرجع في اقرب وقت ويلتحق بالعائله نتاعو في تونس، وهالغمه هذه ان شاء الله مع تزور على بن زرت يا مكي.
1: واضح دونك، بدأت تتوضح الرؤية. دونك رياض مقداد هو الرئيس الجديد للسابير، رئيس الهيئة التسييرية. المدة متاحة ما يش بشكون شهر، بشكون أكثر مرة؟
5: لا بشكون أكثر، بشكون أكثر. في الأول قالوا شهر، لكن أنا في اتصال مع رياض مقداد أكد اللي هي بشكون يعني أكثر من شهر. نتصور معناتها حتى البداية السيزون، وعلاش ليه كانت لما الناس كل وينجح خلي تكمل، هي نعرفه طول المسؤولية صعبة والناس كل هاربة منها، وإن شاء الله كيف كيف زاد نعرفه جمهور السابير معناتها جمهور متعلق برشة بالفريق متاعه، إن شاء الله ما يكونش فما برشة ضغط على الهيئة هذية. خلي تخدم، خلي بعض النتائج هي توري على كل حال.
1: واضح، يعطيك الصحة مراد الدليجي. دونك رياض مقداد هو الرئيس الجديد للسابي، محمد عزيز هو المدرب الجديد للفريق، من المنتظر يكون معه علي المشيني وفخر الدين الجزيري. وعودة التحضيرات منتظرة في وسط الأسبوع القادم أسامة. دونك أموا على الأقل بوادر انفراج في السابي بعد ما كان غموض تام حتى لنهارين التالي.
2: الحمد لله، الحمد لله. الحقيقة سي بي وجمهور سي بي ما يستاهلش الظروف اللي قاعد تعدى بها توا، ونعرفوا العزوف نتاع المسؤولين في النوادي الكل، يعني الناس كل ولات خايفة توا، سواء على تطيح القدر، على سبان، على المشاكل المادية زادة سورتو. برافو للرئيس اللي يعني خذا سي بي وقدم باش يكون موجود في السي بي. ونعرفوا مكي اللي الحقيقه تو قبيله نحكيوا على مشكله في ليزاكسيو والشبان وكذا، باش تولي عندنا مشكله ولا ولات عندنا مشكله في المسؤولين ديجا في النوادي.
0: عندها مده، عندها مده. معناها انت تحكي على السي بي، اسكو تاريخ السي بي راهو بالحق كبير، يعني ممكن أسامة أكبر مني ويعرف اللي كي كانوا نلعبوا سيابيش ما نتمشي للسيابي. السيابي من الفرق اللي لازمها تكون موجودة بقوة في البطولة التونسية كما برشا فرق اللي يعطيك معناه قلنا احنا يعطيك روح أخرى في الشامبيونات. يعني كي نلقى غموض تام في الإدارة ولا أسامة ساعات تشوفوا وجوه نشوفوه كان وقت الألقاب ولا وقت الفرح ما حشتش بيك لو وقت ما حشتش بيك وقت الفرحة الناس كل وقت الفرحة تمد وجوه الناس كل تفضل موجود حشت بيك في الوقت هذا. سيابي رأي من, من, من, من الفرق اللي قاعدة تخرج في برسة صغار أسكو قاعدة تعرف وين معناها الصغار اللي تخرج فيهم تستثمر منهم ولا سيابي أنك ناس ما عنديش رئيس ندري هذا البنزرتي معنا اسم كبير ونعرفه ديما نرجع وسام معاش ولت مشاكل مادية ولات يمكن المسؤولين خايفين على اسمهم ولا خايفين على المسابين أكثر منها من ناحية المادية ديما نرجع يمكن أنا لحد ساعة نستنى في السيابيب جماهير السيابيب زي تقف أكثر مع جمعياتهم هذا كلا نرجع ونشوف لكن الجماهير ما تقفش مع جمعيتها وسامة هو المسؤول بشي يمشي خليه وقته يمشي زي الناس كل تقف مع بعض رئيس السيابي يلزمها في أقرب وقت تنقذ وتحاول تخرج من المأزق الكبير اللي فيه حقيقة ربي هذا معنا مأزق ما سيابي رأي تخرج برشا لاعبين إن نعرف الجوالات اللي موجودين تاور في السيابي وسامة رو... العمار صغار معنا تنجم تسوق من جوالاتك فهمت مي أنت أشكو قاعد تخرج ولا قاعد تستثمر من جوالات تخرج مثالش خوي بيع وراوك تبيع لاعب باش تعيش مجموعه راه ماهوش عيب يعني ان شاء الله سيابي تخرج من المأزق هذا ونرجع سيابي للتاريخ الكبير اللي عندك.
1: شكرا لك كريم العوادي, شكرا لأسامة السلامي, شكرا لوسيم في الاخراج الرقمي, مكرم في التسويق الهاتفي, وشكرا لدليل كان في الاخراج اليوم. كانت هذه ريكاب سبور الموعد مع الاخبار مع اميم علي ومع جيكم مصلح الدين سكوحي في كورنيش ويكاند. Récap Sport. Publicité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. Hadrin. Inam. Hadrin. Le Sif. Ou Barmage de Sif. À la Mosaïque FM. Sif. Alphino 27. Ahlal Mawahid. Ou Barchatid. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويليا باش يكون مع ياسمين حمدان. مش قادرة أفصل صوت عربي عنده بصمة خاصة فنانة اختارت اثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية نهار الاثنين 13 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان وموزايك فام. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المهندس الرئيس بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان محمد العياري يؤكد في تصريح لمزيك أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مرصد المرور على وضع رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين سلامة على الطرقات والحد من ضحايا حوادث المرور، مشددا على أن تطوير البنية التحتية يمثل محورا أساسيا لتحقيق هذه الأهداف. والعيار يشير إلى أن ضحايا حوادث المرور لا يمثلون خسارة اجتماعية فقط، بل لهم أيضا انعكاسات اقتصادية كبيرة.
7: والله احنا شركاء اساسيين مع زملاء في مرصد المرور، وتعتبر البنيه التحتيه يعني جزء هام، وديجا المحور الاول هو يعنى بالبنيه التحتيه، وبالتالي احنا باش نجموا نحققوا معناتها الاهداف اللي رسمناها مع بعضنا والرؤيه. عندنا برامج وعندنا انشطه، والانشطه دي باش نحققوها اليوم جاتنا الفرصه باش نقدموا مقترح نتاع برنامج استثماري اللي هو معناتها يقلل من ضحايا حوادث المرور، وبالتالي يمكننا من استثمار، لانه الضحيه على الطريق راهو هذاك خساره ماليه فاتحه وخسارة اجتماعية. واليوم قدمنا برنامج يتمثل في 10 خطوات يرتكز على البرنامج العالمي لتقييم الطرقات اللي باش تولي شبكة الطرقات نتاعنا كلها معناتها عندنا رؤية واضحة لمستوى السلامة، وهي بعملية تدقيق السلامة على الطرقات، وهي عملية استباقية علمية تولي عندنا ترشيد الموارد وعندنا تحديد الأولويات تاع التدخل، وهذا ان شاء الله تمكننا من تحقيق الهدف اللي في سنة 2034 يتم تخفيض عدد الضحايا الى 50% ضمن معايير علمية واضحة.
6: وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. والوزارة أصدرت منشورا توعويا تضمن عددا من التوصيات السلوكية البسيطة وضرورية لتفادي الآثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة، منها شرب الماء بانتظام وبكمية كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. والوزارة توصي بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، إضافة إلى تهوية المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، فنزويلا تعلن أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضرب البلاد تخطت 4000 قتيل، كما تواجه تفشي الأمراض المعدية في أعقاب هذه الكارثة. مصدر رسمي يقول أن لبنان أبلغ واشنطن مشاركته في جولة المفاوضات مع إسرائيل في روما، وسيقتصر الوفد على الجانب الدبلوماسي ولن يشمل تمثيلا عسكريا. مناطق في جنوب لبنان تعيش على وقع تواصل القصف والغارات الإسرائيلية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، مما خلف أضرارا واسعة في البلدات الحدودية والقطاع الصحي في وقت تواصل فيه الطواقم الطبية والإسعافية تقديم خدماتها وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين سكوحي ومروان وكامل فريق كورنيش ويكاند. دمتم على اطلاع.
8: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل، سلاح الدين السكوحي، موزايك اف ام.
9: مستمعينا وين ما كنتوا موجودين، توا 7:04 نسلموا عليكم الناس الكل، تحياتنا لكل مستمعي كورنيش ويكاند، معكم سلاح الدين السكوحي كيف كل سبت وحد نرجع معكم الأهم وأبرز الأخبار الثقافية كيف كيف حوالاتنا اللي تكون ديما موجودة. ليلة ضيف السهرة في ساعتنا الثانية باش يكون المخرج عابد الحميد بوشناق، بتبيع باش نحكيه معاه على اختيار فيلم جديد في مهرجان لوكارنو، باش يكون موجود غديك في عرضه العالمي الأول. عابد الحميد زاد باش نحكيه معاه على أكثر التفاصيل، يمكن جوانب ما نعرفوش الناس الكل، نشوفوا إلى أي مدى باش يكون صريح معنا في الموضوع هذا. زاد كيف كيف في البودكاست بعد شوية باش يكونوا معنا ابن خي ومهدي شتيلة الزوزري، قدموا بودكاست The Happy Cast، نحكيوا عليه تفاصيل وشنو وحكيته كل المواضيع اللي باش تكون موجودة فيه. زاد بعد شوية باش يكون عنا عودة على افتتاح مهرجان دوق البارح، شنو صار بالضبط، كيفاش كانت التفاعلات. زاد كيف كيف باش يكون معنا بالتليفون رمزي جنيح رئيس جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية، باش يكون معنا بالتليفون باش نحكيو على المهرجان، كل التفاصيل اكيد باش تكون معنا. زيد باش نحكيو موسيقى، برشا حاجات تستنى فيكم. هذه كورنيش ويكاند من توا حتى للتسعة.
8: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل،
9: كل التحية لمروان بن عمار المخرج متاعنا في معنا بتبيع يحيى في الديجيتال ونسلموا على الحاج في استقبال تليفوناتكم. كل التحية زادة ليندا بن حاج اللي موجودة في الأعداد وسارة بكوش. تحياتي لكم مستمعينا ولما كنتم موجودين قولكم مرحبا في البرنامج من ثم مخير من نتصور مارتن سولفيجر يقولكم هلو. الناس الكل سيسويحكم في ثنية معكم حتى التسعة كل شويكان توا تبدأ.

0: كورنيش ويكاند، كل يوم سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
1: هذا كورنيش ويكاند، وكالعادة عنا الموعد بالطبيعة مع الريبورتينغ، نرجع على أبرز الأحداث الثقافية ونحاولوا ديما نشوفوا شنو صار وشنو ما صارش. وبالطبيعة باش نحكيوا على خمسينية مهرجان دقة، نحكيوا على حفل شيمة لهذه، كل التفاصيل في تخطيط الزميلة سارة بكوش، تعطينا كل التفاصيل هنا في الريمولي باش نسمعوا موه توا.
0: ريبورتينغ المهرجانات.
2: 50 سنة من مهرجان دقة الدولي، 50 سنة من الموسيقى والعروض الفنية. البارح كان افتتاح مهرجان دقة الدولي في دورته 50، دورة استثنائية اختارت هيئة المهرجان انه تكون مع الفنانة التونسية والعربية شيماء هلالي.

0: كما اختارت الهيئة المديرة تقديم فيلم وثائقي قصير من إخراج فوزي شلبي كتكريم لكل من ساهم في المهرجان هذا على امتداد 5 عقود. دقة المسرح الذي لا يغلق فيه الستار هو من كتابة أحلام غيازة، كان من المفروض أنه يتعرض قبل حفل الفنانة شيماء هلالي، لكن لأسباب تقنية تم إلغاء العرض. وأكيد مدير المهرجان سي مختار بالعاطف وضح لنا.
1: والله للأسف يعني صار عتب فني سير هي، وحسيت الأولاد اللي يخدموا في الكوتي تكنيك يعني تربسوا. الشريط الوثائقي حاضر دونك نجم نعديه في أي سهرية، تو نختاروا سهرية ونعاودوا نعملوا اللمة هذية.
0: وبالنسبة لسهرة الفنانة شيماء هلالي، جمعت بين الأغنية الطربية والأغنية التونسية، كما قدمت للجمهور مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة، من بينها مين بيعشق بدقيقة وإمتى نسيتك.

0: أكيد كان حاضر في السهرة، وين اختارت شي مهلالي سيدي منصور بابا بحري ولليريا منا وغيرهم من الأغاني التونسية. بعد الحفلة بتبيعة كان لنا لقاء مع شي مهلالي، وين كشفت لنا على تعامل الفني الجديد متاحة مع اسم نحبوه برشا. إن
1: شاء الله عنا لقاء مع الأستاذ لطفي بوشني، حتى سي حبيب جغام كان موجود معنا ليلة وقال لي نوصلك سلامي كبير برشا من الأستاذ لطفي، هذا طبعا نحبه برشا أستاذي.

0: مهرجان دوكا الدولي بدا البارح 10 جويليا ويتواصل حتى 25 جويليا. برشا عروض مازال تستنى فيكم، كونوا في الموعد.
1: ريبورتينج المهرجانات كورنيش ويكاند، كل عرسة واحد من 7 ل 9 متاع الليل.

0: عمرو دياب هذه بابا على موزايكا فام نمشيو توا نعملو تنقيزه للجم.
1: اكتو كولتور
0: تحكي ولا مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية هو واحد من أقدم المهرجانات المتخصصة في الموسيقى الكلاسيكية والسيمفونية في إفريقيا والعالم العربي. نحكي على مهرجان مهم جدا. من خصائص المهرجان هذية أنه متخصص في نوعية واحدة وأسلوب واحد ستيل واحد متاع موسيقى. هذاك علاش احنا فرحانين باش يكون معنا سي رمزي جنيح رئيس جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية معنا في المباشر. مرحبا بك في كورنيش ويكاند.
2: مرحبا، مساء الخير ليك وكيف مستمعي موزايكا فام.
0: نسلم عليك برشا بالتوفيق سي رمزي جنيح. نسلم عليك بالكدي. نحكي اليوم باش يكون الافتتاح بالنسبه للمهرجان.
2: صحيح، هو الافتتاح اليوم، افتتاح مهرجان اليوم الى غايه 15 اوت. صارت الافتتاح باش تكون معناتها افتتاح تونسي اوبرا ديدون ايلي من انتاج مسرح الاوبرا بتونس. هذه احنا حبينا عادة في مهرجان جم دول الموسيقى السيمفونية نكون الافتتاح دائما تونسي. نثمنوا المجهود التونسي في اختصاص الموسيقى السيمفونية والأوبرا، وهذا يشرف لنا احنا نكون افتتاح تونسي الى جانب عروض اخرى متنوعة، حوالي 10 عروض في هذه الدورة واليوم الافتتاح ان شاء الله.
0: شنو الاهداف بالنسبه للدوره هذه؟ نعرفوا سي رمزي معناها انت موجود عندك مده، اكيد كل دوره عندها تحدياتها عندها اهدافها. تنحكيو مليح مليح على التحديات، لكن قبل هيك نحكيو على الاهداف بالنسبه للدوره هذه.
2: والله شوف، هي الاهداف معناتها اهداف الجمعيه واهداف المهرجان هي معناها ما تغيرتش. هو لما قرات الموسيقى السيمفونيه الموسيقى الكلاسيكيه الاوبرا في تونس، انفتاح التونسيين على نوع اخر من الثقافات من الحضارات الاخرى، تثمين الموروث التاريخي. ولكن ما تعرفوا الناس كل انه المهرجان يدور في مكان معناتها في المسرح الاثري بالجم اللي هو مصنف تراث عالمي، مزيد تعريف بالتراث التونسي بالتاريخ التونسي بالمعالم الاثريه التونسيه، وكما قلنا تنشيط الحياه الثقافيه في تونس بصفه عامه وبالجم. اهداف معناتها زاده اقتصاديه اجتماعيه، كما تعرفوا المهرجانات مش بتكون قافله للتنميه المحليه والجهويه في بلادنا. هذو هما اهداف المهرجان ان شاء الله، معناتها مزيد من العمل اللي ينتظرنا باش نبلغوا الاهداف هذه ان شاء الله.
0: ان شاء الله بطبيعه زاد نحكيو لهنا. يمكن السؤال هذا يقلق اكثر من اللي يفرح سي رمزي، لكن نحكيو على فكره التمويل. كي تجبد موضوع نتاع الفلوس، كيفاش التمويلات الدعم؟ راضين على الدعم اللي موجود السنه؟ ماكمش راضين؟ شنو موقفكم؟
2: والله نشوف احنا من نجموش كونوا راضين على الدعم اللي موجه للمهرجان، مخصص المهرجان. فكره معناتها المستمعين اللي يسمعوا فينا معناتها اقوى منها نجم 150 الف دينار معناتها من بعض الوزارات. اللي علم زاد كما قلنا معناها باش تعطيه بعض التفاصيل، انه مثلا احنا مهرجان جم في الدوله هذه صارفين 170 الف دينار تذاكر طائره فقط.
0: معناها لحظة بركة سي رمزي، نحب نتبع معاك بشوية بشوية. عندك 150 ألف دينار من بعض الوزارات،
2: من بعض الوزارات
0: 170 ألف دينار تذاكر طائرة. للناس اللي ما تعرفش تذاكر طيران كهو،
2: تذاكر طائرة هو تنقل دولي للفرق المشاركة معانا من إسبانيا.
0: أنا خاطر سي رمزي نحب نوضح حاجة، أنا خاطر الناس يمكن تنجم يقول لك برشا 170 ألف دينار، نقولهم ليه؟ خاطر الموسيقى السيمفونية نحكي ورا كل عرض فيه عدد كبير من الموسيقيين، معناه فريق ضخم.
2: صحيح، هما لعبيات نجم تعمل ريشيرش وتسأل. مثلا تو احنا في ذروة الموسم السياحي وموسم الصيفي، معناتها حتى أسعار التذاكر باش تكون أغلى شوية من وسط السنة وسط السنة. وكما قلت الأعداد نتاع الفرق دائما مرتفعة مرتفعة،
0: معناها المنحة نتاع الوزارات سي رمزي ما غطتش حتى تذاكر طائرات.
2: منها بعض الوزارات التي تغطي لكش معناتها تذاكر تنقل دولي إلى جانب المصاريف الأخرى اللي هي الإقامة. بصراحة معناها مشكل نواجهوه الناس كل الجمعيات المهتمة بالمهرجانات هي الأداءات المشفى اللي احنا حسب رأينا أداءات مشفى توصل حتى 30-35% على جميع المعاملات نتاع المهرجان، معناتها لي كونترال، الإقامة، تذاكر الطيران تخلص عليهم تاكساسيون. هذا إلى جانب التراخيص معناتها الإجراءات الإدارية طويلة برشا بصراحة، اللي هي ولات تتقلق ولات تطيق حتى بعض المهرجانات باش ينظموا المهرجان. هذا معناتها احنا متقلقنا الى جانب كما قلت انت الدعم، الدعم المادي. مهرجان الجم كما قلنا من اهم المهرجانات في تونس، معناتها هو الوحيد المختص في الموسيقى الصنفونيه،
0: وهو من القليل المختص، خاطر معناش برشا مهرجانات مختصه، قليل ان لم نقل الاندر. معناها
2: صحيح، هو معناتها مهرجان الجم موسيقى صنفونيه، فماش مهرجانات اخرى معناها مختصه في انماط اخرى من الموسيقى، حتى على المستوى نقولوا احنا العربي والافريقي. دونك المهرجان يستحق لفتة معناتها من لمن هم والأمر بالمهرجان، وبليس دي سار أنا يلزمنا نعمل على رواحنا بصراحة، معناتها يلزمنا احنا نزيدوا نخدموا كهيئة مهرجان. هذاك فاش قاعدين نعملوا الحمد لله احنا تحصلنا على ميسان، معناتها عندنا ميسان المهرجان، جمعية المهرجان، هذا يزيد شجعنا وبس نلوزوا على ميسان أخرين. إن شاء الله احنا قاعدين نخدموا، قاعدين نحصنوا، قاعدين نتصلوا، قاعدين معناتها نخدموا على رواحنا. إن شاء الله معناتها كما قلنا باش للأسف باش تشري عروض سيمفونية تكلف برشا. معناتها
0: كيفاش تعملوا أنتم عندكم عديد العروض؟ احنا نحكيوا الأول هنا على 11 عرض موزع على 5 أسابيع، ثم 4 عروض تونسية، ثم مشاركة من إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، النمسا، ثم تنوع بين الأوبرا، الموسيقى السيمفونية، موسيقى الأفلام، الأعمال الكلاسيكية الخالق. كيفاش تعملوا؟ معناها أنا اليوم كي نسمع منك سي رمزي جنيح، نذكر معايا رئيس جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية، تقول لي أنا منحة وزارات ما تغطيليش حتى تكاليف التذاكر، مالا اللي كاشي متاع الفرق، كيفاش عملتوا؟
2: شوف هو إرزمو سمة المهرجان سبقته، وعنا معناتها علاقات كبيرة مع بعض السفارات في تونس
0: في تعاون فني،
2: تعاون تعاون دولي، الوزارة تعاون الدولي ما بين وزارة الثقافة التونسية وسفارات معناتها أجنبية، وإلا ديركتمو مع المهرجان. أغلب العروض حوالي 90% من العروض هي في إطار تبادل التعاون الدولي وتبادل الثقافي. احنا نجمو معناتها كمهرجان نتكفل بجزء من مصاريف العرض، الطرف الآخر ينجم يتكفل بجزء من ينجم يتكفل بالكاشي وإلا بالتنقل الدولي للفرق. هذا معناتها هو باهي بالنسبة لنا، احنا نجمو معناتها نتواصل في المهرجان ونجمو نبرمج عروض، لكن يتطلب برشا وقت. وقت تولي تنجم انت تشري عروض لازم في 24 ساعة برمج عرض، معناتها تتصل بالأوركستر ديريكتومو، تتفق معاه، تصح على الكونترا وتقوم بإجراءاتك الإدارية. دونك إذا كان باش نعاولوا برشا على التعاون الدولي التبادل الثقافي، هذا يمر بعديد من الإجراءات الإدارية طويلة طويلة برشا، معناتها واللي هو معناتها يقلق. وإحنا نحبوا مهرجان الجم إن شاء الله في القريب، معناتها في السنوات القادمة البرمجة تكون قبل بسنة، وعلاش ليه مش أكثر من سنة، معناتها نوليو نحكيو على برمجة 27 و28 و29. للأسف شديد هذا ما زال نوصلنا لوش،
0: هو هذا باش نوصلوا شنو لازم اليوم سي رمزي جنيح، باش نوصلوا هذا شنو لازم.
2: الاستقلالية هي الاستقلالية المادية، انه معناتها المهرجان والجمعية تكون معناتها المدخيل نتاعها بنسبة 90-80% هو تمويل ذاتي مش تمويل عمومي. التمويل العمومي يتطلب برشا اجراءات، يتطلب برشا وقت، يتطلب برشا معناتها جهد، وساعات معناتها تعمل مجهود كبير وما توصلش حتى نتيجة، معناتها للأسف نقولوا هذا. الحمد لله مهرجان الجم سمعته معناتها في تونس لدى الادارات ولدى الوزارات، معناها سمعة طيبه، دونك نلقاو تعاون، لكن يتطلب برشا وقت وبرشا مجهود. ان شاء الله معناتها احنا الميزانيه المهرجان تولي 70-80-85% تمويل ذاتي، 15%-20% تمويل عمومي. نجموا في الحاله هذه نجموا احنا معناها نبرمجوا في اريحيه. احنا ماذا بينا الدوره القادمه هي دوره 40 مهرجان، ماذا بينا من السنة نعلنوا على البرمجة متاع 27. ان شاء الله معناتها احنا قاعدين نخدموا دورة 39 و49، مبعاتنا معناها قاعدين نتصلوا بفرق وكل شيء، وان شاء الله معناتها في القريب العاجل نعلنوا على دورة 40 مهرجان الجم الدولي للموسيقى الصنفونية.
0: ان شاء الله احنا ماذا بينا، خاطر مهرجان الجم الدولي لازم يكون عنده الدعم اللي يليق بمكانته الدولية، يليق بالخصوصية متاعه. ونحكي على مهرجان يبعد كل البعد عن الاهداف التجارية، معناها زادة تطمحوا لاستقطاب الشباب اكثر بموسيقى الافلام اللي باش تكون حاضرة في الدورة هذه. نخلي لك كلمة ختام سي رمزي جنيح، ونحبك من خلال موزايك توجه دعوة للناس باش تواكب المهرجان اللي افتتاح متاعه يكون اليوم.
2: نقول مستمعين موزايك افلام مرحبا بكم. المهرجان عندنا 10 سهرات في الدورة هذه، مازال مفتوح لكل المستمعين، كل محبين الموسيقى الصنفونية والموسيقى الراقية. الاكتشاف اللي ما يعرفش المهرجان مرحبا به في كل وقت، معناتها إذا متواصل اليوم 15 عقود، برمجة متنوعة، عديد الدول الممثلة، فما موسيقى معناتها فما ديزوكيرا معروفين، بوليرو دي رافيل، شهرزاد، ريمسكي كورس فراكوف، موسيقى الافلام الايطاليه، موسيقى من موسيقى خاصه بمدينه نابولي، لوركستر دي بال دو لوبيرا دي فيان باش يكون حاضر معانا اليوم واحد فوت. الجمهور المستمعين اللي يسمعوا فينا تو ينجموا يقتنيوا التذاكر نتاعهم على موقع مهرجان ولا تذكرتي بواتيال
0: جيست على الملحوظه هذه اللي نعرفوا فما ديما قطار مخصص للناس اللي تحب تجي مهرجان الجم، موجود هذا السنه؟
2: موجود في سارة واحد فوت فقط كتار بالنسبة لسارة الجين. سينوا فما حفلات خاصة مخصصة لكل عارض معناها انطلق من تونس العاصمة في الجزائر
0: للناس الكل معناها
2: للناس الكل
0: صحفيين وحتى متابعين
2: صحفيين وجمهور ومحبين مهرجان. أقول حاجة بركة اللي يحضر مهرجان يستمر موش بشيندن بس يحضر على حاجة راقية حاجة ممتازة حاجة
0: أكيد
2: حاجة ممتازة جدا. دا ومرة أخرى المستمعين باش يكونوا حاضرين معنا. العرض القادم باش يكون يوم 15 جويلية الأوركسترا السيمفوني سوسة مع مصطفى الحمداني.
0: أوكي
2: يوم 18 جويلية زاد هذه العروض القادمة 18 جويلية شهر جويلية 18 جويلية أوركسترا من إسبانيا 24 و 25 جويلية عارض من فرنسا عارضين من فرنسا.
0: ممتاز ممتاز شكرا لك سي رمزي جنايح نسلم عليك برشا رئيس جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. بالطبيعة احنا كنا فرحانين برشا باش نسمعوا بالطبيعة هذا الكل، لكن زاد نتمنى ونكون فما دعم امشيو راه مهرجان مهم نستدعاكم انكم تمشيو تكتشفوا موسيقى مختلفة. لكن مازلنا نحكيوا على الموسيقى وباش نمشيو توا لميوزيك اول نمشيو في رحلة مع الموسيقى. ميوزيك اول فما أغاني نجحت وفما أغاني سينما هي اللي خلاتها تولي أسطورة. اليوم في ميوزيكال باش نسافروا مع ثلاثة أغاني يمكن تعرفوهم أكثر من الأفلام اللي خرجوا فيها. أول ما تسمعهم الأغاني هذوما أول نغمة مخك يمشي مباشرة المشهد السينمائي ما يتنساش. البداية مع Survivor Eye of the Tiger عام 82 فيلم روكي تروا كان يحتاج أغنية تعكس روح التحدي والإصرار. النتيجة كانت Eye of the Tiger اللي ولات رمز لكل واحد يحذر المباراة السباق ولا حتى يحب يبدأ نهاره بطاقة إيجابية. الأغنية ذي تفوقت على الفيلم نفسه وما زالت اليوم من أكثر الأغاني اللي تربطت بالرياضة والتحفيز. ومن الحلبة نمشي وللتحليق مع كيني لوجنز هذه دانجر زون. كي نسمع دانجر زون أول حاجة تجي في بيننا هي طيارات المقاتلة السرعة وتوم كروز في فيلم توب جان، الأغنية اللي خرجت عام 1986 ونجاح الفيلم خليها من أشهر أغاني الثمانينات. وحتى كي رجع الفيلم بجزء جديد بعد سنوات رجعت الأغنية بقوة وكأنها ما كبرت حتى انهار. ونختمه بتبيعة مع واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ السينما سيلين ديون ماي Hearts Will Go On. هذه صعيب تلقى شكون ما يعرفش تيتانيك وأصعب تلقى شكون ما يعرفش الأغنية هذه. في البداية حتى مخرج الفيلم ما كانش متحمس باش تكون فما أغنية في النهاية، أما بعد ما سمعها بدل رايو. الأغنية ربحت الأوسكار والغرامي أوورد ولات من أكثر الأغاني مبيعا في العالم وبقت مرتبطة بقصة جاك وروز لليوم. هذه حكاية ثلاثة أغاني نسمعهم نستمتعوا بهم. هذه موزايك FM مكملين معاكم بطبيعة بعد شوية هابي كاست ضيوفنا في موزايك.

0: ميوزيك هول. ميوزيك هول. بعد لحظات الانترفيو ذا بودكاست ايمن وخي ومهدي شتيلة بتبيع باش نحكيو على بودكاست ذا هابي كاست بكل تفاصيله بعد شوية.
1: في اللحظة اللي يصير فيها الاكسيدون السنتور هو الفيصل بينك وبين الموت. بلاش السنتور انت خليت ولادك بلاش بو ولا ام. بلاش سنتور ما تمنعش على خاطر هو اللي كوفريك المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسينة النبوي. مهدي بكوش.

0: Infos et réservations, application IJA et tescarty.tn. Bimoussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
0: كورنيش ويكاند كل نهار سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
2: هذه كورنيش ويكاند باش نمشيو في الهابي فايبز مع ذا هابي كاست.
0: ذا بودكاستر. ذا بودكاستر.
2: كيف كل نهار سبت في كورنيش ويكاند بالطبيعة نرجعوا كل مرة على بودكاست نشوفوا صناع هذا نوع جديد قاعد ينتشر في تونس قاعدة برشا خدمة فيه في العالم وفي تونس فما ناس ولا تتحبذ النوعية هذية وبالطبيعة نعرفوا انه هذية مو سهل الخدمة متاعه باش نحكيوا في كل تفاصيل اليوم بالطبيعة نحكيوا على ذا هابي كاست معنا ضيوفنا أيمن وخي ومهدي شتيلا مرحبا أيمن
3: وبيك عايشك
2: شنعويلك
3: الحمد لله
2: الحمد لله نسأل المزيد على مهدي شنعويلك
4: أهلا وسهلا
2: صحة مليحة
4: الحمد لله
2: الحمد لله أنا باش نبدأ لكم مش بسؤال باش نبدا بتعليق جاني من عند صديق اللي هو نسلم عليه برشا كان زميلنا مالك بوكتيف كان في سيرفيس ديجيتال وقت اللي شاف ستوري اللي نتوما جايين قال لي انا راني سلم عليهم برشا اول حاجه قال لي راني انا في فيين ومونسيني وناسيها الغربه جراسا ذا هابي كاست
4: اللي هو
2: راهو صاحبي مليح هو اما ما كنتش نعرف هو يتفرج يتبع ديما ما قال لي ذا هابي كاست مونسيني عليك سلم عليك برشا مالك هاد نبدا بايمن كي تسمع كومونتير من نوع هذا شنو الاول رياكسيون يجيك
3: والله هذيك اكثر حاجه تخلينا نكملوا معناتها هي كومونتير بنوع ذاك خاطر الكوميونيتي نتاعنا هي راس مالنا فهمت هذيك احسن حاجه ممكن صارت في البودكاست هي العباد كي تقرب لهم ويقربوا لك تولي تعرفهم ويوليوا هما اللي يشارجيوك
2: بالضبط وهذه حاجه تفرح زيد ما دي نتصور انه حاجه هذه ساعات واحد ما يتوقعهاش مثلا يعمل اغنيه فيلم ولا برنامج ولا حتى نحكيو اليوم بودكاست ساعات لي كومونتير هذو ما يغدروا ما حليهم هما يجيوا العبد يشجعوها يحس روحه قاعد يعمل فيه يخلي فيه أثر أما كيفاش تشعر كي تسمع كومنتير من واحد
4: بالفخر بصراحة خاطر النية من الأول ما متاع أنا باش نزيدوا فالور نعملوا كونتنت باهي ونونسوا هكا عبيد بعد كي تتفاليدا ديما ريكومبونس ديما موجود سورتو تقعد لك برشا البوست ايموسيونيل هذاك نتاع سوا يعرضك ان ريل لايف ولا كومنتيرات هكاك وسورتو فاز الغربه زياده برشا يتبعوا فينا من الغربه في الكوميونيتي بارتي كبيره من الكوميونيتي البر
2: تونسي موجودين برا نسلم عليهم الكل اللي تابعونا زاده توا على لايف يوتيوب موزايك كافيم زاده نحكيوا على البودكاست يمكن اللي يميزوا ما نعرفش كان غلط صلحوا لي فيه الثنائيه فكره انه زوز هما اللي يقدموا كيفاش تتعاملوا معها مهدي ساعه وهذه بالطبيعه باش نكتشفوهم بعد في جو باش تكون بيناتكم الزوز لكن قبل هذا الكل نحب نعرف الفكره منين بدات هي تشوفوا مهدي وكان فما حاجه لو قال ايمن او كصلح له من غير
4: هي هو مش اول فما دي بودكاست في العالم فيهم زوز
2: ايه
4: اما اي في تونس اي بون يمكن ما مفهميش من الاول انا جربت وحدي سيتي كاتاستروفيك ومن بعد جربت انا وايمن وديجا صديقنا الوفي صديقنا العزيز اللي من غيره يمكن ديزون نسبه كبيره نتاع التقديم هذا ما نعملوش اللي هو ذا ساوند ويزرد احمد ساح اللي لهي بالصوم معنا
2: اوكي
4: دونك الثلاثي هذا كي تلم وكي ولات ايكيب ولات تحسها ديماري ديريكت وسورتو كومبليمونتير خاطر مانيش كيف كيف مانيش نفس الطبيعة مانيش نفس التخمام مي بوليرمون اوبوزي دونك تولي تساعد حتى في الاسئله يعني نبدا عندي بوينت فيو هو باش يبدا عنده بوينت فيو مخالف و دونك فوالا فريكتيف ولات كي جربناها سورتو مشات من الاول
2: معناها يساعد برشا نتصور تيجي يشجع ولا نجيك اللي كنت ايمن والبدايات كيفاش كانت معناها اسكو قاعدين تحسوا انه فما مارش تاع ايفوليسيون فما تطور من حلقه لحلقه من موضوع لموضوع حتى في نوعيه الضيوف كيفاش حسيتوا البدايه كيفاش كانت معناها كان نقولوا بالبورسنتاج قداش كانت صعيبه
3: هو احنا حطينا سيت اب باول حلقه نذكر وما حبيناش نصور الى نجا خالد العليمي من بودكاست فما منه قلنا هكا السيت اب حاضر ايش ندخلوا نصوروا كانت حلقة بالنسبة لي أنا ما نحبش نتعود تفرش فيها
2: هو دي مجال مو يعني نحبش تفرش فيه روح
3: خاصة الحلقات الأولانين أما الإيفوليسيون اللي صارت من بعد على لنيفو الكل كسوة تكنيك كسوة خاصة أحنا طورنا كعباد خاطر كل حلقة كأنه جينا عبد عمل لنا ماستر كلاس في حكاية دونك فما برشا فاليو ديجا بيرسونيل أبار اللي باقي الكل اللي فيه معناتها فما إيفوليسيون بارتو معناتها ما

0: تنجم تلقى فيها حاجه. نحكيو لهنا انه توا انتم في سيزون 2، اني الحلقه اللي حسيتوا بالحق كي عملتوها قلنا اه تيان احنا توا شدينا السكه.
1: شدينا السكه من ناحيه معناها الايفولوسيون تاع النومبر ريتش،
0: خاطر مش كيما اول حلقه. ما نحكيو زاد على لي نومبر، خاطر بارفوا ساعات راهو تنجم مثلا، خاطر بودكاست مش كيما يبدا في بدايه الحلقه الاولى تنجم تجيب حتى ايلون ماسك، تنجم يراها حد. مي نحكيو زاد لهنا على الحلقه اللي قلت هذه سي، احنا لقينا ليدونتيتي نتاعنا، لقينا ثنيتنا، توا شدينا ثنيه باهي. معناها ذكرني الحلقه بالضيف.
1: بالضيف بريسيزيمون فما الفنان انيس الطيف،
0: اوكي،
1: وفما امجد الاسترونوم مش الاسترولوج خاطر فهمت منها استرولوجي، وعندنا سليم ديمغ ايبيزود 45، ووليد بوذييف لو شامبيون تونيزيان تاع لابني، نسيت زاد انا هي ايبيزود دي. اما ذوما الاربعه خاطر كل واحده نشوف فيها ايفولوسيون. هو قبيل حكي على التطور حتى السمعان، خاطر بيزار باش تبقى تسمع عبد ساعتين مثلا تلقى كيفاش تطيش له ديما كل مره دي بتيت كيستيون ماهمش ريالمون فاسون انترفيو.
0: بالضبط.
1: اما الكاباسيتي نتاعنا نتاع ان نسمعوا تطورت، وان نمشي ساعه ننساو الديكور وننساو انا احنا قاعدين نصور وندخلوا في المود نتاع البودكاست. هذيك ذولي مع انيس الطيف ان لوكيناها الفازه هذيك. دونك فما هذوما لي كاتر ايبيزود انا ماركيني برشا، مش معناها اللي بعدهم
0: لا لا لا،
1: اما ذوك من البدايه تحسيت قلت بودكاست احنا توا في المود اللي حابين عليه من الاول.
0: احنا زيد نحكيو لهنا انه فما كل بودكاست ساعات كي تبدا الحلقه الاولى، ولهنا نمشي الايمن وخين ذاكر ضيوفنا اليوم ذا هابي كاست، ونسلم عليكم مونتي اللي جايين على يوتيوب، نسلم عليهم برشا يتابعوا فينا غاديك ذا هابي كاست. دونك ايمن، سؤالي اليوم هو لي بودكاست في العالم توا ما عادش نحكيو على مجرد حوارات ولا دي ديسكوسيون ولا ضيوف والكل، فما نوع من لي بودكاست توا اللي تطوروا ولا نوع من البراند. مثلا انا عرضتني مره فيديو على ما كنتش نعرف هالمعلومه، البودكاست اللي هو ليجند نتاع جيوم بلي، سمعت اللي فما ناس تخلص فلوس باش تحضر. علاش؟ خاطر ولا عنده تاثير كبير، فما زال ديسكوسيون كبيره الانتخابات تاع فرنسا عام الجاي، قال لك ابارامون جيوم بلي معناه اللي باش يحضروا معاه باش تكون معناه محدده برشا في معناه كاينه باش يحكم في الاصوات. معناه اللي باش يجيبوا مو الطريقه البودكاست هذاك كيما ينجم يطلع المرشح الرئاسي للفوق كيما ينجم يخليه يابطلوت. اسكو فما ثنيه انك تمشي لغاديك في فكره براند اليوم ذا هابي كاست اللي قاعدين نشوفوا الحق في لي فور موجود، وهذا حاجه ما ينجموش ينكروها، مي ثم فكرة ذيك اسكو تخزر الونتيرم ولا تقول لي انا بشوي بشوي كل حلقه بحلقتها وكل موسم بموسم ونبعتها ونشوف وين باش تمشي ثنيه.
2: والله فما برشا افكار وديما نجسو كما يقولون احنا نجسو اسكو باش نمشي في الموديل سبونسور يجي يفينونسي لك الحلقه وانت تعمل والا مثلا فما معناتها الافكار موجوده لكن الاتجاه هو مش واضح، الوضوح ما فماش. علاش؟
0: الونتيرم معناها
2: اي علاش احنا عندنا حاجات نحبوا نعملوها، اما ديما باش نقعدوا مربوطين برشا دي ديتاي. الكوميونيتي تحب العباد اللي باش تفرج فيك، اذا باش يجيك سبونسور باش يطلب منك حاجات
0: بالضبط،
2: ينجم يوجه لك الكونتنت اللي احنا حذيه ما نحبوش نعملوه.
0: بالضبط،
2: معناتها وصلنا رفضنا حاجات على خاطر ما نحبوش نتوجه يجي واحد يقول لك لا اعمل هكا على خاطر انا حاجتي هكا.
0: هو فما تداخل معناه في المحتوى في نوعيه الضيوف؟ وين التداخل بالضبط حسيتوه
2: في الكونتر؟ في المحتوى خاطر احنا زاد ديجا كيما نقولوا احنا نلعبوا على الخطوط الحمراء.
0: اوكي
2: فهمتني. فما دي براندز ما ينجمش البراند نتاعو يقول لك ما ساعدنيش الكونتنت من
1: نوعه. اذا باش نبقاو اونيت مع روحنا ما نجموش ما نكريتيكيوش زاده، دونك هو يقول لك لا انا حاجتي باش تكريتيكي، نقول
0: ما نجموش. هو هذه الشرط الوحيد، معناه انتم حتى كان باش تعامل معاكم مثلا غدوه من الايام براند بالنسبه ليكم للتدخل في المحتوى، معناه يا تحط براند معناه تمن بالمحتوى نتاعي يا مش لازم باش تدخل لي، معناه باش نخدم لك سير كوموند. هذا هو
1: خاطر سورتو طريقه زاده احنا نحكيو مع الانفيتي كاين في قهوه ديزون ولا كاين تقابلنا مع عبد في دار هكا، دونك ريلمون ماهيش انترفيو، ما عنديش حاجات سبيسيفيك لازمنا نتعداو عليها، دونك ستيل هذاك ما لازموش يتبدل زاده، مش باش نوليو مركزين كان في سوجي برك، دونك نجمو نخرجوا من المواضيع. دونك سبونسورينغ ريلمون ينجم يكون بار اكزومبل براند نتاع حاجه والضيف عنده علاقه بالدومين هذاك.
0: اوكي،
1: ما جدي نيمبورت كوا مثلا سوبليمون كان ناتوريل دويات هذوك من لي بيو تاو مش ولاو تراندهم، ومثلا باش نجيبو نورو سيانتيفيك لا سابو كولي خاطر نجمو نسألوه ديجا على شنو ما دويت ذم كيفاش يخدم المخ مع الحاجة هذه دونك
0: تكون عندها

0: معنى عندها صار سبب
1: اكزاكتلي
0: اوكي.
2: والله انا جوست حبيت نضيف حاجه اللي قاعد نبعد برشا على التخمين في الحاجه هذه. علاش؟ خاطر اول حاجه نشوف لي اكسبيريونس تاع لي بودكاستر في تونس فما حتى واحد قليل ولا انتو كالي اللي لقى الكومبرومي هذايا بين الكولابوراسيون مع براندز ويحافظ على الكونتينيتي وما شفتش انا. اما عركه هي ديما متواصله. اما شنو قاعد وين قاعد نخمم خم في الكوميونيتي؟ نرجع للكوميونيتي اللي هي اهم حاجه. خاطر الكاتيجوري نتاع العباد اللي تتفرج فينا في ترونج داج معينه في مونتاليتي معينه هذوما نجم نبنيو معاهم حاجات. عباد سكيلفول، عباد تفهم في برشا دومينات. دونك الكوميونيتي هذايا انا نحب انا وياها نصنعوا فاليو. معناتها احنا الهابيكاست والكوميونيتي نصنعوا حاجات مع بعض. وهذا وين انا توا ممكن وين قاعد نبربش اكثر منه نشوف في براند ولا نشوف في سبونسور. فهمت
0: بالضبط. ونحب لهنا جوست انت حكيت على الكوميونيتي نحب نسلم برشا على فيس بن عارف انا قاوز زيد حات كومونتير يسلم عليكم انا قاوز زيد الشريكي اللي قال لي سلم لي عليهم بالكدي
1: بالكدي باو باو
0: اي سلم لي عليهم قال لي بالكدي بالكدي امنا قالت لنا يو هابي كاست احلى بودكاست احلى ايمن واحلى جديدات سلم عليكم بالكدي بالكدي. مهم برشا تكون فما كوميونيتي. اما السؤال الاهم اللي حبش نبدا بيه هنا اجا نقول منين جيتوا انتوما ساعه من الدومين
1: منين
0: خاطر هو صعيب ياسر في تونس تلقى مثلا كل ما هو عنده علاقه بالديجيتال معناها تقريبا شبه المستحيل تلقاه غادي معناها يبدا ذيك خدمته معناها تلقاه عنده حاجه عملها قبل للبودكاست يجي في ثنيه صناعه محتوى يجي في ثنيه. انت مهدي منين منين بديت شنو تعمل في الدنيا؟ سؤال صعيب
1: برشا حاجات
0: انا مانيش نقول لك وين ترى روحك بعد خمس سنين
1: موش انترتيان حرفيا بالحق نعمل في برشا حاجات خاطر عمري ما نجمت
0: تتحسر
1: اي خاطر كرياتيف شوية موزيكا ديجا عندي رسم عندي تمثيل ذوما كل دخلت فيهم
0: كل ما هو ارتستيك
1: وبريزنس تاع السين متاع الخدمة في الموزيك خليت عندي ينقص برشا تراك من الكاميرا. دونك في التصوير نعرف روحي للنجم جو بو اتر لازم نكون على راحتي وفي طبعي كوريو. دونك هذاك من الاول هذاك علاش حبيت نمشي بودكاست خاطر البودكاست هو فورما نتاع عباد بالحق يحكيو في عقلهم واذا فما حاجه ما تفهمتش يدخلوا فيه السوجي
0: تشيل معناها ترونكيل
1: اي وسورتو ناخذ وقت مع ساعتين اطول قداش اطول الحلقه اربع سوايع
2: اربع
1: سوايع أربع سوايع لانفيتي ولا يثيو من بعد سلموا علي برشا سيف
0: سلموا علي
2: هي مش هطول الحلقة دي.
1: دونك دومين ريلمون فوالا موزيكا كبروفيسيونيلمون لتسي خدمة معناها موزيكا مي الايدونتيتي حتى قرايتي مثلا سيونس ومن بعد زاد مانتونونس اندستريال مشقعبة شوية
0: فما ميلونج معناها فما معناها ذاك اللي راهو يمكنش في ذا هابي كاست بيدو معناها اللي هو يعاون زاد تنجم تكون موجود عندك اكثر من باك جراوند مثلا يعاونك في التعاون مع لي زانفيتي اي يمكن وانت زاد اي من دومين
2: كيف كيف اما انا الباك جراوند الاكثر هي بزنس
0: اوكي
2: ما تجربت برشا دي بروجي عملت حاجات بعد حبيت ندخل نربط البزنس بالارتستيك والاكسبيرينس نتاعي معناتها في ستوديو ميد مايك كي شفت برشا دي زارتيست بديت نفهم في مشاكلهم شنو الحاجات اللي يستنوا فيها دونك الولات كاني حطيت روحي ميسيون اني نلقى لهم حاجات ينجموا ينجحوهم في الكوتي ارتستيك وفي الكوتي ايكونوميك. دونك وزاد بطبيعتي انا مغروم بالايماج مغروم okay. بالتصوير دونك انا دخلت على اساس إلهي بالإيماج وبالتصوير بحاجة ذوما خذيت حاجات مسؤوليات زادة ممكن أدمينيستراتيف وكما قلت لك لقيان اللي كانوا جدد متاع ريفنو للإزارتيست خطر حبوا لنا كل إزارتيست في تونس معظمهم يعانيوا
0: اكزاكتومون مسيه لا باش يعيش من الفن اللي يعمل فيه ايا كان شنو هو الفن معناه ماهيش حاجه سهله. دونك باش نمشي اكثر في ذا هابي كاست اللي يتفرجوا ديما الناس واللي حتى اللي ما يعرفوش نستدعاكم باش تمشيو تشوفوا وتتفرجوا ذا هابي كاست على يوتيوب البودكاست هذا اللي نشوفوا فما ياسر معناها فما ارتياح منكم انتم زوز ولا من الانفيتي معنى يكون موجود قديش نسبة الارتجال اكيد هو كل حلقة تحضرها معنى هذا مما لا شك فيه اما اسكو تخليه الضحكة متاعك هذه ظاهرة متاع ارتجال كامل حق ضحكة متاعنا نقعد ونحكيه اما لي تحضروا حاجات اما أيوه. اسكو تعملوا معنى نكون احنا مساحة كبيرة متاع ارتجال ولا صغيرة ولا اشتر الحلقة
1: باهي نعرف اللي اي من يحضر حاجات ونخليه هو يحكي عليهم اوكي اما انا الانفيتي نكون فضول عندي الفضول على الدومين
0: اوكي
1: دونك ديجا يبداو الاسئله من اللي يخلط بحذانا يبدا يشرب في تي يقعد ديما جا الوالده زاده تحيه نوجه لها خاطر تعمل لنا جاتو في ميزون باش يحس روحه الحق في ضيافه معناها بحذا عباد صحابه من وقت يبدأوا لي كيستيون يبوردونيو في راسي ما يكثروا لي كيستيون نبدا نستنى نقول له خليه بقى تقدم ميكرو. الفضول هذاك وحده انا نحسه ديجا ديماراج به. ابري زاد شويه التركيز اللي اكتسبناه بالحلقات نتاع اني كي يجيو اسئله في راسي نجم نخبيهم ونقعدوا ماشيين في نفس السكه باش نخطفوا الدوره ما نوليوش نعملوا رومبوانات برشا.
0: بالضبط.
1: مي الاكثريه ارتجال على خاطر الانفيتي ما تعرفش عليه شنو يقول لك من بعد. كيما بنجامي مره قال لنا في اخر الحلقه اللي هو طلع على الهيمالايا وعمل كومبينغ لا بريسك ولا صارت برشا مرات زدنا ساعه بعد ما نقولوا هاي باش نكملوا يتحلوا مواضيع هكا.
0: انت حكيت لهنا على الجانب تاع الفضول وايمن عندك جانب التحضير شنو تحضر اكثر كي باش يكون موجود انفيتي؟
2: هو اول حاجه فما ريشيرش على انفيتي شو عمل شنو الحاجات نبدا فما نقول احنا رؤوس اقلام فما دي كيستيونات يتحضروا فما مثلا هما ما همش معناتها مش لازمني نتعدى عليهم بالواحد بالواحد
0: قولوا محاور احنا
2: محاور وفما اسئله فما دي روبريك في البودكاست معناتها فما روبريك تتحضر لاخر الحلقه وفما حاجات يجيو الاسئله نتاع المتابعين نلمهم زاده ونحضرهم
0: اوكي
1: يحضر زاده السوشيال ميديا نتاعهم جينيرال مو خاطر باش يبدا الانفيتي بيدو نجمو نسالو على هذيك شنية هذيك
2: معناتها ناخذ حاجات
1: تحضير الكل هو يعمل.
2: فيديو من السوشيال ميديا يجي احكي لي على هذه ولا احكي لي على التصويره هذه
0: اوكي
2: اما كي باش نعملهم برسنتاج نقول 25% محضر و 75% ديما امبرو لازمها تكون هكاك ومش مشتاح
0: سبونتاني
2: خاطر هذاك اللي عطانا ليدونتيتي خاطر هذاك الستيل اللي باش يخليك اللي هي تشيل وبالحق تشيل
0: احنا اليوم معنا ايمن وخيوم هادي شتيلة زوز مقدمين نتاع ذا هابي كاست باش نزيدو نعرفوكم اكثر ونعرفو ذا هابي كاست عن طريق لعبة صغرونا دونك في كل مرة باش نسأل سؤال كل واحد فيكم يقول انا اللي يحس روحه معني يقول انا
1: وكي نقولوها فرد وقت
0: قولوها فرد وقت تفصلوا وقتها نعطيكم 30 ثانية نعملوا ديبان بيناتكم الزوز بيه شكون يركز اكثر ولا يدقق اكثر في اختيار ضيوف
1: زوز نتصور خاطر باش نقول انا باش نحلوا كومبيتيسيون
0: فما شروط في الضيوف مثلا فما يقول لك انا ما غير ما ندخلوا في اللاسين والامور هذيك لكن فما تقول اسمع انا نوعيه الضيوف هذيك ما نجيبهاش فما كريتير معين
1: فما اللي ما نحبش نقعد معاها في طاوله مثلا ولا نقلق كي باش نقعد معاها ما نجمش
0: معناها فما جانب شخصي في اختياراتكم الزوز للضيوف
2: فما حاجات اخرى مثلا يكون زاد انسان بروديكتيف قاعد ينتج في حاجه
0: نا اوكي
2: مش جيست كيك معناتها هاني نحب نحكي معاكم
1: بالضبط اكيد وراها حاجه ام سيرتو الفضول انك باش تحب تقعد مع العبد ذاك هو الدافع الاولاني
0: هو الدافع الاولاني عبد انتريسون عنده ما يحكي من بيرسون اللي تنجم تعطيك بالكذا بالكذا من روح به نمشي والسؤال الثاني شكون يتوتر اكثر قبل تسجيل حلقه
2: ما عادش فاهم من هذا
0: لا قبل اكثر واحد يدخل بعض
1: نسبيا هو خاطر هو اللي صار اللي صراحه هو اللي حضر السيت اب من الاول وانا نلم بعد ما نكمل
0: اوكي
1: دونك هو اللي ديما قبل الوحده فما
2: علينا احنا لايف احنا نخرجوا لايف معناتها بودكاست كي هابط كي يتصور ويهبط لايف في الكيك دونك معناتها فما عندك ملتي كام برشا ميكروويت ضوء
0: ستريس
1: دعاء نتاع انه الكونيكسيون ما تقصش
2: دونك فما برشا حاجات تكنيك لازمني نعمل لهم بروسيس باش ما نتيحوش في الاغلاط ولا نتيحو في القصار
0: اوكي
2: قد ما نجم دونك هذاك بون اما توا حاليا باش نقول لك نستريسي ليه ما عادش انت
0: توا صافا
2: خاطر لي بروسيس هي شنو كيفاش تتفادى الاغلاط كي تصنع بروسيس تصنع حاجه تخليك تتفادى انك تغلط
1: فورمول ماتيماتيك كريمون
2: تشيك ليست فازيت اذا معناتها نجي قبل وقت معين باش كان فما حاجه بروبليم عندي الوقت باش نحلو اما ديما احنا زاد الكوميونيتي نتاعنا تسامح معناتها ديما تستنانا
0: نعم بالعكس هما هذيك حاجه الباهيه معناتها الكوميونيتي يقول لي
1: سمحني داير حبيت نغتنم فرصه كي سمى الكيك هو للي عباد اللي يسمعوا فينا اذا تراو انفيتي انتريسون حاولوا احضروا في اللايف كيك على خاطر في الاخر فما بارتي ما تهبطش في اليوتيوب اما هي اسئله انتراكسيون مع التشات
0: في الكيك
1: ديريكتومون الاسئله موجهين للضيف دونك تصلح
0: تصلح
1: كي يبدا سيرتو العبد انتريسي بالضيف
0: اكزاكتومون سيرتو فما الناس اللي تتمنى تقابل الناس هذيا بالنسبه لي يقول لك يدول هذاك ونحب نقابل دونك فرصه في الكيك انه يسال السؤال اللي يحب عليه شكون اللي راجع الاسئله اكثر من مر مش انت مهدي ما غير ما نكملوا السؤال اللي بعد ظاهره شكون اللي عنده القدره فيكم على انه يبدل مسار الحلقه في اي لحظه
1: انا
0: كيف
1: نصور انا
2: حتى انا هذا الزوز عنا منها
0: بفضل أنا هاني سكت أكلي الميكرو مروين يحطوها بينا طبعا
1: وفيت عنا منها كل واحد طريقة أو كي قاعد نخم فيها صحيح ما هي ساعات أنا نتوتر أنا عندي فازت أني زاعة لاود شوية شو هكا شوية شو ونحاول باركونتر دمي أبرد شوية من أيمن خاطر نحاول نهفت هكا مي ساعات زي ده كي نفقد أعصابي نلقى أيمن خذية أبروش أخرى متاع كيفاش يكلمي الموقف دونك ريالمون زوز بطرق مختلفة
2: بيش عندي الوحلة زي ده نزاعت البوان ذي بذيت فسره لي لحظة بارك تتعديش
0: أوكي بيه هو حاجة بيه ذيكرة في بودكاست معناه ماكش محصور بوقت احنا في راديو مثلا ساعات يقول لك حوار ذاك ومحصور بوقت عندك وقت في التلفزيون زاد الناس هكاك معناها وكل شيء في الديسكسيون نتاع دونك نكملوا نحكيوا لهنا على اش قلت لي مازال دقيقتي قصيت لي باهي اوكي سامحنا سي مروان باش نكمل اي يوم بعد هاي باش نكمل مستمعينا تحبونا نكملوا بالله اللي في اليوتيوب يتابعوا فينا اللي في اليوتيوب بالطبيعة قاعدين يتابعوا فينا برشا يقولوا لنا تحبوا قصوا ولا هكا تتبعوا الفوت خويا باهي هكا الناس هي اللي تختار اليوم اخر سؤال بالنسبه لي انا لكل واحد فيكم نبدا معك انت ايمن كان تخيلوا كان فما واحد يسمع فينا توا يقول لك ذا هابي كاست ذا بودكاست ما نعرفوش ينجم يكون انتريسون يعني الحلقه اللي تقول له تفرج فيها
2: الاخرى نتاع بهاء
0: نتاع البيوع معناها
2: اجى الحلقه الاخرى نتاع بهاء انا الحلقه الاخرى نتاع بهاء
0: درو ماي ساينس سلموا علي برش
2: درو ماي ساينس تفرج فيها ثلاثه مرات وكل المرات وقت اللي نبدا المانتي ننسى لي انا المانتي وليت نتفرج تلمون شيخت على الانسان انسان مش نورمال حبيته ياسر والحلقه فيها فاليو فيها فيها اونيتيك محلاها فيها ديسكوشيون مشيت طريقه مش نورمال معناتها من غير ما نبعد لبعيد نجم نسمي لك 30 40 50 حلقه اما هبش نقول لك جوست الاخره باش تعجبك
0: به دونك انت عندك الاخره نمشيو دونك مهدي اختارنا من الاخره احنا تو
1: سي انت يعني
0: الحلقه اللي تقول هذه اسمع انت كما قلنا عرفت اللي يقول لك انا اللي نبيع بها هذا هو البرودوي نتاعي اللي نجم نوريه هو اللي باش يخليك تتشاهد انك تتفرج في الحلقات الاخرى
1: نتصور ذيك هي انا ال 45 ابيزود 45 سليم ديمغ موجه له تحيه بنينه
0: برشا
2: عظيمه وي
1: ديجا انا عملت وقتها تيشيرت فيه الكوت نتاع الحلقه هذيك اللي جمله قالها هو يقول لو طون ليبر اي تان سالير
0: أوكي.
1: احلى تحيه
0: احلى تحيه سلموا عليه
1: لو طون ليبر اي تان سالير حلقه انتريسون على خاطر توري هابي كاست كيفاش ينجم يكون زاد سوجي ماهوش كومان برشا عند العباد ماهوش معروف مي الحلقه تتعدى كوميم تشيل على الاخر
0: تشيل على الاخر فرحان برشا اللي كنت حذيه
1: عندي سؤال لي كنتي تخمن تعمل بودكاست ولا عندك ديجا بودكاست
0: والله عندي فكره انا اما مش لك نعمل حلقه من بعد يقصوا علي
1: بالاخي وفلوف كان كي اجى بحذينا في استوديو
0: نجي حذيكم سيرتو ميرسي بوكو عايشك مهدي شيل السلام عليكم برشا ايمن وخي السلام عليكم برشا ذا هابي كاست تفرجوا فيه بتبيعوا كل الحلقات نجموا زاد تشوفوا الانترفيو كاين موجوده لهنا على يوتيوب موزايكا فام بعد شويه عبد الحميد بوشنيق باش يكون ضيفا في الانترفيو اكسكلوزيف زاد بتبيعها هذا توا لقيت بتبيعها مع احسن مقدم اخبار فيك يا تونس وافريقيا والشرق الاوسط الرجل السعيد اللي ديما الضحكه ما تفارقش وجهه ديما يخلينا فيه انرجي باهيه مراد الدريدي في اخر الاخبار في تونس والعالم
3: كورنيش ويكاند كل نهار سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش نهار 3-14 جويلية بش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مولي النوستالجيا لهنا ماش بش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية أما بروحة جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة راني زروق هيثم هليل مهدي العليني ولسعد السندي نهار 3-14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام راديو موزايك فام تونس الأخبار
4: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري تؤكد أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية، وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني. ورئيس الحكومة تشدد خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 بقصر الحكومة بالقصبة اليوم، على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المزداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. محمد العياري المهندس الرئيس بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة سيساهم مستقبلا في الرفع من نجاعة عمليات الصيانة والتدخل، بما يساعد على تحسين وضعية الشبكة الطرقية ودعم التنمية. وبخصوص تراجع جودة بعض الطرقات بعد فترة من إنجازها، أكد العياري أن تقييم وضعية الطرقات يجب أن يتم وفق معايير موضوعية تشمل مختلف العناصر المرتبطة بالسلامة وليس فقط حالة الطريق نفسها. وأوضح أن جودة الطرقات ترتبط أيضا بعناصر أخرى على غرار التشوير الأفقي والعمودي، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين جودة علامات التشوير الأفقي التي كانت تمثل أحد النقاط التي تحتاج إلى تطويرها.
5: والله وضعية الطرقات نقطة مهمة جدا، انهم يلزم نوضحوها، يلزم تكون عندنا يعني معرفة في تحديد الطرقات المرقمة اللي هي تابعة وزارة التجهيز وطرقات التابعة للبلدية، لانه في كثير من الاحيان يتم خلط بين طريق البلدية الملك العمومي البلدي والملك العمومي للطرقات. بالنسبة للملك العمومي للطرقات عندنا راو ميزانية مرصودة سنويا يتم من خلالها تحديد الاولويات والاصلاح والصيانة. شوفوا تو مشاريع بتاع التجهيز لا تخفى على احد، يعني البينيترون سود ولا الزوفراج، يعني فما خدمة. اما ان شاء الله بالطريقة هذه مبتكرة اللي تعتمد على التكنولوجيا تولي عنا تحديد الأولويات وتولي عنا النجاعة مع شورى كائنا نحسنوا في الوضعية. والله هي جودة تاع الطرقات رايت كش نجم نقيموها بطريقة معناتها موضوعية. راهو فما تشوير، فما معناتها السيناليزاسيون اوريزونتال وفيرتيكال، واليوم معناتها نحب نقول رانا نعتمدوا في شون ديسي بالنسبة للتشوير الأفقي باش نحسنوا من كاليتي نتاع علامات التشوير الأفقي اللي هي كان عندنا إشكال قبل لأنه بعد فترة يعني يتم معناتها تتمحاها، ولكن إن شاء الله مستقبلا باش تولي عنا معناتها الكاليتي. بالنسبه للسيناليزاسيون كيف فما معناتها تو نعتمدوا على الكاميرا الذكيه يعني بتحديد الاشكاليات. يعني انا معناتها اللي نشوفه اللي ان شاء الله في المستقبل عندنا الوضعيه باش تتحسن ومع شركائنا، وان شاء الله تونس ان شاء الله هدوء افضل ان شاء الله.
4: فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزلة ميمة من ولاية نابل تتمكن بمساردة وحدات الاستعلام المركزي والوحدات البحرية بإقليمها من الكشف عن شبكة دولية مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية ونقل الأشخاص، وذلك أثر عمل استعلامي وميداني دقيق وفق ما صرح به المصدر الأمني اليوم السبت لوكالة أنباء. وأوضح المصدر ذاته أن عملية أمنية نفذت ليلتي 7 و8 جويلية الجاري أسفرت عن حجز زورقين سريعين قادمين من إيطاليا مع مبالغ مالية هامة، بالإضافة إلى إلغاء القبض على عدد من العناصر التونسية وأشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة كانت تنوي اجتياز الحدود البحرية في اتجاه القطر الإيطالية. وبين أنه بعد تم استشارة النيابة العمومية بنابل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المشتبه بهم. في أخبار العالم، مصدر عسكري لبناني يقول لقناة الجزيرة أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور البلاد لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وزارة الداخلية السورية تكشف اليوم السبت أن التحقيقات الجارية مع أفراد الخليل الإرهابية التي ألقي القبض عليها مؤخرا إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية أثبتت مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في دمشق في مايو الماضي. وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن الخلية أقرت خلال التحقيقات بتنفيذ العملية بقصد استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سلاح الدين السكوحي في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس.
6: كورنيش ويكند كل عرس بتوحد من 7 ل 9 متعليل سلاح دين ساكوهي موزاي كفان.

0: يده من يملاوين الزرقاء من عرض النوبات وتخلتنا لثمانية وحدش دقيقة.
1: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من السبعة لتسعة تعليل.
0: كالعادة وكيف كل سبت واحد يكون عنا ضيف وضيف خاص نمشيو معه في الخدمة وفي الجانب الإنساني متاعو. يمكن الناس اللي ما تعرفوش وتحب تكتشفوا هذا ضيفنا بالنسبة اليوم.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: في تونس فما ناس ما يكتفيوش انهم يحكيوا الحكايات، يحبوا يصنعوها. الناس يشوفوا الواقع بعين مختلفه، يحولوا الافكار، القضايا، اللحظات اليوميه الى صور تبقى في الذاكره. ضيفنا اليوم هو واحد من الاسماء اللي اخترت الكاميرا باش تعبر على المشهد وباش تحكي عليه، والفن باش تطرح اسئله على المجتمع. مخرج عرفناه باعمال فيها جرأة، فيها خصوصيه وفيها بحث دائم على طريقه جديده. انسان يصور كل شيء حتى كي نبداو نقدموا فيه، اعمال خلت الناس تناقش تختلف وتتفاعل. اليوم باش نحكيوا على السينما، الدراما، النجاح، الانتقادات، الكواليس، على إنسان اللي يكون وراء الكاميرا قبل ما يكون وراء الشاشة. يساعدني اليوم باش نستقبل عبد الحميد بوشنيق. مرحبا بك. سلام عليكم برشا.
2: مرحبا بكم الناس الكل، وفرحان لي أنا بحذاك.
0: سعيد جدا نكون قدام الكاميرا متاعك.
2: فرحان لي أنا بحذاك راس راس.
0: حصرني اليوم وحدي.
2: اللي خديمة معك شكون، وفرحان اللي أنت توا ان شاء الله العقب للميسيون في التلفزيون في الامبي سي بي.
0: ان شاء الله ان شاء الله علاش ليك تبدا حاجه فيها الخير ان شاء الله. علاش ليك ان شاء الله يا ربي. بون نحكيوا اليوم بالطبيعه، احنا فرحانين برشا باش نكون حذانا عبد الحميد. ما نجموش بالطبيعه، فما حاجات باش نبداو بعد. عندنا هذا صندوق صغرون فيه شويه اسئله، ما تخافش منه، راه ما عنديش هكا الماسك ونسالك اسئله من وراء الماسك.
2: لا لا ما تخافش حتى دوك، ما نخافش.
0: لا لا حاجه نعرفكم ما تخافش، هذه حاجه اكيد ما تخوف العباد، هذه حاجه نعرفها زاد.
2: نعمل جو
0: باش نبداو بجديد. نحكيوا على اليوم مهرجان لوكارنو السينمائي، فيلم باكما. نحكيوا على مهرجان عنده تاريخ طويل مهم برشا، باش يكون اليوم
2: دوله 79
0: اكزاكتومون. نحكيوا على مهرجان مهم، هو اللي يعتبر واحد من اهم المنصات العالميه للسينما المستقله، السينما الجريئه. معروف زاد هو خاصه باكتشاف مخرجين جدد، يعطي قيمه للافلام اللي تحمل رؤيه خاصه وافكار مختلفه. يشبه لك مهرجان لوكارنو نتصور عبد الحميد؟
2: والله يشبه لاي مخرج يتمنى راهو باش يمشي له لوكارنو راه في نفس الكاتيجوري نتاع برلين، كان، فينيس. هذوما من اقدم المهرجانات للكلاس ا، وتزادوا عليهم بعد برشا مهرجانات اخرين، لكن هذوما من اعرق المهرجانات في اوروبا، يعني اللي هما معترف بهم في العالم الكل. وهذوما مهرجانات ياخذوا كان الافلام اون افون بروميير مونديال، يعني في عرض العالمي الاول، وهذيك اون دي كونديسيون باش ياخذوا الفيلم
0: بالضبط.
2: دونك في السنه تصبوا 7000 فيلم راهو في لوكارنو. دونك نكون انا موجود بالفيلم، فيلم انديبوندون مستقل، ما غير دعم، ما غير حتى تدخل انت، حتى اوكان فون، يعني ما تصب فيه، يعني فهمت كيف ما 90% من الافلام اللي خدمتهم كل، مش 100% من الافلام اللي خدمتهم كلهم افلام مستقله. نجم يكون كان فخور، وفخور بالليكيب، وفخور زاد بروحي، على خاطرني الناس تعرف وراضيها، وهنا صديقي اخويا وعشيري نجم يحكي لك اللي هي راي مش سهله، راه تعمل اسم ما تعملش اسم، كيف ما عملت بكمة، كيف ما عملت دشرة في نفس الصعب بنفس الإمكانيات، يعني فهمتني، تقوش عليه ما قدمتش من 2018 لتو.
0: معناها حاجة اللي هي نوعا ما تعب شوية، خاطر
2: تعب لكن
0: خاطر أغزل اللي معناها صحيح أنه التعب ساعات يجيب النتيجة الباهية، بس إذا ماذا بيه واحد فيه كونفور ساعات
2: بون الكونفور ماهوش سهل ياسر في تونس في السينما الحقيقة، لكن أغزمو سنة نجمت نقنع منتج معايا أبار حمزة بوشنيق اللي هو ديما يضحي واللي يواصله يمن بي. فما شكون سنة زادة اللي مشيت حكيت له المشروع اللي هو حسني غرياني، نوجه له تحية، اللي أمن بالمشروع، وتخوي جي جروب الكلهم اللي كان منجيناش معانا هما ما نجمش نعمل الفيلم، لكن زوز شركة إنتاج تكتلنا فيه، فمني فيلم مصور فيه 14 يوم تصوير،
0: معناها ريتم أكسيليري شوي،
2: هي 14 يوم تصوير بالضبط، يعني بإكيبة تعرفني نعرفها عندي ثقة فيها، فما برشا أنتونت ما بيناتنا باش نخلط نصور الفيلم هذا الكل، وتحية للناس الكل اللي وقفت معايا في الفيلم،
0: نسلموا على إكيب الكل
2: أكيد. تتويج اليوم هما قبل ما يكون لي أنا، راه ديما نذكر العبيد اللي خدموا معايا الفن نتاعنا، تنجم تخدموا وحدك
0: بالضبط. هو معناها ديما يقول لك لو الفن روح معناها نتاع جروب، هما اللي يمنوا بالمشروع هذا، ماهيش خدمه
2: سورتو السينما.
0: السينما راهو يتم أكثر بالبروجي الي
2: ايوه، اكثر فن ما تنجم ترى لوفر الا ما فيها برشا فنانين يتعاملوا، فمن الاخر فن المغني صوته باهي نجم يسمعك، اللي يعزف منيح نجم يسمعك هنا، اللي يمثل منيح نجم يوريك، ما مخرج به يحب له برشا فلوس برشا كيبة وبرشا أشهر باش من بعد تشوف انت تقولي والله في الاخر مخرج به
0: بالضبط. وهذا بتبيع لي نكونوا فرحانين اليوم حمد حميد باش ناخذكم في لوكارنو موجود. هيت نحكيو انه من بعد ونحكيو ما بعد لوكارنو شو باش يكون موجود، لكن الفكره نتاع باكما كيفاش بديت من الاول؟
2: بديت من تصويره ريتها في الشارع قدامي لايف، مروحين انا وحمزه خويا وصاحبنا ابراهيم مروحين في الكرهبه في مازهنوف، وفما فو قدام مازهنوف معروف اللي ديما مبلع عليك قدام السوناد، فما كاميونه قدامنا احنا نحكيه في الكرهبه مش فاهمين يعني فهمت ما يعني ما شلقنيش، غزرت الكاميونه قدامي نلقى قدامي كاميونه فيها يمكن 20 كلب ميت مينيموم محطوطين فوق بعضهم،
0: يعني كلاب شارع هذوما اللي
2: محطوطين محطوطين ومش مغطين، والكاميونه تقطر بالدم، مشهد مرعب نو
0: اللي هو كده انت كم حكيتهاش تو وتحطها في الفيلم تو يقول لك عبد الحميد بوشناق خياله واسع
2: نو قدامنا قد مع مخر هو في الليل وقتها، لكن حاطين فوقها باش طارت بالريح دونك اللي سوق هبط من الكاميون في الفو وغطى وقلنا صحه بوشناق احلى نوبه فهمت وكاو قعدت نتسائل قلت الى متى، بديت الفكره من هكاك ومن بعد قعدت
0: نخمم في سؤال في اللقطه هذه بالله انت قلت لك قال لك احلى بوشنيق واحلى نوبه ما قلقتكش السعاده نتاعو في مشهد كيف هكاك؟ خاطر جنرالمون انا واحد
2: ما تقلقنيش الكلمه نفرح يقولوا لي عبيد، اما في الموقف هذاك
0: اما هو اللي تام نتاعو معناها واحد حسو سعيد معناها عادي
2: عادي سعيد ما نعرفش ما نجمش نقول اللي هو سعيد، لكن فما نوع من العادي ولا عنا اللي نسمعوا في الدارتيفيس في الشارع تبدا قاعد في الدار معي ولدي صغير انا توا يبدا سلفي يقول لي في الدارتيفيس ولا يقتلوا في الكلاب نقعد به ترى وليد صغير كمان باش تظهر له حاجه عاديه فهمت، مش معناتها راني انا قاعد نعطي في حلول، الحلول مش انا نعطيها لكن فما برشا حلول اخرين وقعدت نتسائل انا اسونسيلمون راهو على الانسان هذايا يعني فهمتني اللي هو يروح من بعد يبوس صغار وعادي وياكل ويعيش ويتعايش مع الناس
0: ونجم يكون زاد في ثم نوع من الاوبليغاسيون واش وحده خارج هكاك، هذاك المشكل هو الاساسي خاطر
2: هذاك قلت كنا نجمش نحكم
0: اي قنص الكلاب خاطر الحاجه هذه تقريبا مشكل تحكي فيه الناس الكل يعني انه حاجه ما تجيش
2: هي حاجه ما تجيش وفما خطر زاد الكلاب اللي مسيبين على الناس لكن
0: لازم حل.
2: كلمه قلتها في الفيلم لب من الزبله تو ينقصوا الكلاب
0: بالضبط، وهذا بالطبيعة أكيد باش يكتشفوه التوينس أكيد في الفيلم هذا اللي باش يكون عرضه الأول نذكره في لوكارنو. باش نسألك على الفيلم توا باكما أما بيني سب معناها أعطيني البورسنتاج به نسبة الرعب في الفيلم
2: صعيب راه نعطيك هذا كل ما عنديش ريكول أنا راه للفيلم مازلت في وسطه
0: معناها تقول أنت يحد من بعد المشاهد كل واحد كيفاش يتفرج
2: أنا ما نجمش نعرف شنو هي ردة الفعل نتاع المتفرج، ما عندي عليها حتى أدنى فكرة، خايف الحقيقة تقوش عليه أول فيلم في حياتي خايف بالقدية خاطر الفيلم خديت فيه ريس كبير فيلم يمكن فيه مشاهد ما تشافوش برشا في السينما التونسية والعربية، نعرف في ردود الأفعال حتى كي نبعث تول بعض المهرجانات فما شكون اللي مش يخاف من الفيلم لكن فما شكون اللي ما كملش الفيلم فهمت،
0: معناها نجم نقوله أنه فيلم
2: عنيف نجم
0: عنيف
2: عليه
0: مش
2: فيلم عنيف فيلم هو سي ان فيلم بوليسي فيه ميلانج دو جونغ بوليسي اورور aussi لكن حاجه جديده حاجه من الافلام اللي انا نحب نتفرج فيهم، يعني عملت فيلم كيف من الافلام اللي انا نحب نتفرج فيهم
0: يعني
2: اللي
0: هي الصفه هذه اللي عند اعمالك اغلبها اللي تحب حاجه تشبه لك حاجه تتفرج فيها ما تبدلش
2: بالطبيعه لازم يكون شبه روحي زاد فهمت، مره هذه مشيت لحاجه تشبه الأتعس حاجة في الإنسان يعني
0: مشيت ندرس الأظلم جانب في الإنسان
2: أظلم جانب في الإنسان وفي تونس
0: مشيت في الدارك على الأخر
2: نتصور أي
0: بيه نسبة الحرية في صناعة الفيلم هذا علاش نسألك لهنا خاطر عبد الحميد أنت
2: 100%
0: خاطر ما يخفيش على الناس انه انت تخدمت في التلفزه وتعرف التلفزه شنيه وتعرف ان التلفزه حتى ما غير هما ما يقولوا لك راه التلفزه وحدك واحد تقول هذه راهي ما تعديش هذه كذا حتى من بين هذا يعني. مثلا في رجوج نتذكر مليح كلمتك على السين نتاع عصام عياري وقت المحامي النهايه نتاعو قلت
2: كان جيت فيلم,
0: جيت فيلم راني عملت حاجه اخرى دونك الحريه لهنا 100%
2: 100% 100% بيان سور بعد يقعد ديما عندك مسؤوليه راه حتى كانوا سينما عندي مسؤوليه تجاه الناس اللي تتفرج وكله نعرف العباد نعرف عقليه التوانسة نعرف عقليتي ونعرف ما زيدة فما حاجات أنا نحب نعديهم فما حاجات أنا ما نسمحش روحي نعديهم
0: يعني. شوفنا
2: ديما فما ليميت مهما كان يعني الحرية المطلقة 100% في خيالي أي وفي بالإمكانيات اللي عندي جستيم اللي أنا في الفيلم هذا بالتحديد كنت حر 100% يعني.
0: قبل ما نكمل في بكمة هل إنه عندك فكرة أنت في مخك بتاع فيلم أكيد كما ينسين نجم يخم وراء حتى واحد يسمع فينا نجم عنده فكرة فيلم على الأفكار
2: ديما الفيلم اللي في مخك شب حاجات في الدنيا
0: exactly. أما هل فما فيلم في مخك تقول هذية هو الحرية المطلقة بالنسبة لي
2: أي.
0: فكرة بتاع فيلم تقول هذية أنا بشتراه وعبد الحميد كامل
2: أي. هو الفيلم اسمه وردة ريانة اللي هم عطونيش عليه دعم
0: نذكر وردة ريانة
2: اللي نذكر الفيلم اللي ما شافوش حتى شيء في اللي كتبته
0: فهمتك
2: حتى شيء شافوا كان غلط الفرنسي
0: نكهو
2: هو بالحق لا نحكي
0: مدقق لغوي دونك طلع على العمل مش
2: اي بون شو نقول لك قلقت منها الحكايه ومن بعد قول انا بالك شيء ربي قاعد يقول لي راهو مش بهيلك الدعم يا عبد الحميد كمل وصل وحدك وهك
0: هاك سماخ الدعم هذا في الخير
2: ان شاء الله في الخير انت لك انا هو في الخير علي وتقطع اليد اللي مازلت تصب له الصندوق هذاك فهمتني الحقيقة
0: دونك اخترت الاستقلالية وكاو
2: اي اخترت الاستقلالية ونحب نشكرهم ان شاء الله كان عملت الفيلم بقدرة ربي ان شاء الله نحب نشكرهم كل لجنة الدعم اللي اسمهم مش باش يتوثق في الفيلم مدى الحياة والله خاطر نكون وقتا فرحتي تكون ناقصة شوية فهمتني ما نحبهمش هما يعاونوني يعاونوني اصحابي يعاونوني الناس اللي تبن بيا بالحق ما حاجتي بمزيد حتى حد وهاني مواصل وهذيك هي الخدمة اللي اخترتها وقابل قانون اللعبة وقابل اللي هما فما لجنة ديما قاعدة فرا بيروات ما عندهمش ربع تالون يقروا في مستقبل شباب انا رفض هالفكرة هذيك مهما كان على خاطرهم يندل على شيء يدل على جهلهم التام بشنو معناها دعم
0: مش معناها فيلم مش معناها مشروع فني مش
2: معناها تشجيع يعني
0: اكزاكتومون هذا هو خاطر
2: انا عامل هذا رابع فيلم تاعي من غير ما اخذ الدعم وعامل بالجزئين يعني متاعهم عامل 6 مسلسلات فهمني من 2018 لتو اكثر من 6 مسلسلات
0: هذوك كان بالاجزاء اكثر
2: 8
0: اعمال تلفزيون اكثر كان نبدا حدا من هذوك وانت ماشي معاه
2: 8 اعمال تلفزيون من 2018 لتو ومعهم 4 افلام فهمني شكون اللي يستحق وعمري ما طلبت فرانك من الدوله وعامل 2 عروض على رجوج وكارتاج بالنوبه يا فيكسا مازالوا يثبتوا في الغلط الفرنسي فهمت ما شافوش اسكو ينجم يعمل فيلم باهي ولا لا اسكو السيناريو نتاع الفيلم باهي ولا لا اسكو السيد هذايا هو اللي صب لنا قادر باش يعمل سينما ولا لا دون مشاو عندهم توجهات اخرين وهذيك قانون اللعبه كما قلت لك فهمني وانا ما عادش نحب نلعب
0: كهو ما عادش تلعب خلي عندك قوي عندك وحدك هاو خلينا نرجع للفيلم عبد الحميد
2: خير
0: شكون وباك
2: تخنيش
0: شكون وباك هذا السؤال خاطر احنا نعرفوا انه تفرش البوندانوس انا نستدعى الناس اللي قاعد تسمع فينا تو تدخل الموقع نتاع فيستيفال نتاع لوكارنو غادي تلقاو
2: مازال ما هبطوش انا
0: ايه انت ما هبطوش
2: قاعد بشويه بشويه تدريجيا
0: اما اللي يحب يعرف اش قاعدين نحكيو ادخلوا للسيت نتاع المهرجان فما غادي البوندانوس موجوده
2: ايه.
0: في السيت نجم تدخلوا غادي تلقى انا الحقيقه
2: هاي باش تهبط تو هلا
0: انا خفت انا خفت
2: خفت
0: الحقيقه خفت عليه خاطر انا نعرفك عبد الحميد كمول تياترو ساعة ونعرفك كنتبع ونتفرج فيك ونعرفك كشخص زاد ونعرف اللي انت في تبدا مثلا باش تحضر مسلسل حاجه اما كي تدخل في فيلم فكرتك انت فما مود اخر معناها فما عبد الحميد اخر باش يكون موجود خاطر لهنا نلقاو انه فما اريحيه اكبر سؤالي لهنا خاطر كي تفرش البوندانوس شفت الممثلين شفت الكاست الوحيد اللي ما ريتوش ريتو فقط لابس معناه وجهه مغطي ما هو ظاهر اللي هو وشو معناه وسمعنا صوته في البوندانوس اللي هو بكمة من هو بكمة وعليش اخترت انك تخفيه معناه
2: نسبقش الحديث ناس تتفرج لكن كان اختيار مني وتحية للممثل اللي قبل باش يخدم دور كلمة بكمة خدم من اصعب الادوار لكن انت سميته بكمة والفيلم الشخصية ما اسمهش بكمة
0: اسم
2: الفيلم هو
0: أما
2: يحكي على الهيشة البكمة
0: اما يقول لك الهيشة البكمة ساعات ينجم يكون اسقاط معناه
2: نوشت شكونوا البكمة تو
0: معلش هيك خاطر هاو بالموسيقى ساكت تحط الكاس تفهم علاش خايف
2: شكونوا البكمة تو شكونوا اللي ساكت وما يتكلمش
0: فما برش
2: اكا هاو مال
0: برش
2: اوكي تو كل حاجة في وقتها يعني الفيلم يحكي على موضوع أكثر عنف من هذي وسيان سينما كما قلت لك ريناه في برشا مخرجين في العالم سين أنكيت بوليسيير اللي تصير في تونس اللي هي الأحداث متاعها باش يكونوا في السنتر فيل والأحداث تمشي وتتعكر بطريقة كيفاش نقول لك بطريقة كوشمار ديسك
0: اوكي
2: هكاك معناها فما
0: به
2: قيتهاش بالعربي
0: يعني. اي معناها نحكيو على ما انت حبيت تقرب معناها تقول انه النهايه الكابوس هذاك شنو نجم نقولوا معناها تشوفها حاجه
2: اللي هو انا في الـ في الـ في الـ في دشرة الفيلم كان انسبيري دو في ريال مستوحى من احداث
0: حقيقيه وي.
2: واقعيه حقيقيه هذايا ان شاء الله ما يكونش استشراف لاحداث
0: هو هذا زاد لي نقطة مهمة حكيت عليها عندي توا عبد الحميد بوشنيق نذكر ضيفنا تنجموا تابعونا على يوتيوب موزايكا فام فكرة انه فما ناس شوفوها هذه في المسرح في السينما فكرة انك اللي يقول لك احيانا المبدع كي يعمل عمل كأنه يغزل قدام اكثر من الناس
2: ان شاء الله ليه في
0: المدى متاع النظر متاعك انت ولا الناس اللي تخدم في الفن عندهم نظرة اخرى يغزل هو يغزل الاحداث توا من بعد يقول لك هاو شنو باش يصير في 20 سنة مع تمنيات بتبيع انه ما يخلطش الغادي
2: ان شاء الله ليه قلت لك هو يحكي على كان نجم موجودة حتى في البوندانونس وشوفوها الناس يحكي على قاتل متسلسل سيريال كيلر يعني فهمني اللي احنا من وقت سفحنا ما سمعناش بيه
0: مولي سفحنا بالوقت راهو
2: اي لكن مش معناتها اللي هم مش موجودين فهمني بطولك الكليما اكتويل فما برشا عنف اللي احنا نستسلوا فيه اللي هو ماهوش بعيد ياسر على ينجم يكون موجود ما بيناتنا يعني فهمت هذا نجم نقوله لكم وان شاء الله ما يطلعش صحيح
0: ان شاء الله ما يطلعش صحيح اكيد باش نتفرجوا في الفيلم هذا باش يكون موجود اكيد في تونس هو العرض الاول العالمي بالنسبه لي باش يكون في لوكارنو اخر سؤال بالنسبه للفيلم هذا عبد الحميد اللي تفرج في داشرة وقال راني ياسر خفت شنو باش يقول زعما بعد ما يتفرج في باكو
2: ان شاء الله ياسر عجبني
0: هذه اكيد لا راه اللي خاف مش معناه ما عجبوش هذا فما ناس تحب مثلا النوع
2: هذا لا نحب ماذا بيه كان يعجبهم الناس ومن بعد راه فما قلت لك خاصه في الفيلم هذا راه اكثر من دشر خاطر فيلم نتاعي الاولاني فما المفاجاه والخوف هذاك المره هذه فما اتونت كبيره من عند العبيد لكن نحاول ديما نفوت توقعاتهم لكن بالحق الفيلم هذا اللي هو بعد اون فيغا ان شاء الله ما يتعصفوش عليا في الفيزا سورتي اون سال خاطر لي ريستريكسيون ما واضحين في العالم راهو فهمني يعني صعيب ياسر كان ما يحطوه لي مثلا موان 18 راهو باش يمشي في بال العباد اللي هو في عري وكم ما فيش العري لسان
0: باه نذكر انه حتى تصنيفات هذيك راهي تنجم تكون مش في كان العري فما زاد اللي يقول
2: في المخيله نتاع الناس
0: يقول لك محتوى غير مناسب للاطفال
2: فوالا فما عنود اللي فيهم كلام فيلغير ولا فيه قباحه وهذا الفيلم عنيف دونك اللي نعرف فما كاتيجوري نتاع ناس انا نتصور ننصحهم يعني ما يدخلوش يتفرجوا في الفيلم الحقيقه نعرف اش قاعد نحكي صعيب راه واحد يقول لك هكا في افلام وماذا بيك لي هيا يجي
0: ومرحبا
2: لا الفيلم هذايا لا تتسرع فهمني
0: يعني خمم شوي
2: لا تتسرع لا تريثي امراه حبله ومرات توحم عبد ايبر سنسيبل ترد بالها يعني. حتى في دشره قلت لهم المره هذايا
0: بتاكد على
2: عملت حتى ليميت الروحي فهمت
0: باه وقتاش يكون في تونس عندك
2: والله الدات ما نجمش نقول لك عليها توا قاعدين نسقوا في احسن بريود
0: اثنين نجم نقول
2: اي ان شاء الله ان شاء الله قبل راس العام قدرت ربي لكن الدات اكزاكت ما نجمش نقول لك فما دوره مع المهرجانات قبل ومن بعد قاعدين نسوغانيز احنا والافلام اللي باش يخرجوا ما نحبش واحد يكسر الاخر يعني فهمتني قاعدين ننسقوا كنا مع بعض
0: هذه حاجه باهيه
2: باش الناس الكل تاخذ حظوظها وباش قلت لك باش ما يدخلش فيلم يكسر فيلم اخر يعني
0: باهي حكينا بالكدا على باك ما حكينا مبروك مره اخرى في وجود في لوكارنو ان شاء الله مهرجانات اخرى علاش
2: لا باش
0: تكون موجود وفرحانين ديما انه الافلام
2: التونسي صعيب راه في المهرجان كيما لوكارنو باش ياخذ فيلم دو جونر يعني فيلم رعب يعني المهرجان الكل افلام دوتور في نوعيه معينه. هذاك علاش فرحت ياسر الفيلم كمام حتى بالعنف اللي فيه شافوا فيه لكوتي بويتيك سينما, خاطر هذوما ناس راهم متفرجين ويعرفوا شنو الفرق ما بين السينما والسينما كوميرسيال دونك ان شاء الله نكون موفق كما دشره يعني.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق اللي كنت يا عبد الحميد بوشناق والكيب الكل اللي معاك, نسلموا عليهم الكل اللي يساهموا في فيلم باكما وفي الحلمه هذه اللي باش تواصل اكيد باش تكون موجوده, وان شاء الله كما قلت انت ما يكونش كابوس علينا نحن الكل. لكن هيت نخرجوا من جو الفيلم باش نمشيو لحاجه اخرى, جمله باش نمشيو للطفوله. كما قلت لك عبد الحميد حبيت نرجع لحاجات هكا ما حطت في حياتك, شكون عبد الحميد الطفل, كيف شنو تفكر من طفولتك اكثر, خاطر كل طفل فينا عنده كاللحظه الفارقه المومون ماركون في حياته, شنو انت المومون الفارق في حياتك في طفولتك؟
2: انا كنت كي الباكمة.
0: كيف
2: كنت سيك ديما يعني عاقل برشا,
0: حشام ولا عاقل؟
2: حشام برشا وعاقل وتقول يقعد غادي نقعد غادي, ما كنتش نعمل مشاكل يعني لامي, ما كنتش انفون روبيل يعني انا كونتريرمون شنو اسرائيل ولعب من جمله,
0: وخاطر ديما الفن تربط بك هكا تحس انسان ديما هيج ويقول لك فلت زعما
2: هذيك الحاجه اللي تخليني انا خاطرني في الدنيا ماني شاكك يعني شيخ غادي خاطر نجم نعمل حاجات ما نجمش نعملهم في الدنيا, لكن كنت انسان وليد سهل في التربيه نتاعو.
0: كما شفت مشهد قلت لي انت في المنزه نوف هو اللي جاب لك الفكره نتاع نتاع باكما, انا هو المشهد يمكن اللي شفته في حياتك سواء في السينما ولا في الحياه زاده في الواقع اللي قال عبد الحميد يحب يعمل سينما
2: فيلم, هو فيلم عصفور سطح
0: هو اللي جبتك باش تدخل الموند نتاع الصوره هذا
2: اي عصفور سطح في العمر هذاك انا اكبر شويه اي انا وقفت غاديره بروبابلمون ايموشنالمون نتصور في العمر هذاك شفت احلامي الكل يعني نتفرج في التلفزه ما نعرفش علاش تعجبني السينما ويعجبوني الافلام, لكن كنت كلكبار نحلم باش نعمل كيفهم ولا نكون معاهم ولا نكون في وسطهم. عصفور سطح شفته في عمر نتاع نوره البيرسوناج نتاع الفيلم وتمنيت نكون في بلاصته الوليد وتخيلت روحي في الحمام وتخيلت روحي كسرته وبش يقولك كجماعة وسينما الحمام
0: ليه هو الفيلم هذيك
2: لكن ذولي من أشب الأفلام التوانسة اللي أكثر فيلم أثر فيه أنا وحببني في الفن هذي اللي كنت قبل نتفرج أول فيلم تونسي شفته راه في حياتي زادة ستخيز أمبورتون قبل كنت نسخيل الأفلام يتكلموا كان البرة تفرج في فيلم تونسي يحكي على وليد صغير في عمري جو مي سوي ايدنتيفي فيه فهمني, وفما السين بتاع الغول اللي فيها سلاح مصدق واللي ظوافره طويل والطفله اللي جات تخدم اسمها كارولين شلبي الممثله اللي ظلي من اشب الممثلات ونسي اللي شفتهم انا في حياتي بون زيد فما الصغر هذاك يخليك راي كبرت تو نعرش عليها وين راي عرست كل من صورها مازلت مزيانه هكاك سي لو غيف اللي بيحولي الفيلم هذا حلم.
0: هو خاطر عبد الحميد زيد على كلامك فما افلام انا يمكن
2: نزيد عليها ريتك ما نعرفين موسيقى حلفوين تاع النوبه دونك راه التو نعم في نفس الشيء راني رجعت للمدينه في النوبه
0: بالضبط
2: الموسيقى نتاعي برشا انسبيراسيون من انور ابراهيم حمزه في النوبه خاصه دونك درت رجعت للعالم هذاك فهمت.
0: ثم هو خاطر الافلام ما نعرفش شنو نجم يكون اسمهم اما اللي يكون مبني على الغزره نتاع طفل صغير اللي هي مثلا انا من بين نتذكر مره في
2: سينما باراديزو
0: فما مره وقت اش اسمه فيلم اسمه جوقة العميان فيلم مغربي كانت القصه كلها مش هو البطل الطفل صغير لكن هو اللي كان كاينه يروي الاحداث
2: أي.
0: فهذا اللي انت ابهرك فكره انه الطفل صغير هو اللي يحكم في الاحداث
2: كل شيء مزيان فيه الفيلم دوليت كيفاش يبنسوا حفا وقتها
0: وريك جانب من تونس
2: هذيك يعني اش اسمه الولاد وقت اللي خرجوا قالوا راني نعوم ونغطس في فندق الغلة يعني فهمت فما فتح الهداوي فهمني أحسن نوارة ماك تعرفها ومع شو اسمه سي عيسى حراث
0: عيسى حراث بالضبط
2: دونك فما ديسين ميتيك محمد إدريس الحانوت الحجام اللي فيه جماعة كلام الليل الكل توفيق جبالي راهو بن عمر كمال تويتي الحجام عودت عملتها من بعد ديسين الحجام في النوبة المسلسل دونك هذاك الكل حبيت نكون فيه العالم هذاك حبيت نكون في وسطه
0: وحبيت تصنع كيف وكي تكبر
2: وي حبيت فهمت وقتها اللي نجم نعمل حاجة هكا وقعدت لابد لابد حتى لين أخذت حريتي باش نختار نعمل سينما كقراية يعني.
0: معناها نمشيو لهنا انه لقيت صعوبات باش تختار ولا معناها تقول باش تمشي في الثنية هذيك انا باش نقرا سينما اسكو لقيتها مسهلة قدر ساعات
2: فما ناس باش نكذب عليك نقول لك صعيبة لا لكن لقيت فما مثلا بابا ما كانش يشجعني ياسر فهمني في الحكاية ذيك، كان يحبث بتاتر كنت نمشي الحاجة في الميليتير، كان بابا مغروم ياسر بالميليتير وبالنظام
0: وبالانضباط
2: الانضباط وكل، دونك حبني نمشي ميليتير اكثر من مشيت للفن انا فهمتي، اللي هو زاد فيه انضباط راه برشا.
0: لا باش تكون ناجح في اي حاجه الانضباط حاجه مهمه،
2: تورناج بلاتو تورناج مش بعيد ياسر على الانضباط، لازم يكون عندك كانسان ساعه دجا. ومن بعد امي شجعتني من اللي بديت، عمرها ما كانت ضد فكره لي انا نعمل سينما ولا نعمل قرايه في السينما، وتشجعني حياتها كامله يعني. عمرها ما قالت لي لا.
0: مسلسل نوبة عبد الحميد، هل هو حاجه حبيت تعيشها يا اخي قلت خلينا نصورها ما عشتهاش اجي خلينا نحطها في الاكرون، اسكو هذا الى اي مدى صحيح؟
2: اللي قلته صحيح، نوبه حاجات ما حبيت نعيشهم وما نجمتش نعيشهم وتمنيت اني عشتهم، وفي برشا زاد نرجع لذكرياتي يعني، نمشي للبلاتو نرجع لذكرياتي يعني باهي راهي الاحساس، راه تقوم الصباح تمشي تعرف روحك باش ترجع لداركم عام 90 فهمت، بالريحه بالتصاور بالكاستيد فيديو رجعت دخلت في ذاكرتي يعني فهمت، في ذكرياتي عودت عشت ذكرياتي لايف.
0: معناه شفنا حاجات يمكن انت عشتها في النوبة، فما حاجات انت ما عشتهاش تمنيت تعيشها وقلت خلينا نحطها في المسلسل. أيه.
2: كيف ما عاش ماهر؟
0: هل ماهر هو ماهر ماهر مثلا ولد المنزة؟
2: هي انا ولد المنزة.
0: اي اكزاكتومون، معناها كانك حطيت الشخصية هذيك قلت معناها مانيش نقول كلمة كبيرة، مش نقول حاجة بيوغرافية، لا ماهيش بيوغرافية.
2: مش بيوغرافية أيه. هي حاجة تمنيت نعيشها. فهمني؟ ما نجمتش نعيشها في الدنيا. انا ولد المنزه لكن حياتي كامله نسمع بابا وعموماتي كل وماماتي مشيره الاخرى وعزيزي يحكيوا على حلفاوين بسويقه ما شفتهمش انا دوم، ما كبرتش في وسطهم يعني، كبرت في حي اخر. لكن تمنيت كان كبرت في الحومه العربي، وتمنيت كان عشت كيف ما عندي صاحبي كيف وجدي، وتمنيت كان دخلت في العالم هذاك وحبيت طفلك كيما حبيبه، وتمنيت كان جيت انا في العمر نتاع ماهر وقت النوبه 90 كنت صغير ياسر يعني.
0: انت في التسعينات صار صغير برشا، لكن
2: صغير نتفرش في دي بيرسوناج مش بالحق، مش كيما الناس اللي عمرهم 20 30 سنه في التسعينات نتصورهم شيخ واكثر مني انا وليت صغير يعني.
0: باهي انت حكيت على الحب، اسكو تتفكر اول حب في حياتك؟ لهنا راني نجم نقصد حتى الحب نتاع الطفوله هذاك نتاع الصغر.
2: خايف انت
0: شنو
2: نحكي لك حب حياتي الاولاني نتاع الصغر يعني؟
0: ليه هو صحيت يعني نحكي على مثلا هذيك
2: نتاع حب حياتي
0: نتاع في المكتب نتاع البراء وهاو جواب وهزبنا فهمت هذيك، اسكو صار لك في حياتك تتفكر ولا لا؟
2: اي انا حياتي كامله راني يعني نحب انا كل عام
0: كل عام من وقت لتو
2: من وقت لتو يعني من الوقت لتو ديما عندي شكون نحبه نحبه ونعشق اللي نبكي واحد وكل يعني نحكي لك حكيت بربي سيسوني في الكومنتريت ويزيو بلا جهل بربي شويه. انا مشيت لعمره عمري 5 سنين
0: اوكي
2: مع عزيزي الله يرحمه وماماتي ومع امي، حمزه اخويا مش مولود وقتها، مشيت للعمره دونك في مكه في الحرم في مكه فما طفله اسمها رشا فرد عمرها انا وياها من سوريا.
0: انت قد عمرك وقتها؟
2: 5 سنين.
0: 5 سنين اوكي.
2: كانوا الناس يصليوا وانا بدي نجري ونذكرها مليح يعني، الناس بداوا ساجدين واحنا فما ثلاثه ما كنتش معي بيها هكا نجريو في الحرم. سيتي مامون اللي عمري ما نسيته، والتو قعدوا مامتي حتى اللي توفيت يعني، وهي ديما الله يرحمها وهي نهار كامل وهي تضحك علي عليها، خاطر انا عندي تصويره نبكي مصوريني وراي عرفات وانا نبكي وانا وقتها نبكي خاطر راشا روحت
0: توحشت.
2: مش بالتقوى راه فهمتني، دونك هما شدوا هذي هذيك يبكي من الايمان 5 سنين عمري وانا نبكي على راشا
0: من الحب انت
2: نبكي على راشا ذي الطفلة اللي من سوريا اللي ما نذكرش وجهها الحقيقة مي سيتي لو بروميي شاغان دامور
0: اللي حسيته يقعد
2: والله قال لي شاغان دامور وقتها نتاع الطفلة هذيا اللي كانت تجي تبدا تعارك في امي كيفاش ما تخليهاش خاطر امي تقول لي ما نمشيش يضيع وهي تجي تبدا تحكي معاها وتقول لها ليه خليها يلعب معايا وين فخور يعني فهمني دونك في بلاصه ماجيك داير ربطت الحب برشا بالبلاصه هذيك يعني ما عرفش كيفاش نفسرلك اول قصه حب عشتها في اشب بلاصه في العالم
0: اكيد هو حاجه اللي ما يفهم كان اللي عاشها راه معناها انت عشت حاجه يمكن
2: ورجعت انا تو عامين وثلاث سنين التالي رجعت مشيت السعوديه وقتها مع مهرجان ومشيت عملت عمره وشفت البلايس يعني الحقيقه كملت العمره وكل شيء وذكرت رشا
0: كنت تسمع فينا
2: سيتي انا موغ اكثر من سانسير هكاك في العمر هذاك 5 سنين اعطيني انا موغ اكثر سانسير من هك
0: هو مستحيل خاطر في الوقت هذاك انت ما تحسبش ما تعرفش لا انت لا هي ما ننسى
2: ما غير حتى شيء سي دو زام تاع ولاد صغار وهذاك اللي ما تنساهش من بعد قعدت نحب ونتكبر وفهمني برشا عوام يعني.
0: بالله نجم ندخل معاك في الموضوع هذا.
2: أي.
0: إسكو كنت نجم أخطر يقول لك كده فما كب من كب.
2: أي.
0: العبد اللي يحب نجم يتكب نجم يتكب. فمش حاجة قعدت لك في قلبك كيما اللي قعدت لك هذه مع رشا توا معناها عمرك 5 سنين تحكي فيها وأنت.
2: أنا قررت باش ما عادش توا يقعد لي حد شيء في قلبي.
0: صريح.
2: أي ما عادش فمش عليش.
0: أما ليه هو خطر الفكرة ديما أنت قلت لي أنا تعجبت لك من الأول على الحب. أنت وحدك وحدك قلت لي هاني بين نحب ونحب كل عام فما كالكبة هذيك.
2: ديما نحب أنا التو نحب.
0: هل هل هل قلبك تكسر مرة في حب؟
2: أي أكيد. أكيد أي في الليسي سيزيماني قديش خرج دخفة.

0: قين كنان فهمت
1: نمشي معك اكثر المواقف هذه كنا قرينا في الفيزيات ونعرف تحس الناس كل تضحك عليك مش فاهم علاش
0: لا هما وقت ما تضحكوش عليا
1: مش يضحكوا عليك بالمعنى هذاك لا اما الناس كل فايقه كان انت هذيك هي
0: اي هما الناس كل فايقه كان انت اما انت زاده فايقه ما انت ما تحبش تفيق انت عاجبتك الحكايه السرحه هذيك وخطره طفله وقتها في الليسي كانت من كل البنات اللي زعما قافزين في الليسي فهمت وانا قاعد بيت كيفاش غزرت لي فهمت بعد فهمت علاش غزرت لي اما في بالي حب انا وقتها فهمت قلت لك عايش في وهم
1: يا اخي علي
0: ما بيرا هذيك خاطر
1: يعلم
0: عرفت نحطهم بعد ديجا في الخدمه اللي خدمتهم ونعرف الاحساس نتاعو دونك نجم نحكي عليه والحمد لله جاني وانا صغير فهمني جاني في السانكيم اني سكوندير يعني فهمت مازلت كي بديت نكتشف في الدنيا فهمت لكن تعلمت بيه فهمت ما عاودتش غلطت الغلطه هذيك من بعد ووليت نعرف ووليت نعرف وباش نعرف نختار مليح ونتصور روحي اخترت مليح
1: باين نمشيو توا الحاجه اخرى عبد الحميد بوشناق نذكر ضيفنا اليوم باش نمشيو ربيك الحق معناها هكا في الخفه معناها باش نحاول ندخلوا في جوانب اخرى هذه الصندوق الاسود
2: الصندوق الاسود
1: ميرسي مالك على الجنجل نمشيو ميرسي بوكو دونك هو صندوق اسود صغرون راهو في شويه حاجات اللي ماذا بيا كان نجاوب عليهم ماناش نحكيو في
0: نتاع عبد الرزاق الشابي
1: مش في الجدل لا ما عجبش هذا باكو فلاش ديسك
0: هو يعمل جوابات
1: انا صريح هذا
0: هو جوابات فلاش
1: ديسك جاتني الفكره اسمه الصندوق الاسود خلقيت هذه في
0: نعملها الفازه كني نقرا ونهز روحي زعما تغششت ونقول لك لا مش معقول هكا مش معقول
1: الحاجه باهيه الحاجه باهيه في الراديو ما تثرش ناحي ميكرو تخرج طول
0: نهز روحي نخرج
1: هذا الباكو فيه خمسه اسئله
0: اوكي
1: كل سؤال تحلو تقراه و
0: واش تعطيني كان نجاوب
1: تربح معنا رحله شخصين لتركيا
0: الحمد لله
1: نبدا السؤال الاول دونك هذوما مجموعه من الاسئله
0: تجربه نحب نعملها لكن مازلت مانيش قادر حاليا
1: ماكش قادر حاليا يا اما ماكش حاضر لها والا ما عندكش معناها البوتيتر كبرودكسيون نحكيو عمل ما عندكش يمكن التمويل الكافي
0: صحيح.
1: ولا ما عندكش القدره اللي انت قول مانيش مازلت مش حاضر تو مازال
0: لا عندي مشروع كبير ياسر كبير ياسر اللي هو يمكن هذا المشروع اللي على ذلك وقفت معاه ما عادش نجم نعمل حاجات في التلفزة على خاطر نقول يا نعمله هو نرجع بالتلفزة ولا نرجع فيك نقول التلفزة يعني ان برودوي سو فورم دو سيري تنجم ميني سيري على بلاتفورم ولا ايديالمون في تونس لكن نعرف الامكانيات نتاعو زي ما تكون كبيرة ونعرف زادة واعي بالامكانيات المتاحه تو في المارشي التونسي وما نجمش نبقت معايا حتى حد يعني فهمت دونك نستنى قاعد نصبر للاسف
1: شنو هو الموندو نتاع البروجي هذا
0: موندو يبدا من الثلاثينات حتى كشي التسعينات
1: تاريخي
0: فيكسيون وفيه بارتي تاريخيه لكن في اكس معين
1: باهي خاطر الفتره هذه كان نرجع معنا من 30 وقتاش
0: 30ات 40ات 50ات 60ات 70ات 80ات 90ات
1: معناه ذي مش عمل ضخم بركة معناه خاطر باش تحصروا زاده في مسلسل صعيب شويه معناه ذي عمل
0: هو مسلسل ما نجمش يكون فيلم بركة
1: كبير
0: لازم مسلسل كبير وكاست كبير كاست اللي نتمنى ممثلين اللي عمري ما خدمت معاهم اذا بين نخدم معاهم الكل
1: ممثلي تونس كل يكونوا فيه
0: ان شاء الله نجم يكون اما مشروع لازم برشا شهر نتاع خدمه وبريباراسيون ومشروع تنجم تكون كان فيه الدوله يعني مشاركه ما نجمش نعمله وحدي وما تنجمش تعملوا حتى شركه وحدها
1: قادر يتكلفوا مشاريع من نوعية هذوما سورتو ديما الفيلم ولا المسلسلات الأعمال هذية حتى لو كان فيلم باش تخدم على سنوات معينة راه يتكلف برشا الناس يمكن شوية راه مش كيما فيلم
0: نجمو ونجمو يكون في مستوى عالمي ونجمو نسوقوا به تصويرة مزيانة تاع تونس مانيش نحكي على السياسة باش نحكي على تاريخ تونس من منظور آخر
1: من منظور شكون بالضبط التونسي وقتها
0: اكيد باش راهو التونسي وقتها
1: خاطر تقول لي مثلا البيريود هذيك نسمي لك مثلا نقول لك بار اكزومبل فرحات حاشي نقول على حبيب بورقيبه البيات زاد فما صلاح بن يوسف فما عديد الاسماء اللي كانت موجوده وقتها كانت مؤثره زاد
0: موجودين مش لك القصه مش عليهم
1: مش هم
0: نو
1: باه
0: اكيد باش يكونوا موجودين هذوك احداث تاريخيه نتاع البلاد نحب نحكي قصه تونس وكيفاش كنا وكيفاش ولينا
1: هذاك التحول دونك الشانجمون اللي صار
0: كيفاش كنا وكيفاش ولينا وكيفاش وقت اللي ولينا وقت عام 90 كيفاش كنا نتخيلوا رواحنا باش نوليو تو شوف في التسعينات هو
1: فهمت دونك يقف غادي
0: يقف بالناس اللي

0: قاعدة تقول نتصور تونس 2026 باش تكون أحسن بلاد في العالم.
1: بيه إن شاء الله نشوفوا العمل هذا متشوق، وإن شاء الله تلقى الثنية والإمكانيات أنك تكون في عمل كيفك. شوفوا السؤال الثاني ترى مع بعضنا في الصندوق.
0: مش أسود يا سلام.
1: لا لا هو اللون أسود، أنا سميته الصندوق الأسود على اللون نتاع الباكورة، معناها كان جاي عندي اللون أحمر أقول الصندوق الأحمر، ما فهمت هذا هو معناها باش تفهم. أنا بدي حد أش حاجتي بدعم في الصندوق. ترى السؤال اللي بعده.
0: عندي لعنة الجزء الثالث في أعمالي.
1: باهي علاش نقول هكا؟ هذه راهو أنا خاطر فما دي تريلوجي يقعد في السينما، ولا انا مثلا الاقرب بلا قلبي ديما في السينما ديما التريلوجي نتاع نولان اللي عملها في باتمان، معناها اللي خرج بالمفهوم تاع سوبر هيرو مشى لفكره اخرى، معناها خرجت من القوه الخارقه مشيت اكثر لعركه افكار. لكن تريلوجي انت كنت حكيت في بودكاست راشما على رقوش ثلاثه مثلا،
0: حكيت على نوبه ثلاثه أغزل، هما الثلاثة الكل موجودين،
1: هي به موجودين كنص كفكرة،
0: كفكرة أي
1: به كفكرة موجودين الثلاثة. لكن علاش تجي
0: في قولك جامي 203 أي ولا
1: صحيح
0: هذيك القاعدة هذيك وأنا أحب كسر قوية.
1: دونك أنت ماذا بيك خلينا نتفرج وإحنا مثلا في رقوج واحد واثنين وقت تخيل الثالث وحدك.
0: وي خاطر اللي باش تتخيلوا أنت يا شاب اللي باش نعملوا أنا.
1: أما الثالث زاد نحكيه على الفكرة في حد
0: ذاتها الثالث قبل ما نعمل
1: تجبد راهي
0: ديجا أنا الراه فيهم يكتبوا اللي هو الثاني خير قبل ما نعمل الثالث. دونك انا قلت نبدا بالرابع ديريكت، خد الثالث شاتلا ماست اكيد. دونك شنو نعمل رقوج اربعة من الاول؟
1: هو رقوج ثلاثة اللي نعرفه انا من العنوان نتاعو مش ماست
0: رقوج الحرب. اي رقوج الحرب هذاك زاد مشكلة امكانيات وكمل لوز. الحقيقة حكيتها قبل رقوج توفى كافون بريت بالحق، راه والله يرحمه وينعمه
1: الله
0: يرحمه وينعمه بالحق. حسيت واحد من العائلة مشي وعائلة رقوج الكبيرة وساقي ثقلت حتى باش نرجع لغادي موجود بارتور كافون راه فمش خدمة خدمتها مش معايا ملي بديت، فمش نوبة معايا كان يا ما كانش معايا رقوج معايا.
1: تفقدوا اليوم مثلا في عمل جديد، انت اليوم عندك فيلم باكما متأكد انك
0: عنده روح اخرى كان
1: اضافته في البلاتو. كيفاش كانت كافون
0: معبي بالحياة كافون الكموتة متاع حياة ومتاع بونيمار ومتاع قدوة كان للناس كل راو ومتاع عزيمة ومتاع متاع فن فنان راو فنان ورقيق وحساس الأبعد شو نقولك بالحق راو نعرفه في البريفي يعني. فنان فنان راو كافون فنان فنان فنان شعبي مع الناس كندورو في الشارع يعني لا لا أنا لا عزيز لا حتى حد يكي راو كافون راو يولي يعطيونا احنا نصورو فيه العباد يعني كافون ريتو مع الناس وريت الناس شو تحبه وتمنيت يعرف الناس حكيت عليه.
1: ولا شاف ساعات حاجة هذي عبد الحميد يعرفوه الناس بعد رحيلهم، معناها أنا ساعات كنشوف
0: رحيلهم الله أعلم بعد اسكم يسمعوا يعرفوا. أنا نتخيل ربي ربي ربي كريم وربي كبير وربي حتى حد ما يعرف شنو يصير بعده.
1: صحيح
0: حتى حد ما يعرف.
1: نكملوا في الأزلة ونشوفوا مازال عندنا مازال عندي تصاور زيادة تبعها مازال عندي لو جو تخافش امور وقت صفار
0: مرة حاجة ندمت عليها.
1: هو لو شوف الندم مش ديما حاجة خايبة ساعات تقول
0: شبيك تبرر انت
1: ليه مش نبرر انا نحاول نلقى لك اكثر اثنين مثلا خاطر ما نعرفش انا ما نحب زاد الاراء نتاع ندمت معناها راهي حاجه خايبه. ليه نجم تندم سبحان الله اليوم
0: لا لا ننجم نندم احساس خايب الندم راهو داير الندم احساس ما يصلح لشيء. الخوف ينجم يمنعك من حاجات الفرحه فهمني الندم يصلح لحد شيء ما عنده حتى فايده الا تعذيب الذات يعني فهمني. ندمت على حاجات في حياتي ندمت تمنيت كان بديت أبكر مثلا في كاريري تمنيت بالحق
1: شنو اللي منعك في الوقت ذاك
0: ما كنتش نمن بيها الحكاية وتبعت كاني وقت اللي قريت بديت نجرب ديجا في الخدم بديت نصور كاني بديت أبكر. لكن أكثر حاجة ندمت عليها في حياتي نجم نندم على عبد وجعته برشا ومطلبتش منه سماح مثلا حتى التون في بليش كان فما عبد وجعت وماذا بيه قل لي نطلب منه سماح ديريكت نحبش نوجع حتى عبد بالحق. واكثر حاجه ندمني هي كان قول كلمه مش في بلاصتها ولكن كان نظلم عبد ان شاء الله ما ظلمت حتى حد ان شاء الله ما ظلمت حتى حد ومفهميش عبد مثلا قد خدمت معاه وندمت لي انا خدمت معاه جميع الحقيقه فمش عمل خدمته وندمت لي انا خدمته فهمت وحتى اللي خدم اللي خدمته مقلبوني فيهم مثلا ما ندمتش الحقيقة. توا ما نجمش نقول لك شنو الحاجة اللي ندم عليها.
1: لكن تنجم تكون ندم مثلا كان وجعت حد عن غير قصد
0: وتطلب بطبيعة أكيد إن شاء الله ما وجعت حتى حد عن غير قصد.
1: نكملوا في الأسرة. عبد الحميد سعيد جدا بطبيعة بالحوار.
0: صندوق الأسود نجاوب لك عليهم الكل.
1: عجبك ياما صندوق
0: خفيفي.
1: إيه في الخف.
0: أكبر خوف عندي هو نخاف من المرض متاع الناس اللي نحبهم. المرضى الموت بيد ربي ذيك من جد دخل فيها. أما المرض اللي راه عبد نحبه ومريض وما نجمش نعاونه ذيك أي نخاف. نخاف كامل ربي حقيقة. الباقي كله ليه شنو باش نخاف؟ أكبر خوف عندي هو أنا ما أغزر. أنا متوكل ديما على ربي وإيماني كبير ياسر يعني بالحكاية ذيك اللي هو والله خير الحافظين نؤمن بها أكثر من العين. دونك واللي يتوكل على ربي ما يخافش. دونك وأنا من الناس اللي ياسر نتوكل عليه واللي باش يعمله هو أنا راضي به. وإن شاء الله قلت لك أكثر حاجة تخوفني اللي هو المرض متاع الناس اللي نحبهم. خاف على أولادي برشا.
1: باه نختموا باخر سؤال في الربريك هذه. والسؤال هذا بتبيع
0: يلا
1: هذا سؤال المفضل تقريبا.
0: وما
1: الموقع هذا لا مش مشكلة لا بس
0: ما تحب برد وتبدل لي حياتي. وي ما تحب برد وبدل لي حياتي.
1: نذكر حب نشكر برشا نويل بيزيد في بودكاست وي. ديب كونفيشن سلم عليه
0: من
1: برشا.
0: من أحسن البودكاست اللي عملته مع نويل هو من أشب الحود.
1: من أحسن حواراتك ومن أحسن البودكاست اللي حضرت فيهم معنا بخلاف كان لموهم برامج وتلافز والكل راديوات. لكن أنا الحقيقة باش نحكي لك تو معنا باش نخرج من الصحفي كمشاهد اللي حكيته وانت صدمني بمعنى أنه كيفاش عاش الحاجة هذه في متحف بارد وانت وقتها في قلب الأحداث. كرتوشي خيط مرحلة متاع إرهاب في البلاد كانت موجودة.
0: أنا في وسط المتحف.
1: أنت في وسط المتحف. إكزاكتومون في وسط المتحف جوست معناها
0: باش من آخر الوحود آخر الناس اللي خرجوا.
1: عاد تسوية يعني أنت ما خرجش بعد
0: مثلا. الأربعة. الأربعة طلع شيء. الأربعة ما ثلاثة ونص الأربعة.
1: نذكروا العبيد قاعد تصور في وثائقي فجأة كرتو شي خايط.
0: إي دخلوا قدامي ما فهمتهمش أنا من الأول شكونهم. أنا من الأول كي سمعت نسخة الموزايك الكبيرة تحت بالليكو. ومن بعد ريتهم بسكادو عاديين هكا فهمت كان كي ريت الدم يعني ريت الدم. وبرشا ناس من التوريست وقتين حط الكاميرا من الاول صورتهم خاطر جاو يسالوا فيا كلهم. بعد عاودت ريتهم مقتولين فهمت. الله يعاودها الفتره هذيك وقتها شفتوا شريط حياتك اللي يقولوه في الافلام مش غلط. ريتوا الكل تعدى قدامي كله بالصغر بالواحد بتصور بأمك وبوك ومرتك ولادك وبوك شو بش يقول ودش مشيت تمشيت في فراكسيون سكوند فهمتني. وكاو ربي استرنا وقت نهارتها روا طلعت خبيت لفوق قعدوا معايا التليفون الفرقة يقولوا لي ما تحلش الباب اللي يكلمك في التليفون ما تهزش ما تحلوش الباب لحتى حد وابعدوا على شبابك ما تقربوش لشبابك. وحنا نسمع لوطه هاي جرناد ترشقت هاي هاو كرتوش ومنش فاهمين قديش من عبد دخل. والغريب الامر انا وقت عامل هذوكم ليه مازلت ما بديش نعم في هذوكم نو عامل اللي قبلها
1: هذوكم اليوتيوبية
0: فوالا اخي كلموني اللي قبلها في الراديو ويحبوني نتعدى وقتها ما كلمني حد أنتخبتهم. أنا تليفوني محلول ألو اسمع ربش تعديك اللي ذا على الفلانية أحكينا شنتي أنا أحكينا ولدي فيش تحكي. وقلت لهم خليوا لي التليفون بش كلمني أمي بش كلمني باب كلموني راديوات لكل نهارت حبوا يسألوني شنين الأجواء الداخل. وإحنا نقرأوا في الإزانفورماسيون هوا فما 20 هوا فما 30 دونك تخيل الرعب. ما تفرهد كان كي سمعتهم يعيطوا اللوطة ويعيطوا تحيا تونس هو الأمن اللي تخلي اللي قضى على
1: الإرهابيين.
0: بتسمع أقوى تحية تونس في حياتك ولينا نبكي ونعرقوا فيهم احنا باش خرجونا من بعد
1: اللي عشتوا ما كان سير. عبد الحميد وقتها وصلت حتى قلت انه ينجم يكون فيلم
0: هو صوتك هذي مش الانتوناسيون بتاعك مش تعبك نحكي لك في حاجة مؤثرة هذه نتاع تحكينا على حنا بعد المجربي لبس فريول السويد
1: مش من
0: شويه تعاطف مع نحكي لك في حكايه من قلبي وتوا باش تحكي لنا على دي سايبو هذاك احكي معايا تو انت قلت لي باش تحكي معك اصحاب ولا
1: اعتذر
0: هاي احكي معايا اصحاب
1: سامحني
0: سمح خويا خوي.
1: نيش منا مش اللي يبكي ياسر مع الانفيتي خليه يبكي واحد يتنفس واحد يحس واحد ما نحبش نقعد نستغل
0: يعطيني شويه عاطفه ما تحسنيش لي انا انفيتي وانت
1: تكمل لي عمرك ما كنت
0: فعل معايا اخوي تفعلوا معايا اخوي تفعلوا معايا انا اخوي
1: كان جيت راك تفعلوا حاصلوا بين كامل اختنا اخوي اختنا انا كي سمعت الحكايه من عندك عبد الحميد وقتها وكنت تحكي فيها في البودكاست اول سؤال سالته الروح قلت كيفاش جوزت انا مثلا بلاستيك وانت تو تحكي لي كيفاش جوزت انا بلاستيك ما عادش نخرج من الدار عام
0: عملتش عام انا عملت اقل شويه من خرج من الدار مش عام عملت فما 3 شهور شهرين ونص لكن بالعائله بمرتي بامي بصغاري شوي بشوي ترجع خاطر وقتها لو في الشغل كو ما تفهمش تفهم كان في الايامات اللي بعد انت في انا كارثه كنت فهمت وخرجت منها بالخدمة أنا من وقتها قررت باش ما عادش نأجل العمل اليومي للغدي فهمتني وليت نخدم كلبين خدت نشتق في أي لحظة ونعيش مرة برك
1: تخدم وما يهمكش كل يوم بيوم
0: نخدم نخدم كملت المسلسل نحب نعمل فيلم وهذاك هو وسخط ما يرتاحش ما نرتاحش أنا ما نحبش نرتاح ارتاح أنت بابا راح في القبر دونك قد ما عندي فرصة باش نخدم باش نمثل باش نعاون باش نصور باش نجرب باش نجرب باش نجرب وعرفت لي تنجم توفى في اي لحظه دونك نعمل به قد ما نقدر ودير بالناس الباهين اللي يحبوني والبقيه ما عنديش حتى مسؤوليه
1: باهي فما ريبريك باش نخدموا فيه في سافيسا سامحني بتبيع باش تعرفوا على الوقت سامحنا سي مراد
0: سيدي محلى صوتك اول مره راه
1: مولاي دريدي
0: جسد على الصوت
1: جسد النشر
0: خويا كهو
1: نسلم عليك مراد برشا
0: ان شاء الله عليه
1: عنا ريبريك توا من اسمها تحاول تخيل شنو مش يكون هي العشاء الأخير هي باش ناخذها بسطحية اللوحة معروفة العشاء الأخير لكن أنا باش نقول لك عبد الحميد باش ناقش على بعد أمور طويل آخر عشاء في حياتك شنو نجم يكون
0: نتاع كونداني أمور اللي عملت لي راهو أطلبوا منهم العشاء الأخرين آخر عشاء في حياتي شنو نجم يكون
1: آخر بلا
0: شربة مين تصور ذيك الساعة واحد واحد يشهد إن شاء الله حسن الخاتمة فهمني
1: لا لا لا لو تخيلوا لو يكون
0: يعني نعطيك فلان نحبه
1: بيانسي آخر حاجة
0: آخر حاجة آخر فلا في حياتي شنو نجم يكون واحد ما يوفيش يعني يمشي قبل موله ريحته بالثوم يعني نحيو حاجة فيها ثوم يمشي حاجة في حاجة هكا بنينة الخبز الجاتو اللي تتعمل في الدار اللي بالبرقدان
1: علاش هي بالذات
0: خاطرها بن حاجه في العالم اللي تعملها امي تحط فوقك الشوكولاته الذيبه اللي كانت مذوبش قبل الهلال هذيك اللي تبدا تغلي في 4000 درجه لازمها باش تذوب وفهمني وبعد انت تصبها هي تيبس توليك الحجره وانت تقرمشها وكي يقعد الجاتو في الاخر يقعد الشحور لاصق وتبدا تهز فيه هو ديجا الجاتو هذاك ملي هو قبل ما يتيب هي مازال في معجون بالماء وانت تاكل ديجا خلي كان طاب فهمني لا لا الجاتو هذاك اللي بالبرقدان من أبن الحاجات الموجودين في الدنيا هكا حاجة إيش فيك حسدني طب أنت بشموت
1: قلت لك كان تفعلت ما تفعلش بيه كان ما تفعلنيش بيه عبد الحميد بوشنيق فرحان برشا إن شاء الله أنت بيدي
0: وأنت مخرج راه والناس قاعدة في بليش ولا مخرج متاع مسرح
1: ربي خليك
0: قديش تشلك المسرح
1: ريت بلي
0: قديش تشلك المسرح
1: ريت دخلي
0: يعني دخلي
1: كيفاش قالوا لي
0: دخلي ويعمل بلوس مسرحية باهية ويزيد يعمل مسرحية به لا إله إلا الله
1: ما دام عجبتك أنت سافا
0: تسرق في الصنعة
1: أعطيني رأي أصحاب أنا مع توفيق من 2012 نسرق في الصنعة
0: والله ما شاء الله عليه والله عمل مسرحية في كوخت ميبون سنة تحفونا بالكدي بالكدي فيها بروبو مزيان أشب من المنطق نتاعو في الراديو
1: منطق
0: عادي باش يجي الموسم نتاعو نتاع رمضان ويبدا يتفكهج
1: أكيد
0: يبدا يتفكهج علينا وما يجاوبش على مساجات وخاطر الناس الكل تبدا تبعث له اش بيك حكيت عليه هاك نعرف على الحكاية
1: والله احسن عبيدهم اللي ما يبعثوليش
0: انا بعث لك
1: انت تبعث لي مش بلي مش تبعث لوم
0: لا مش ما لا.
1: عمرك ما
0: انا سب ديريكت يعني
1: هذيك الحاجه اللي تعجبني فيك
0: خاص صريح
1: في التياترو بارتي التلانيه هذيك نخرج ونحكي وغادي
0: لا لا والله نحبك ياسر انا سكوحي تعرف علاش انت على خاطر تنبر ام عمره ما عندك نيه نتاع تحتين
1: الحمد لله
0: تنبر همكي يا كيكه فهمني بو على اخوه فهمني شد كان الفنانين انت تاو الحقيقه فهمني شد الفنانين والكورجي
1: والاعلاميين الرياضيين زاد
0: والاعلاميين الرياضيين حتى ما يدخلوش الحبس هذوك. تفرع ترى وقتها نحكي
1: نوادك
0: تفرع اخويا ورينا شجاعتك.
1: انا وياكم مراد ان شاء الله تنعملوا برنامج كيف هكا ممتاز برشا. ميرسي بوكو عبد الحميد
0: فرحان ياسر
1: موجود هنا باك ما في لوكارن وان شاء الله على قريب سناب يكون في تونس ان شاء الله بتبيع الفيلم هذا بكل التوفيق ليك. نعتذروا مستمعينا بتبيع
0: الوقت تحيه للناس كل يسمعوا فيا وتحيه سبيسيال للناس اللي في سوسة نحبهم ياسر ونهدي لهم اغنيه باللي هي حط لي اغنيه نتاع ام كلثوم.
1: طبعا بعد نحط الاغنيه نتاع ام كلثوم محليه صندوق عجيب هذا. صباح الخير عبد الحميد بوشنيق دونك بونوين سلام عليك برشي سلام عليك عبد الحميد دونك تو باش خليكم مع مولاد ريدي في الاخبار بعد شويه باش يكون موجود بالطبيعه ياسر الغربي في جولدن ميوزك بالطبيعه هذه كانت موزيكا فيم كانت هذه كل شيء كون عبد الحميد بوشنيق لحظه من الجنون وليت باك ماي. صباح الخير هاي غدوه غدوه باي باي.
2: شو كالصف وشو السيركيلاسيون واحد ما خلط عمل الغطسة كان مسايي ولا يعوم في الشيح ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجودة وما خليك تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية اخرى. الريكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة سيغتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي معليك كانت تبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك فام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المرصد التونسي للمياه يسجل 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان 2026 وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وبين المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال شهر بحسب المصدر نفسه. وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للتبليغات ب 43 تبليغا تلتها ولاية جندوبة ب 42 تبليغا ثم ولاية بنعروس ب 38 تبليغا. كما رصد المرصد 23 تحركا احتجاجيا مرتبطا بمشكلات التزود بالمياه إلى جانب 20 حالة تسرب مائي تعكس استمرار اهتراء شبكات التوزيع فضلا عن تسجيل 6 تبليغات تتعلق بجودة المياه وعدم صلاحيتها للشرب. شاهدت الطريق السيارة الرابطة بين الحمامات وتونس العاصمة اليوم السبت حادث مرور تمثل في انقلاب شاحنة ثقيلة مما أسفر عن غلق الطريق أمام حركة الجولان وتسبب في اختناق مروري. وحسب المعطيات الأولية فإن الحادث تسبب في توقف حركة السير في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة وقد سرعت وحدات الحرس الوطني الحاضرة على عين المكان بالتنسيق مع الحمية المدنية لتوجيه أصحاب السيارات وتأمين حركة المرور عبر مسارات بديلة لتفادي مزيد من الاكتظاظ. ووفق ما توفر من معطيات فإن فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية ببنعروس تدخلوا على الفور حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لسائق الشاحنة في مكان الحادثة ووصفت حالته بالمستقرة. ولا تزال الجهود ميدانيا متواصلة من قبل المصالح المعنية والرافعات الثقيلة لإزاحة الشاحنة المقلوبة وإزالة الحطام تمهيدا لإعادة فتح الطريق السيارة. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة التونسية في الصالون الدولي للأحذية بميلانو ميكام الذي تحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية أيام 13، 14، و15 من شهر سبتمبر 2026. ودعا المركز المؤسسات التونسية الراغبة في العرض ضمن الجناح الوطني التونسي إلى تقديم مطالب المشاركة حصريا عبر منصة أوسيباكس على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات يوم 15 أوت. ويعد صالون ميكام المرجع الدولي الأبرز المتخصص في صناعة الأحذية إذ يجمع أبرز المصنعين والمصممين والموزعين والموردين والمشترين من مختلف أنحاء العالم ويوفر منصة دولية للاطلاع على أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات التي يشهدها سوق الأحذية العالمية. في أخبار العالم، البوسنة والهرسك تحيي اليوم السبت الذكرى 31 للإبادة في سيبرنيتشا على يد الصرب بمراسم تشيع ودفن رفاة 10 ضحايا جرى التعرف إلى هويتهم حديثا في المقبرة التذكارية وسط حضور آلاف المشيعين الذين استذكروا واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يعلن اليوم السبت أنه تلقى خلال 48 ساعة الماضية التزامات من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المبرم بينهما. وقال المبعوث الأممي في بيان أصدره بهذا الشأن أنه تلقى اليوم السبت وأمس الجمعة تأكيدات متجددة بشأن التزام الحكومة اليمنية والحوثيين بالتنفيذ الكامل للاتفاق المبرم في شهر مايو الماضي والمتعلق بالإفراج عن أكثر من 1600 معتقل على خلفية الصراع بين الطرفين. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: الأولى في تونس. Golden Music كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل، إلياس الغربي.
5: ما غير ما تلوجوا على الموجة الصحيحة، الموجة الصحيحة على موزيكا فام. مرحبا وين ما كنتوا، شكرا لكم على الاستماع. ساعة من زمان موزيكا نون ستوب في صيفية 2026. هذه البرمجة متاعنا، والبرمجة متاعنا فيها ايفيدامون مهرجانات، فيها الأخبار، فيها كل شيء، لكن فيها زادة الموزيكا، والموزيكا ذهب خالص. عمرها ساعات أكثر من 30 سنة الموسيقى اللي باش تسمعوها، ومعها فما أيام ما تتنساش، خرجة مع الصحاب، طريق في الكرهبة، سفرة، حب أول. أنتوكا مع محمد علي حضرنا لكم، محمد علي في الإخراج حضرنا لكم ساعة من زمان موسيقى تنطلق توا. نغمة بريستول من بريطانيا. هل يرجعكم العام 2000؟ عام 2000 تلقاو التريب هوب. يجي منين؟ من بلجيكا. هوفرفونيك، التسجيل للآلات الوترية صار في لندرا، ولهنا تسمعوا معايا Mad About You.

0: اوفرفونيك اللي جاول تونس كنتوا تسمعوا في اوفرفونيك اللي من بلجيكا. نمشيو مع بعضنا يلا في لحظة من زمان انجلترا.
1: Golden Music
0: 1998 موسيقى بريستول جبنا عند ماسيف اتاك. فيديمون ماسيف اتاك اللي مناصرين للقضية الفلسطينية ومناصرين للقضية الفلسطينية بقوة، وكان كلمتهم كانت عالية وخلطوا ياخذوا بعض القرارات زي كذلك في علاقة بألبوماتهم منهم الخروج من سبوتيفاي. يلا مع بعضنا تير دروب تسمع فيهم ضربات هذم يذكروا شوية بدقات القلب، وإلا زي كذلك يذكروا شوية ب ما هكا كي قطر انتوكا تريب هوب مع ماسيف اتاك يعرفوا اسرار مليح مليح. شويه خير خلينا نقترح عليكم شارانجو البوم 2002 المرشيبة منه هو تجي غنايه خارقه العاده الحقيقه اسموها بالكده بالكده اسمها اذروايز، وقيدوا عندكم اللي الموعد هو نهار السبت والاحد جولدن ميوزك على موزيكا فام ساعه من زمان من 9 للعشرة متاع الليل.

0: تريب هوب ودي جايين زادة اللي هزل شوية بوب سول وشوية ذرة زادة كذلك تجين تاع تريب هوب الخارقة العادة لهنا اللي نسموها على مزيكا فام بسود سكاي من عند مورتشيبا. ألبوم يخرج سنة 2000 زادة كذلك. كنا في الألفينات, نهزكم تتسويت الموزيكا أخرى يلا.
1: Golden Music كل سبت واحد من 9 للـ10 متعليل.
0: صحيح اللي الغنية خليها رشيدتها تتعرف في العالم أجمع عام 1997, أما ورايا رايح فما العملاق دحمان الحراشي, غنية مكتوبة في الغربة في فرنسا. الغربة والثنية نتاعها يا جماعة, الغربة وجايحها وين تنجم تهز وين تنجم تخلي الإنسان يسرح. أن توكا اللي جاينا من ولاد جاليتنا في الغربة من كل أصقاع العالم, مرحبا بكم يا جماعة, مرحبا. إذا كان ما زلتكم يخلطوا الأرض الوطن, إذا كان شدين الثنية خليه الحراشي يونس شوية ويغني رايح, وشوية آخر إذا كان يتزعزع الخاطر شوية إذا كان خلطوا لدياركم ولجهاتكم وللميمة بوسوها مليح من الراس وقولوا لها اللي انتم توحشتوها. مرحبا بكم ومرحبا بكم في أرض الوطن. موزايكا فام ترافقكم, جيب لكم النغمة الصحيحة, جيب لكم البيت الصحيح والنغمة الصحيحة, مش كان في جولدن ميوزك لهنا تلقاوها في برامجنا الكل. مرحبا بكم, ساعة من زمان موزيكا

وين تولي تولي لبلادك ساعات تزعزع خاطري لألبوم Let Me Ride 1990 سمعوا مليح الضربات هذوما نعرف انتم ما تحبوهم مامي.

0: Let Me Ride 1990 الالبوم اللي خلى شبابي لو برنس دو راي يتعرف تقريبا في العالم اجمع ايفيدامون من بعد دخلت الكولاب مع ستينغ وديزرت روز ويتعرف اكثر في العالم اجمع لهنا في الالبوم هذا خدم ليت مي راي خدم مامي مع البرودكتور اللي كان خدم مع جوني كليغ هيلتون روزنتال والفما حاجه في الالبوم خارقه العاده من عند مامي عام 90 شويه اخر قعدوا معايا خاطر نحب نسمعكم ايبوكا غوتان بروجيكت شوية آخر على موزايكا فام في جولدن ميوزك وخلينا نسمعكم زيادة روج روج لامور لامور الحب يا جماعة خلينا نغنيو عليه شوية آخر تاخذوا معانا على موزايكا فام جولدن ميوزك جولدن ميوزك
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار الأربعاء 15 جويليا الموعد بيش يكون مع لاستاغ إسبانيول بيبي

0: النجمة الإسبانية بيبي تحتفل بعشرين سنة على خروج ألبومها بافويرا تيلارانياس اللي صنع شهرتها ونجحها في العالم. بيبي زيدا هي أختيست اللي دافع على برشة قضايا من خلال الموسيقى إسبانيول كونتمبورين اللي تتلقى مع ديسكور إنساني يرتكز على الحرية. نهار الأربعاء 15 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية وين باش نعاودو نعيشو أقوى السوكسي متاع بيبي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك FM.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل

فرنش تاتش، داون تيمبو، عمل فين، روج روج، اسمعوا مليح. لامور لامور لامور، هكا باش تقعد تدور الغنية وتتغنى بالحب على طريقتها الخاصة جدا.

روج روج لامور دوامة الحب الدوامة دور دور دور الكاروزيل يدور كما الحب ينجم يدور وكنجم يكون فيه دوامة ساعات. وصلنا لغنية اللقاء الأرجنتين وفرنسا في النيو تانغو. شنو ينجم يعطي زعمة؟ يعطي بروجي اسمه غوتان بروجيكت. توت سويت يوصلنا الحاجة اسمها إيبوكا.

0: la Mosaic FM.
1: يوري بوينافنتورا كنا نجمو نسمعوه من البوم صلصة وقت اللي غني نو مكيت با سا مانيير باللكنه نتاعو الكولومبيه. ما احنا اخترنا الالبوم

0: سالسا يوري بونافنتورا عرفتوا نسم لي حاجة أكثر من مرة وتفرجنا فيها أكثر من مرة. يوري بونافنتورا المتميز بهال حبه للحياة, حبه للموسيقى, حبه للفرحة, للحفلة, الحفلة على كولومبيان وتوكا خلات تعرف على مجمع موسيقته. يلا مرة أخرى بدل النغمة. يلا محمد علي
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للـ10 متعليل
0: ناجي تصفيق عليه هو على الهام المدفعي على العراق على حبه للتراث العراقي على أصوله الكردية على مشيانه من في العالم أجمع تقريبا الولايات المتحدة كندا. هو اللي زاد كان في وقت من الأوقات الهام المدفعي يلوج بالجيتار متاعه على نغمة خاصة جمعة حاجات كما خطر وإلا كما بغداد وإلا

ألبومه اللي خارج في الرويال بارك. في كل الحالات سيد هذا جبنا موسيقى خارقة العادة وجبنا العراق تقريبا في جيتار. نتسمع مع بعضنا الهام المدفعي Golden Music على موسيقى فهم.

الهام المدفعية على خاطر التراث العراقي هو اللي جاب له الآلات هذه الآلات العصرية وخليه يعمل أرانجمون خاص جدا. أن توكا الرسيت والوصفة كانت ناجحة بالنسبة ليه. المرأة توفيت نهارين التالية في البرتغال، معروفة بصوتها القوي الإنجليزية بوني تايلر، لمست وفاة لها علاش ليها عام 78، هي الأولى في ترتيب الأغاني في فرنسا والمراتب الأولى في بريطانيا والولايات المتحدة، معروفة بتوتال إكليبس أوف ذا هارت مثلا وقت اللي شاركت بها في لوروفيزيون 2013، لكن احنا إيفيدامون باش نسموها في أغنية خلتها تتعرف في العالم أجمع. بوني تايلر، It's a hard ache. على موزايك FM في Golden Music. شكرا محمد علي على الإخراج. مرحبا بكم توا في الاستماع. شكرا على الميساج متاعكم وين ما كنتوا. ساعة من زمانك هوا، مرة في الجمعة، لا مرتين في الجمعة، سبت واحد من 9 متاع الليل للعشرة متاع الليل في الأمان. لطف عليكم من أي hard ache. باي.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران يتمكنون من إلقاء القبض على عنصر خطير ومفتش عنها بعد إقدامه على إضرام النار في منزل عائلته الكائن بجهة رأس الطابية بالعاصمة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل دخل في حالة من الهيجان مهددا سلامة المتسكنين والأجوار. وتفيد المعطيات الأولية بأن المظلوم فيه تعمد سكب مادة حارقة وإشعال النيران في محل سكن عائلته، مما تسبب في حالة من الذعر والهلع في صفوفهم، وقد تمكن أفراد العائلة من الهروب وسط ألسنة النيران. وتطور الأمر سريعا حينما حاول الجيران التدخل وتهدئة الأوضاع، حيث قام المتهم بإطلاق كلب شرس وتوجيهه لمهاجمة المتسكنين ومنعهم من إخماد الحريق وإنقاذ العائلة، وقام برشق الجيران والمصالح الأمنية بالحجارة والمقذوفات الصلبة في محاولة للتصدي لهم والفرار. وعلى أثر ورود معلومات دقيقة، تنقل إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران على عين المكان، وتمكنوا من محاصرة المشتبه به وشل حركته والسيطرة على الكلب الشرس دون تسجيل إصابات خطيرة في صفوف المواطنين. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهم ومباشرة الأبحاث في شأنه من أجل تهم إضرام النار بمحل مسكونة وعقوق الوالدين والاعتداء على الغير بالتهديد برشق الحجارة وتحريض حيوان شرس. شركة نقل تونس تعلن عن إحداث 4 خطوط شاطئية جديدة، وذلك بهدف تيسير التنقل إلى الشواطئ وتحسين خدمات النقل خلال الموسم الصيفي. وبينت الشركة في بلاغ لها السبت أن استغلال هذه الخطوط سينطلق بداية من يوم غد الأحد 12 جويلية، على أن تؤمن رحلاتها أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفرة صباحية في اتجاه الشواطئ على الساعة 8 صباحا وسفرة مسائية للعودة على الساعة 5 مساء. وفي اتجاه شاطئ حلق الواد تم إحداث خط أول ينطلق من منطقة الكبارية أمام مقر بلدية الوردية 6 مرورا بالوردية 4 وطريق سيارة تونس الحمامات، ثم محاول قنطرة رادس وصولا إلى الشاطئ، وذلك بتسعيرة موحدة قيمتها 1500 مليم. كما تم تخصيص خط ثاني ينطلق من منطقة الإخليدية مرورا بكل من دوار الحوش ونعسان والمكوفين وشريعين حبيب بورقيبة وفرنسا بمنعروسة وشوشة رادس وطريق الوطني رقم 1، ثم قنطرة رادس وصولا إلى شاطئ حلق الواد بالتعريفة ذاتها الموحدة البالغة 1500 مليم. أما في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد فسينطلق الخط الجديد من حي ابن سينا انطلاقا من نهاية الخط 60 مرورا بمحطة الجامعة ومحطة ملعب كرة السلة، ثم لكانيا وطريق السيارة تونس الحمامات، ثم محول قنطرة رادس وصولا إلى محطة سيدي بوسعيد بتسعيرة موحدة قدرها 1500 مليم. وفي اتجاه شاطئ قلعة الأندلس سيتم تأمين خط ينطلق من منطقة شواط مرورا بالطريق الوطني رقم 7 وبجاوة وسيدي ثابت بتسعيرة موحدة قدرها 2000 مليم. حملة رقابية مشتركة انتظمت اليوم السبت شملت شواطئ كابسيرات وسيدي غريب وسيدي مشرق بمعتمدي سجنان من ولاية بنزرت، وأسفرت عن تحرير 13 محضرا عدليا ضد عدد من المنتصبين مؤقتا بالشواطئ، وحجز وإزالة 14 وحدة من المساقف والأكواخ الصيفية الخشبية، وتحرير 5 محاضر اقتصادية من أجل عدم إشارة الأسعار وعدم مسك فواتير شراء وفق معتمد سجنان زين العابدين ذوادي. وتندرج هذه الحملة وفق من نشرته الولاية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك في إطار الحملات اليومية الرقابية الموجهة للتصدي لكل الخروقات التي يشهدها الشريط الساحلي الرملي بمناسبة الموسم الصيفي. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدر أحد 12 جويلية، طقس حار وصافي إلى قليل سحب على كامل البلاد، البحر قليل اضطراب فمضطرب، وتتواصل الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيلي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. كبتها وعدي بها الثنية 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبريس، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. البدايه بدعوه للاعب جونجور عمره 16 سنه يلعب في النادي القربي للملاعب هذا اسمه يوسف بن سدني. تلقى دعوه من نادي باريس سان جيرمان لقضاء فتره معايشه واجراء اختبارات، ان شاء الله تكلل بالنجاح وان شاء الله ملاعب اخر تونسي يمشي للبي اس جي. في الترجي هذه التونسي شبه رسمي مغادرة محمد أمين توقا، يبقى فقط الاتفاق على الوجهة القادمة شنية وقداش سعر المغادرة، قداش بش يجيب للترجي هذه التونسي، مع أنه محمد أمين توقا عنده اتفاق مع هيئة الترجي هذه التونسي على المغادرة قبل موسم من سنة من نهاية العام، من نهاية العقد متاعه، لأنه يحب يرد الجميل للفريق اللي قضى فيه قرابة 6 سنوات. في النادي الافريقي بعد امضاء عقد احتراف اول لريان الجبالي، تم امضاء عقد احتراف زاد لعمر عبد الحق مدته 5 سنوات. تقارير صحفيه مصريه تحدثت واكدت كونه ثم اتصالات ما بين هيئه النادي الافريقي واللاعب احمد الجفالي من اجل انضمام للفريق. للنادي الافريقي، النادي الافريقي عنده شرط وحيد، ما يدفع حتى فرانك، بما أنه أحمد الجفالي لازم يفسخ عقده مع نادي الزمالك. ودايور أحمد الجفالي الأسبوع الماضي كانت عنده جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك لفك الارتباط وبشيخه مستحقات، وزاد لأنه يعني عنده مستحقات كبيرة لدى فريق الزمالك المصري، ومن بعد يتم التعاقد معه في صورة ما إذا تم التواصل زاد على الأمور المالية، اتفاق على الأمور المالية، مع أنه فوزي بنزرتي هو من عبر عن رغبته في انتداب الملاعبي هذايا. في نادي الرياضي الصفاقسي 4 أجانب باش يواصلوا تجربة، مونديكو، حساميدو، إيمانيول أوكبيلي وبوديارا، ولكن في المقابل ولي أونانا وعمر تيفور مش باش يواصلوا مع النادي الرياضي الصفاقسي. وزاد ثم ترافيس موتيابا اللي باش ينتقل إلى فريق مبدئيا باش يكون فريق ليبي، لأنه عنده عرض من ليبيا، عنده عرض من فريق آخر، لكن الأقرب هو العرض الفريق الليبي، والعرض هذا مهم جدا جدا من الناحية المادية وباش ينفع به برشا النادي الرياضي الصفاقسي. في النجم الرياضي الساحلي بعد ما كنا أشرنا إلى أنه ما ثماش اتفاق مع أنيس بوجلبان لتدريب الفريق بسبب رفض الجامعة التونسية لكرة قدم فسخ العقد اللي يربطه مع المنتخب الأولمبي، 3 أسماء أو 2 أسماء بليتهم تروحها التونسية، محمد كوكي وشكر خطوي. في المقابل زاد ثم البيست متاع مدرب أجنبي في انتظار قدم الساعات شنو باش يصير. وفي الاتحاد الرياضي المونستيري أحمد بوعسيدة قد يكون ضمن صفقة انتقال رائد الشيخاوي إلى الترجي التونسي، رائد الشيخاوي مازال ما صححش. وثم غيث الوهابي زاد اللي باش ينجم يكون ينتقل إلى الاتحاد الرياضي المونستيري، وأنه ليبر بغادر الغادر الترجي هذه التونسية. ياسين الدريدي لاعب الاتحاد الرياضي المونستيري يوصل نهاية عقده، تحول إلى ليتوانيا، مازال يوصل عنده دقائق أو ساعات بليتو لإنهاء إجراءات تعاقد مع فريق أفكا باني فيجيس اللي يلعب العام الجاي الكونفرنس ليج، بما أنه فاز بالكأس الفريق هذا أسف 2015 وعنده ديجا 5 ألقاب كان آخرهم كأس الموسم الماضي. وضعية غامضة يعيشها نادي الرياضي بحمام لنف 4 أيام قبل انقضاء الأجل للحصول على رخصة المشاركة كلوب ليسانس كلوب بليتو للمشاركة في بطولة رابطة المحترفة الأولى. الهيئة التسييرية اللي تم تقديمها للسلطات الجهوية لتو ما رجعتش بالموافقة، الهيئة هذه ترأسها منذر جبنياني فيها لطفي درويش، سيف الدين دبيش والحبيب الصدفي. وفي النادي الرياضي البنزرتي رسميا رياض مقداد هو اللي باش يترأس الهيئة التسييرية لمدة شهر. ومنذ قليل مراسلنا في بنجردين نبيل حداد أكد لنا كونه الهيئة المديرة والتسييرية لاتحاد رياض بنجردين قدمت استقالتها رسميا من تسيير النادي. 5 فرق تونسية مازال ما خذتش الليسانس كلوب، نحكيو على نادي الرياضي بنزرتي، نادي الرياضي بحملام، في الاتحاد الرياضي بنجردين، نجم الرياضي الساحلي ونجم المتلوي. أول كاردو فينال والثالثة، كاردو فينال الثالثة في كأس العالم، ولكن أول كاردو فينال في سهرية الليلة، سهرية طويلة برشا، تتلعب في ميامي، انطلقت منذ قليل في الهارد روك ستاديوم 0-0 ما بين النرويج وإنجلترا. أول بليتو النرويج تلوج على أول هدف لها في شباك إنجلترا منذ عام 93. الميسيون مهمة برشا لألاند، ولكن الأهم الترشح، بما أنه النرويج في آخر 4 من عام 93 ما ربحت حتى مرة لونجلتير، ولونجلتير في 4 ماتشات الأخرانية كانت عندها 4 كلين. مساعتين بتاع الصباح في الأروهيد ستاديوم في كانساس سيتي، الأرجنتين تواجه سويسرا. نشاهد كل أخبارنا هذه تقوى على موقعنا موزيكا فين بوينت، نتخليكم توا مع ميكس تشيك.
0: موسيقى
6: موزايك فام
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك.
7: هالو كلابرز,
8: ذس از ميكس شيك.

0: You're tuned to the best radio in town.
1: Mosaic FM.
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. جيش الطيران يتدخل مساء اليوم السبت لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة بير حليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق بلاغ وزارة الدفاع الوطنية. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل المذكور، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف المتداخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل. رئيسة الحكومة تؤكد خلال استقبالها محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 أن تونس تمكنت رغم الصعوبات المتراكمة والتقلبات العالمية المتسارعة من تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية مستندة إلى خيارات وطنية تهدف إلى تعزيز الصمود والاستقرار. وذكرت في هذا السياق بأن البلاد ورثت تحديات عديدة في مختلف المجالات، من بينها ديون ثقيلة متراكمة يتعين الإيفاء بتعهدات تسديدها في أجلها، رغم أن الشعب التونسي لم ينتفع منها بالشكل المطلوب. وأبرزت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي سجل خلال سنة 2025 تطورا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% مقابل 1.6% سنة 2024، مدفوعا بالأداء الإيجابي للقطاع الفلاحي وحركية الخدمات المسوقة وخاصة القطاع السياحي، فضلا عن تحسن أداء عدد من الأنشطة الصناعية. كما انعكس هذا التحسن على سوق الشغل، حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 15.2% مقابل 16.5% سنة 2024، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا بحوالي 30%. وأضافت رئيسة الحكومة أن سنة 2025 أثبتت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف مع محيط دولي يتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية والتجارية، معتبرة أن النتائج المسجلة تمثل قاعدة داعمة لمواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحويل القدرة على الصمود إلى ديناميكية مستديمة للنمو والاستثمار وأحداث مواطن الشغل. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم السبت نموذج ورقة الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم الأحد 19 جويلية. وتضمن نموذج ورقة الاقتراع اسمي المترشحين الفائزين بالمرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى من هذه الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت يوم 28 جوان الماضي، وهما على التوالي محمد الصالح السلمي وشاكر بوثوري. وتضمنت الرزنامة الخاصة بالدورة الثانية تاريخ يوم الأحد 19 جويلية وموعد الحملة الانتخابية من 7 إلى 17 جويلية والإعلان عن النتائج الأول للانتخابات يوم 22 جويلية. ويأتي تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس تبعا لإعلان مجلس نواب الشعب أواخر شهر مارس الماضي عن حالة شغور بمقعد إثر وفاة النائب عن دائرة الكبرية صلاح المباركي. في أخبار العالم، وكالة الأنباء العمانية تقول أن عمان وإيران تتفقان على مواصلة المحادثات الفنية والسياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن الملاحة في مضيق هرمز بموجب القانون الدولي. وحذرت إيران من أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
4: Hello clubbers.
5: This is Mix Shake.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع ارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. والوزارة أصدرت منشورا توعويا تضمن عددا من التوصيات السلوكية البسيطة والضرورية لتفادي الآثار السلبية للتعرض المفرط للحرارة، منها شرب الماء بانتظام وبكمية كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب بالتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابع بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. والوزارة توصي بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، إضافة إلى تهوئة المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. المرصد التونسي للمياه يسجل 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان 2026، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وبين المرصد استنادا إلى تبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر بحسب المصدر نفسه. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل خالد بتين يقول في تصريح لمزيكا أن الشركة تسعى للخروج من دورها الكلاسيكي المقتصر على توزيع المحروقات لتصبح شركة منتجة ومروجة للطاقات المتجددة، معلنا عن قرب تركيز 35 نقطة شحن كهربائية جديدة للسيارات لتنضاف إلى 35 نقطة سابقة، مشيرا إلى تخطيط لتدعيمها بأكثر من 30 نقطة أخرى ضمن قسط ثلاثة، وذلك أثر توقيع الشركة صفقة لتنفيذ هذا المشروع الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري بقصرين محمد حسن الأزهري يفيد بأن عددا من معتمديات الولاية على غرار فوسانة وتالا وجدليان تشهد منذ أكثر من شهر انتشارا مكثفا للجراد المحلي تزامنا مع التغيرات المناخية وارتفاع نسبة الرطوبة، ما ساهم في تكاثره بشكل لافت مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح الأزهري أن الجراد المحلي ألحق أضرارا بعدد من الزراعات لا سيما أشجار الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، معتبرا أن هذه الآفة تمثل الشغل الشاغل للفلاحين في هذه الفترة. في أخبار العالم، هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الموجهة على مناطق في أوكرانيا تسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات وفق ما أعلنت سلطات كييف، في حين جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعوته حلفاء بلاده إلى تقديم الدعم العسكري. الإعصار بافي يضرب اليابسة شرقي الصين السبت، وذلك بعد وقت قصير من إجلاء السلطات الصينية نحو 1.8 مليون شخص في إقليم تشينجيانغ الشرقي وإعلان حالة التأهب القصوى، بينما نقل أكثر من 14 ألف شخص في تايوان إلى أمكنة آمنة تحسبا للإعصار القادم من اليابان بعد أن ضرب جزرا هناك. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحية مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: Vibrations with DJ Maru.
1: DJ Maru. DJ Maru. On the mix.